صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

نرجع من جد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاي مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: بشارة محسن فرنجية، خليل إبراهيم مخول، ألفريد نادر عاصي، سعيد وديع صابر، بيير خليل أطريب، طوني الياس عبود، وديع أنيس خير الله، جورج جميل حنوش، علي حسن الدايخ، فادي طنوس غانم، فارس يوسف عطية، جوزيف اللقيس رحمي، فادي مطانيوس شبيعة.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: أخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. نشترك سوا بالقداس الإلهي يلي بنقدمه على نيتنا جميعا وعلى نية موتانا شهدائنا الأبرار. بيحتفل بالقداس الأب يوسف الأشقر. بتقوم بالخدمة جوقة رهبات دار مارلياس الراس للرهبانية اللبنانية المارونية، إداء المنفرد ليوسف رحمي على الأورب، وندرس بعلي المجد ليسوع المسيح.

فصل من رسالة القديس يعقوب وبارك يا سيد. يا إخوتي، هل بينكم حكيم وفهيم؟ فليظهر بحسن سيرته أعمالا متسمة بوداعة الحكماء. أما إن كان في قلبكم حسد مر وخصام، فلا تفتخروا ولا تكذبوا على الحق، إن تلك الحكمة ليست نازلة من علو، بل هي أرضية بشرية شيطانية. فحيث يكون جسد وخصام هناك فتنة وكل عمل سيء. أما الحكمة النازلة من علو فهي أولا نقية، ثم مسالمة، حليمة، طيعة، ممتلئة رحمة وثمارا طيبة، لا محاباة فيها ولا رياء. وثمر البر يزرع بالسلام لفاعل السلام، والتسبيح لله دائماً.

فقال لوقا البشير: قدم الجموع إلى يسوع أطفالا ليلمسهم، فلما رآهم التلاميذ انتهروهم. أما يسوع فدعا الأطفال إليه وقال: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله مثل طفل فلن يدخله. حقا والأمان لجميعكم.

0: وسائر الأساقف المستقيمين رأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحمنا.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر، أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا بيتر حشاش لكل المستمعين، ودعوة للجميع لصبحية جديدة ضمن وإلنا بونجور.

أصدقائي، لما نحيا إن لم يكن لجعل الحياة أقل صعوبة لبعضنا البعض؟ صديقي، كن لأخيك سنداً ولأختك معيناً ولصديقك وفياً ولجارك محسناً، وكن للمحتاج مساعداً، كن متسامحاً ولا تظلم من ظلمك، وكن كريماً مع من يطلب منك مساعدة، كن رحوماً وطيب القلب ومتواضعاً، فالرب يحب الرحماء والمتواضعين.

أصدقائي، النجاح يحققه فقط الذين يواصلون المحاولة بنظرة إيجابية للأشياء. ولكن هل يظل الإنسان عبدا لشرائعه الفاسدة إلى انقضاء الدهر؟ أم تحرره الأيام ليحيا بالروح وللروح؟ أيبقى الإنسان محدقا بالتراب أم يحول عينيه نحو الشمس كي لا يرى ظل جسده بين الأشواك والجماجم؟

الأم هي كل شيء في هذه الحياة، هي التعزية في الحزن، هي الرجاء في اليأس والقوة في الضعف، هي ينبوع الحنان والرأفة والشفقة والغفران. فالذي يفقد أمه يفقد صدرا يسند إليه رأسه، ويدا تباركه، وعينا تحرسه.

برفقتكم دايما لبنان الحر. ربما لم يحدث في أي لغة هذا القدر من الانسجام بين الروح والكلمة والخط مثل ما حدث في اللغة العربية. إنه تناسق غريب في ظل جسد واحد.

لو جربنا الاستعداد للحب بشيء من العقل، لو قمنا بتقوية عضلة القلب بتمارين يومية على الصبر على من نحب. لذا صديقي تعلم الصبر، فليس كل يوم رائعا والحياة ليست دائما كما نتمنى.

صديقي، عندما تعمل في مجال تحبه تتحول الحياة إلى متعة، وعندما تعمل في مجال تكرهه ستصبح الحياة عبودية. إنها وظيفة استثنائية فائقة، وهي أن تكون إنساناً على الأرض. قال: لقد عصرتني الأيام، ولهذا أبدو رقيقاً كثيراً.

وفي الختام صديقي المستمع، اللحظات التي تتخذ فيها قراراتك هي تلك التي تقرر مصيرك. لهم المستمعين نام يكون صرنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. بيترو أنا منعطيكم موعد بكرة بنفس الوقت حوالي الساعة 6:10، ودايما عبر لبنان الحر ضمن وقلنا بونجور.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

بوليكلينيك. الطبيب النفسي، متى، كيف، ولماذا؟ الطبيب النفسي، الاكتئاب والاضطراب، ثنائي القطب، محاور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الطبيب النفسي الدكتور سمير جاموس. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتش.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، باك تو سكول شنطه قرطاسيه باحسن الاسعار.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: الجنوب يضج بالدم والدمار، جعجع لن يكون ممكنا التقدم على طريق الدولة الفعلية إذا لم يتم تفكيك وتنظيف الدولة العميقة وإعادة بناء المؤسسات والسلطات، حزب الله لعون ذهبت لتطلب من الرئيس الراعي للحرب المساعدة في القضاء على ما تبقى. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: مباشرة من معراب، إذ أكد الدكتور سمير جعجع أن خيار اتفاق الإطار هو الفرصة الوحيدة المتوفرة لإيقاف الحرب، وأن نقطة محورية جدا يتوقف عليها نجاح الاتفاق، وهي حل الأجنحة العسكرية والأمنية الموجودة خارج الدولة، لبنانية كانت أم فلسطينية، وفي طليعتها أجنحة حزب الله.
1: فبعد انذار اسرائيلي قرابة الثانية فجرا لاخلاء منزل في بلدة دير الزهراني، نفذت مسيرة غارة عليه قرابة الثالثة الا ربعا، مع تسجيل حركة نزوح كثيفة من البلدة ومحيطها. وفي بلدة كفر رمان قتل المسعف في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي علي شحرور، وأصيب آخران في غارة استهدفت سيارتهم، كما طاولت غارة منزلا من ثلاث طبقات في البلدة نفسها، ما أدى إلى مقتل رضيع وعشرة جرحى، فيما أفيد عن إصابات في الغارة على منزل في بلدة عرب صليم.
0: وقصفت المدفعية الإسرائيلية الجبل الرفيع وأطراف بلدتي عرب صليم وكفر رمان، كما سجل تفجير في بلدة زوطر الشرقية. ومساء أمس شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت مدينة النبطي وبلدة النبطي الفوقة.
1: وتعرض محيط مدينة فرح للملاهي في النبطي الفوقة لزنار ناري من الغارات الجوية، والتي امتدت لتستهدف أطراف البلدة لجهة علي الطاهر.
0: وأسفرت الغارة على مدينة النبطية عن إصابة مراسل قناة المنار علي شبيب ومصور كان يرافقه، حيث تم نقلهما إلى مستشفى راغب حرب وهما في حال مستقر.
1: وتؤكد المعلومات أن الجيش اللبناني متمركز في محيط دار المعلمين في النبطية الفوقة، ولا صح لما يتم تداوله عن تقدم إسرائيلي إلى أطراف البلدة.
0: القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في كفر تبنيت بالتزامن مع عمليات تفجير أيضا في وادي سلوقي قضاء بنت جبيل، واستهداف بالقصف المدفعي وادي زبقين.
1: وفي وقت سابق أمس استهدفت الغارات الإسرائيلية موقفا للسيارات في النبطية تحت، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، إضافة إلى تدمير جزئي في المباني واحتراق عدد من السيارات.
0: كما طاولت غارة محيط دار المعلمين في أطراف مدينة النبطية تلتها غارات على حي الراهبات في البلدة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.
1: وفي سياق آخر أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لتفجير أنفاق في منطقة علي الطاهر في خلال أيام.
0: الهيئة نقلت عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من مناطق في الجنوب ويتمركز على مسافة أقرب للحدود اللبنانية الإسرائيلية بعمق 3 إلى 4 كيلومترات في منطقة ستسمى الخط الرمادي خلف الخط الأصفر، وستقام فيها مواقع لشن العمليات، إضافة إلى تقليص قواته في جنوب لبنان.
1: أضافت الهيئة أن القوات الإسرائيلية تبني 20 موقعا ثابتا، وأن تل أبيب أبلغت بيروت رسميا عبر واشنطن بمنع عودة السكان إلى القرى المخلات، وربطت البحث في عودتهم بمفاوضات روما المقبلة.
0: من جهتها كتبت صحيفة جيروزاليم بوست أن التقييمات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران تنسق بين حزب الله وحماس والحوثيين لشن هجوم متعدد الجبهات.
1: واليوم تغلق المنطقة التربوية في منطقة النبطية، كما تقفل مصلحة الصحة في النبطية التابعة لوزارة الصحة أيضا أبوابها اليوم على أن يستأنف العمل فيها الأربعاء.
0: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن على الدولة أن تحزم أمرها وتتخذ خطوات عملية جدا للوصول إلى الدولة الفعلية المنشودة، رافضا في كلمته بعد القداس السنوي في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية في معراب منطقة دويلة التي ورطت لبنان في حروب الآخرين دفاعا عن إيران.
2: نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة، لأن هذه الدولة العميقة تأخذ من الدولة لمصلحة الدويلة ولمصلحة المافيات والفاسدين. الدولة العميقة ليست مجرد دولة أخرى فوق الدولة، إنها دولة تسكن في ظل الدولة وتستعمل مؤسساتها حين تحتاج وتلتف عليها حين تتعارض مصالحها معها. الدولة لا تحتاج دائما إلى إلغاء الدولة، بل تستعمل الدولة العميقة لجعل الدولة بطيئة عاجزة ومكبرة.

0: وأصارحكم اليوم أن الدولة العميقة عندنا هي التي تجهد التغييرات الجذرية الحاصلة من حولنا وتعيق التقدم والوصول إلى دولة فعلية. الدولة العميقة هي عبارة عن شبكة مصالح ومنافع في مؤسسات وأجهزة وسلطات أمنية وعسكرية وقضائية، وتنتمي إلى مرحلة الوصاية التي كانت سورية وأضحت إيرانية، وتمسك بمفاصل الدولة وإداراتها. لن يكون ممكنا التقدم على طريق الدولة الفعلية إذا لم يتم تفكيك وتنظيف الدولة العميقة وإعادة بناء المؤسسات والسلطات على أسس جديدة. نحن نعرف أن دود الخل منه فيه، لكننا لن نستسلم أبدا لهذه المقولة.
1: وعن عدم مرافقة وزير الخارجية يوسف رجي رئيسي الجمهورية والحكومة في زيارتهما الخارجية، قال جعجع:
0: من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يستحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير الخارجية معهما في زيارتهما الخارجية، وهو الوزير المعني أصلا بكل ما له علاقة بالعلاقات الخارجية؟ خي نسي اسمه، في شيء اسمه وزارة الخارجية اللبنانية، نسي اسمه، خي يفترض اسمه حسن شمايس، ما هيك؟ ما بصير تعمل معه هيك. وأيضا في السياق نفسه، كيف يصدر قرار سياسي عن وزارة الخارجية يعتبر أن السفير الإيراني الأسبق محمد رضا شيباني هو شخص غير مرغوب فيه، ثم تمنحه إدارة حكومية عادية بقرار إداري إقامة ولو بصفة مجاملة؟
2: وإذ أكد أهمية خيار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون باتفاق الإطار، شدد رئيس القوات على ضرورة حل الأجنحة العسكرية والأمنية خارج الدولة لإنجاحه.
0: إن الخيار الذي اتخذه رئيس الجمهورية باتفاق الإطار هو الفرصة الوحيدة المتوفرة لإيقاف الحرب الحالية، والأهم من كل ذلك لإيقاف مسلسل الحروب المتكررة على حدودنا الجنوبية. ولكن مع أهمية اتفاق الإطار هناك نقطة محورية جدا يتوقف عليها نجاح اتفاق الإطار أو أي محاولة أخرى للخلاص مما نحن فيه: حل الأجنحة العسكرية والأمنية موجودة خارج الدولة، لبنانية كانت أم فلسطينية وفي طليعتها أجنحة حزب الله.
1: أضاف جعجع: دقت ساعة قيام الدولة
0: وتوافرت لها الظروف والمقدمات، ولا يبقى إلا أن يحزم المسؤولون والقيمون على الدولة أمرهم ويسارعوا إلى التقاط اللحظة الدولية والعربية التي لن تتكرر، والفرصة السانحة التي لا سمح الله إذا ضاعت لن تعود. قبل حل معضلة حزب الله في لبنان بطريقة أو بأخرى، أنتم تفلحون وتحرثون في البحر.
2: ورد الدكتور جعجع على الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:
0: يخرج أحدهم علينا ليقول لبيئته: شباب خزنوا غضبكم، الغضب له وقت ممكن ينفجر. وأنا أقول له: يا شيخ طيب ماذا عن غضب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين؟ ماذا عن غضب أهلنا في كل المناطق اللبنانية ومن هم خارج لبنان؟ ماذا عن غضب الشباب الذين سلبتم منهم حلم العيش بسلام وازدهار في وطن أثخنتموه جراحا وحروبا لا تنتهي؟ هؤلاء جميعا ألا يحق لهم أن يغضبوا أو أن يثوروا أو أن ينفجروا؟ اتقوا الله ورأفوا بشعبه وفكوا عن سمه، وكفاكم لعبا بمصائر الناس ومستقبلهم على غير هدى.
1: أضاف رئيس القوات: إذا كان حل معضلة سلاح حزب الله هو الشغل الشاغل للمسؤولين الرسميين، فهذا لا يعفيهم أبدا من مسؤولياتهم الأخرى، خصوصا على صعيد الإصلاحات المطلوبة في البلاد.
0: لا مجتمع من دون اقتصاد، ولا اقتصاد من دون قطاع مصرفي، والقطاع المصرفي في لبنان في الوقت الحاضر شبه مشلول. إن الحكومة الحالية طبعا لا تتحمل مسؤولية شلل القطاع المصرفي، لكنها أيضا من غير الطبيعي أن يمر أكثر من سنة ونصف على عمر الحكومة وما زال التخبط سيد الموقف، وما زال المودعون ينتظرون جوابا واضحا عن مصير أموالهم، فيما الاقتصاد والقطاع المصرفي يدفعان يوميا ثمن التأخير. هل سينبر البعض طبعا إلى القول أن البارحة أقر قانون إصلاح المصارف بصيغته المنقعة، وأن هذا التأخير سببه المداولات مع صندوق النقد الدولي، وأن المجلس النيابي يتأخر في مناقشة القوانين وأقرارها إلى آخره إلى آخره إلى آخره. عليكم. إذا أردنا تقاذف المسؤوليات فنحن نستطيع ذلك قدر ما تشاءون في وقت هذا لا يطعم خبزا ولا يسقي ماء. في هذا السياق أريد أن أقول لأصدقائنا في السلطتين التنفيذية والتشريعية إن الوقت ليس الآن للتكتيكات السياسية الصغيرة. إن التاريخ لن يتطرق لاحقا إلى من ناور أفضل من من أو من تذاكى أكثر من من، بل سيكتفي التاريخ بذكر من أقدم على الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع ومن لم يقدم.
2: الدكتور جعجع تحدث عن الحملات التي تتعرض لها القوات وهو شخصيا وأكد أننا لن نتأخر لحظة واحدة لدفاع لبنان كلما دعا الواجب ذلك.
0: غالبا ما نتعرض نحن كقوات لبنانية وتعرض أنا شخصيا لأبشع حملات التحريض والتخوين المبرمجة والممنهجة والكاذبة. أنا سمير جعجع أؤمن أن طائفتي هي أمي وأن لبنان هو أبي. أنا طائفتي هي أمي ولبنان هو أبي واللبنانيين هم جميعا أخوتي ولا أفرط بأي منهم إلا بمقدار ما يفرط هو بنفسه وما يصيبهم يصيبني. عايشت الإخوة الشيعة رطح من الزمن يوم ترعرعت في الشيعة. أنا ابن بشري ودار الأحمر الواقعتين على كتف البقاع وفي قلبه، وبالتالي كنت ساحلا وجبلا بتفاعل مستمر مع الأخوة الشيعة. بالمناسبة بس هيك على الهامش أقول لسكان البقاع جميعا يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوى الأمنية. أما إذا دعا الواجب لن نتأخر لحظة في الدفاع عن الأراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا، فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.
1: المطران يوحنا رفيق الورشة الذي مثل البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في القداس أكد في عظته أن الوطن ليس ملكا لفريق بل هو ملك لجميع أبنائه، مشددا على ضرورة اتخاذ الخطوات لاستعادة هيبة الدولة التي ترعاها العدالة ويسودها القانون.
3: نحن نريد دولة قوية تبسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، ونتطلع برجاء فجر جديد إلى الجيش اللبناني الذي على الرغم من كل المعاكسات يبذل ما بوسعه ويبسط سيطرته على كل شبر من أرض لبنان ويقف سدا منيعا في وجه كل معتدي على أرضه. سيادة مسؤولية، فهل نحن مستعدون جميعا لتحمل هذه المسؤولية ومواكبة هذا المشروع ألا وهو إعادة بناء الدولة يدا بيد؟ السيادة أن نؤمن بأن لبنان ليس ملكا لفريق ولا لطائفة ولا لحزب ولا لجيل واحد، لبنان ملك أبنائه جميعا.
2: من جهته رد رئيس الحكومة نواف سلام على مواقف الدكتور جعجع وقال أنا على تنسيق وتعاون دائمين مع الوزير رجي في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية.
1: وفي هذا السياق وكما يعرف وزير الخارجية تبع سلام، فمن المقرر أن يرافقني إلى اجتماعات الدورة المقبلة من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كما تتطلبه طبيعة المهمة والاجتماعات المرتقبة خلالها، كما أنني طلبت منه أن يشارك معي بعدها في الاجتماع الذي سأعقده مع وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن، فلا انتقاص من دوره أو استبعادا له.
2: الوزير رجي وفي شأن انتقاد جعجع لاستبعاده قال أقدر عاليا تأييده لمنطق الدولة والمؤسسات.
1: حزب الله وعبر عضو كتلته النيابية نائب علي المقداد توجه للرئيس عون.
4: جوزيف عون، أخطأت كثيرا في ذهابك للاعتراف المباشر بهذا العدو الإسرائيلي الذي قتل غباية اليوم عشرات الآلاف من أبناء بلدك. ذهبت تصافح الرئيس الراعي لهذا القتل ولهذه الحرب وتطلب منه المساعدة في القضاء على ما أبلغ منك.
2: ومحذرا من تسليم الجنوب للمشاريع الإسرائيلية وفق تعبيره، قال المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان عن حماية لبنان:
5: ولبنان واحد وليس لبنانين، وحماية الآخر جزء من حماية الذات، وحماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدة.
1: وللتذكير وعلى خط التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قآني السبت الماضي إن حزب الله ينمو ويزداد رفعة أكثر من ذي قبل.
2: أضاف أن حزب الله شجرة باسقة بجذور إلهية وشعبية عميقة وفق تعبيره، مشددا على أنه واقع لا يتغير في لبنان، وأن القوة العملياتية والدفاعية للمقاومة وحزب الله ستؤدي من دون شك إلى إزالة إسرائيل من المنطقة.
1: عين على العالم. تتسع دوائر الضغط الدولية على إيران من العقوبات إلى الحصار واستهداف الناقلات، لتجد طهران نفسها أمام سلسلة من التحديات.
2: وكشف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عن انخفاض تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى 9 ملايين برميل يوميا، أي أقل من نصف مستواه السابق، موضحا أن إجمالي تدفقات النفط يصل إلى 2/3 المستويات الطبيعية عند إضافة خطوط الأنابيب والشحن البري.
1: رايت أكد عجز إيران عن تصنيع صواريخ جديدة واعتمادها الكامل على ما تبقى من ترسانتها، متوقعا انخفاض أسعار الوقود في الولايات المتحدة بحلول تشرين الثاني مع ختام موسم القيادة الصيفي لتهدئة مخاوف المرشحين الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
2: بيانات تتبع السفن ذكرت أن متوسط عدد سفن البضائع التي عبرت مضيق هرمز على مدى الأيام 10 الماضية بلغ أدنى مستوى منذ أيار الماضي.
1: أضاف أن متوسط عدد السفن وصل إلى 10 سفن يوميا، ولم تمر سوى سفينتين عبر الممر المائي السبت الماضي، في حين مرت 6 سفن أمس معظمها عبر الطريق الإيراني.
2: في الغضون نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم صحة الادعاءات الإيرانية في شأن استهداف سفينة حربية أمريكية جديدة في مضيق هرمز، مؤكدا أن الاستهدافات الإيرانية منذ اندلاع الصراع قبل 6 أشهر اقتصرت فقط على سفينتين حربيتين، أي حامل الطائرات ومدمرة.
1: سنتكوم أكدت تدمير وتعطيل 3 ناقلات نفط إيرانية عملاقة ردا على استهداف بحرية الحرس الثوري حاملة طائرات ومدمرة أمريكية.
2: أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال أن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، وأن أي سفينة تدخلها ستدرج في قائمة العقوبات.
1: بدوره أعلن رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إطلاق استراتيجية عسكرية وأمنية جديدة تقوم على إنهاء مرحلة الرد المتناسب والانتقال الفوري إلى الهجمات الاستباقية والأشد إيلاما ضد القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة.
2: إلى حرب اليمن، فقد استهدفت 3 غارات جوية في ساعات الليل الفائت تجمعات للحوثيين في جبل دباس في محافظة الحديدة وغرب محافظة تعز إلى مناطق عدة في محافظة البيضاء، كما استهدفت غارات مواقع للحوثيين في مديرية الجوبة في محافظة مأرب.
1: وفي وقت واصلت القوات الحكومية شن غارات جوية على مواقع للجماعة، أسفرت الاشتباكات في الأيام الأخيرة بين الطرفين في جنوب غرب البلاد عن مقتل أكثر من 300 شخص.
2: وأعلنت القوات الحكومية كسر محاولة تسلل للحوثيين في جبهة الضباب غربي تعز مساء أمس، مشيرة إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط أكثر من 20 حوثيا بين قتيل وجريح إضافة إلى خسائر مادية.
1: وفجرا تحدث الحوثيون عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية من طراز CH-4 في أجواء مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف على ما ورد في بيان الحوثيين.
6: أخبار الرياضة.
2: بقمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حسم أرسنال ديربي لندن أمام تشيلسي بنتيجة 2-1 بعدما قلب تأخره بهدف مبكر لانتصار ثمين خلى الفريق على العلامة الكاملة، وبهالنتيجة رفع أرسنال رصيده ل9 نقاط، بينما تلقى تشيلسي خسارته الأولى بالدوري هالموسم ليتوقف رصيده عند 6 نقاط.
6: بعيدا من السياسة.
1: قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 5 آخرون إثر حادث تعرضت له طائرة شحن تابعة لشركة أمازون في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.
2: أسباب الحادث لم تعرف بعد، فيما أظهرت لقطات مرعبة طائرة أمازون من طراز بوينغ 767 وهي تتحطم على طريق خارج مطار ميامي الدولي. كما أظهر مقطع فيديو مصور جنوح الطائرة وتصاعد سحب ضخمة من الدخان.
1: وكانت الطائرة هبطت في مطار ميامي آتية من سان خوان عاصمة إقليم بورتوريكو في منطقة الكاريبي التابعة للولايات المتحدة، في حين أعلنت إدارة الطيران المدني الفيدرالية أن رحلة انحرفت عن المدرج بعد هبوطها في مطار ميامي.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: بيتحول الطقس اعتبارا من اليوم لحار نسبيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية، فبتتخطى معدلات الموسمية.
2: السابعة والدقيقة الثامنة في لبنان الحر. كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: الجنوب يضج بالدم والدمار، جعجع لن يكون ممكنا التقدم على طريق الدولة الفعلية إذا لم يتم تفكيك وتنظيف الدولة العميقة وإعادة بناء المؤسسات والسلطات، حزب الله لعون ذهبت لتطلب من الرئيس الراعي للحرب للمساعدة في القضاء على ما تبقى. وكان في الجولة أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: تحية صباحية جديدة من لبنان الحر، برنامج لبنان اليوم مع كارلا عيد الصيفي.
0: عناوين الصحف.
1: البداية مع صحيفة النهار: عاصفة تصعيدية جنوبا وجعجع لحل الحزب المسلح. نداء الوطن عنونت جعجع يهز الدولة ويطارد العميقة. الديار تل أبيب تروج لخط رمادي بديل عن الخط الأزرق الأصفر. إلى الأخبار: مجازر أصحاب المولدات ولا عقوبات تردعهم، الحكومة لن ترفع الرواتب ولا حتى بدل النقل. الشرق عنونت إسرائيل تتوحش، الرؤساء يستنكرون والحزب يتهم السلطة. إلى اللواء: شروط إسرائيلية للسماح بعودة السكان في المفاوضات المقبلة. الجمهورية: عون استهداف مؤسسات الدولة تصعيد خطير. الأنباء الكويتية: لبنان يطالب بتحرك دولي ضد إسرائيل لانتهاكها القانون الإنساني الدولي بتدمير مستشفى في الجنوب. الرأي: الكويتية تحمية بالنار في جنوب لبنان على وقع إشارات إسرائيلية متناقضة. الجريدة الكويتية: إسرائيل ترسم خطا رماديا في جنوب لبنان. أما الشرق الأوسط فعنونت: إسرائيل تستأنف إنذارات الإخلاء في جنوب لبنان وتوسع القصف إلى النبطية.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: البداية مع أسرار النهار: يلاحظ أن كبار رجال الأعمال الشيعة يستمرون في شراء عقارات مبنية وعقارات أخرى في مكان أماكن خارج إطار نفوذ حزب الله، وتعتبر في غالب الأحيان مناطق سياحية ومن تركيبة سياسية وطائفية معينة، وهو ما يثير نقزة لدى آخرين أيضا من أن يكون خطة مبرمجة. يزداد السخط في البيئة الشيعية على الحالة التي وصل إليها الجنوب، ويظهر ذلك بارتفاع منسوب الانتقادات التي يوجهها جيل الشباب على مواقع التواصل بحق رجال دين وإعلاميين وسياسيين كانوا نظروا للإسناد والحرب ورؤية حزب الله. إلى أسرار اللواء: تم اختار مرجع لبناني عبر قنوات دبلوماسية بخطوة الإفراج عن الأسرى اللبنانيين قبل ساعات من إعلان القرار الإسرائيلي رسميا في تل أبيب. ساهمت تدابير وزارة المال في الحد من الإنفاق العام في تفاقم أزمة السيولة في الوسطين المالي والتجارية، حيث تراجعت نسبة السداد النقدي بمعدلات ملحوظة. إلى أسرار نداء الوطن: اعتبر خبير عسكري أن سقوط علي الطاهر سيؤدي إلى تدحرج الأمور عسكريا بوتيرة متسارعة بالنسبة إلى حزب الله. أثارت شكوك قيادي حزبي جبلي مكلف بالتنسيق مع جهات رسمية سورية ارتباط طائفته بأحد الأنبياء موجة استنكار، وقد فسرته مواقف بأنه يتلاقى مع حملة ممنهجة لزرع الشكوك بأحد المراجع التاريخية التوحيدية لتشويه صورة المجتمع الذي ينتمي إليهما. إلى أسرار الجمهورية: يتردد أن أرقام المقذوفات المسجلة في خلال أسبوع واحد رفعت مستوى القلق الدولي من قدرة أي ترتيبات انتقالية على الصمود من دون آلية رقابة قوية. يقال إن الحكومة ستضطر في الأشهر المقبلة إلى التركيز بصورة أكبر على زيادة الإيرادات المحلية بسبب شح الموارد. وأيضا في أسرار الجمهورية: يقال إن السجل الموحد للمودعين قد يتحول لاحقا إلى إحدى أهم الأدوات التقنية لتحديد كيفية توزيع أي دفعات لاسترداد الودائع وكشف حجم التشابك بين حساب الشخص الواحد في أكثر من مؤسسة مالية. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم. نشكر الزميل جزاف كريم على إخراجه، ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.
2: لبنان حر، أكثر من إذاعة.

0: الخبر السابعة والربع.
1: فجر الجنوب كان حاميا إذ بعد إنذار إسرائيلي لإخلاء منزل في بلدة دير الزهراني نفذت مسيرة غارة عليه. وفي بلدة كفر رمان قتل المسعف في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي علي شحرور، وأصيب آخران في غارة استهدفت سيارتهم. كما طاولت غارة منزلا من 3 طبقات في البلدة نفسها، ما أدى إلى مقتل رضيع وعشرة جرحى، فيما أفيد عن إصابات في الغارة على منزل في بلدة عرب صليم. وقصفت المدفعية الإسرائيلية الجبل الرفيع وأطراف بلدتي عرب صليم وكفر رمان، كما سجل تفجير في بلدة زوطر الشرقية. ومساء أمس شنت الطائرة الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوقة. وتعرض محيط مدينة فرح للملاهي في النبطية الفوقة لزنار ناري من الغارات الجوية، والتي امتدت لتستهدف أطراف البلدة لجهة علي الطاهر. وأسفرت الغارة على مدينة النبطية عن إصابة مراسل قناة المنار علي شبيب ومصور كان يرافقه، حيث تم نقلهما إلى مستشفى راغب حرب وهما في حال مستقرة. وتؤكد المعلومات أن الجيش اللبناني متمركز في محيط دار المعلمين في النبطية الفوقة، ولا صحة لما يتم تداوله عن تقدم إسرائيلي إلى أطراف البلدة. القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في كفر تبنيت بالتزامن مع عمليات تفجير أيضا في وادي سلوئي التابع لقضاء بنت جبيل واستهداف بالقصف المدفعي وادي زبقين.
2: برجك اليوم
3: على لبنان الحر.
2: تحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين، من فريدي ومن أنا رأينا. لكل يلي ناطرين أبراجهم، خلينا نبلش مع برج الحمل. أنت اليوم بحاجة لشوية هدوء قبل ما تندفع مثل ما أنت معود بالشغل. في فكرة جديدة رح بتشدك، بس ما تستعجل النتيجة. أما عاطفيا ما تقول إنه الأعمال بتكفي، لأنه أوقات الكلام ضروري. برج الثور اليوم مناسب لحتى ترتب كل أمورك خاصة المادية، وانتبه يمكن يطلع لك مصروف انت ما كنت ضرب له حساب، بس لازم تعرف كيف تتصرف. بالحب ما تخلي العناد ياخد محل الحوار. برج الجوزة خبر أو اتصال بيحرك لك نهارك وبيفتح لك بواب جديدة. اجتماعيا انت اليوم نجم، بس انتبه ما توعد بأكتر من قدراتك. برج السرطان مزاجك حساس شوي اليوم، ويمكن كلمة صغيرة ممكن تأثر فيك. خفف التفكير وخلي الأمور تاخد وقتها. عاطفيا في دفء واهتمام من شخص قريب. برج الأسد حضورك قوي مثل العادي، واليوم عندك قدرة لحتى تقدر تقنع يلي حواليك بوجهة نظرك. استعمل قوتك بذكاء وما تحول كل النقاشات لمعركة انتصار. برج العذراء عندك تفاصيل كتير براسك، بس واحدة واحدة وبتخلص. فرصة مهنية أو مالية بتستاهل منك الانتباه، ما تستخف أبدا بالأشياء الصغيرة. برج الميزان يوم اجتماعي بامتياز، ولقاء أو حديث ممكن يغير نظرتك بموضوع معين. عاطفيا المصارحة أحسن من التخمينات. برج العقرب اليوم عندك شعور كتير قوي بيكشف لك اشياء انت كنت حاسس فيها من قبل ورح بتصير، بس ما تستعجل بالحكم على الناس. ماديا خليك منتبه من قرار سريع. برج القوس عندك رغبة لحتى تغير الروتين وتعمل اشياء كتير جديدة. فرصة جديدة ممكن تظهر من مكان ما انت ما كنت متوقعه. وبالحب الضحك اليوم هي يلي رح يكون إلى الدور بتقريب المسافات. برج الجدي مسؤولياتك كتيرة، بس إنجازك أكبر. ركز على الأولويات وما تحمل حالك كل شي مرة واحدة. شخص مقرب بحاجة لأنك تسمع له أكتر ما تنصحه. برج أدلو فكرة جديدة عم تكبر براسك ما لازم تهملها. اليوم مناسب لحتى تبلش خطوة صغيرة باتجاه شيء أنت نفسك فيه من زمان. أخيراً مع برج الحوت، قلبك عم بيقول شيء وعقلك بيقول شيء تاني، حاول تلاقي النص بالنص. عاطفياً في فرصة لحتى تصفي الأجواء أو تفتح صفحة شوي أهدى. برجك اليوم
3: على لبنان الحر.

0: حوار حر
1: حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر نجمع فيه كل

0: الأحد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: الناس الحلوة دي.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاة أسنان كولجيت ب 70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام ب $1.20.

الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: ليلة جنوبية صعبة، انذارات وغارات وقتلى وجرحى، جعجع عون حاول إضاءة شمعة صغيرة لعلها تبدد الظلمة التي صنعتها إيد الآخرين فبدأوا بلعنه هو أيضا، حزب الله لعون ذهبت لتطلب من الرئيس الراعي للحرب المساعدة في القضاء على ما تبقى، إيران تهدد سنعلن قريبا منطقة محظورة خارج هرمز. وفي الجولة عين على العالم، أخبار رياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. وكأن عقارب الساعة المحلية توقفت عند الجنوب ومعراب، ففي الجنوب وتحديدا بعد سقوط علي الطاهر الذي غيبه حزب الله كليا من بياناته وإعلامه، تتمدد الخروقات الإسرائيلية للهدنة الهشة أصلا بفعل إصرار الحزب على إطلاق مسيرته العبثية التي لا هدف لها سوى استجلاب المزيد من الموت المحتم والتهجير والدمار للقرى والبلدات الجنوبية، وهو ما حدث في الساعات الماضية في كفر رمان وعرب صليم بعد الساعات الصعبة أمس في النبطية. وفي معراب وضع الدكتور سمير جعجع الإصبع على الجرح النازف واصفا العلاجات الناجعة ومبديا ثقته بأن فجر السيادة سينبلج، ومؤكدا أن خيار اتفاق الإطار هو الفرصة الوحيدة المتوفرة لإيقاف الحرب، وأن نقطة محورية

0: من البلدة ومحيطها. وفي بلدة كفر رمان قتل المسعف في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي علي شحرور، وأصيب آخران في غارة استهدفت سيارتهم، كما طاولت غارة منزلا من 3 طبقات في البلدة نفسها، ما أدى إلى مقتل رضيع وعشرة جرحى، فيما أفيد عن إصابات في الغارة على منزل في بلدة عرب صليم.
1: وقصفت المدفعية الإسرائيلية الجبل الرفيع وأطراف بلدتي عرب صليم وكفر رمان وبني حيان، كما سجل تفجير في بلدة زوطر الشرقية وبني حيان أيضا. ومساء أمس شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت مدينة النبطي وبلدة النبطي الفوقة.
0: وتعرض محيط مدينة فرح للملاهي في النبطي الفوقة لزنار ناري من الغارات الجوية، والتي امتدت لتستهدف أطراف البلدة لجهة علي الطاهر.
1: وأسفرت الغارة على مدينة النبطية عن إصابة مراسل قناة المنار علي شبيب ومصور كان يرافقه، حيث تم نقلهما إلى مستشفى راغب حرب وهما في حال مستقرة.
0: وتؤكد المعلومات أن الجيش اللبناني متمركز في محيط دار المعلمين في النبطي الفوقة، ولا صحة لما يتم تداوله عن تقدم إسرائيلي إلى أطراف البلدة.
1: القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في كفر تبنيت بالتزامن مع عملية تفجير أيضا في وادي سلوقي قضاء بنت جبيل، واستهداف بالقصف المدفعي وادي زبقين.
0: وفي وقت سابق أمس استهدفت الغارات الإسرائيلية موقفا للسيارات في النبطي التحت، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، إضافة إلى تدمير جزئي في المباني واحتراق عدد من السيارات.
1: كما طاولت غارة محيط دار المعلمين في أطراف مدينة النبطية 3 غارات على حي الراهبات في البلدة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.
0: وفي سياق آخر أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لتفجير أنفاق في منطقة علي الطاهر في خلال أيام.
1: الهيئة نقلت عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من مناطق في الجنوب ويتمركز على مسافة أقرب للحدود اللبنانية الإسرائيلية بعمق 3 إلى 4 كيلومترات في منطقة ستسمى الخط الرمادي خلف الخط الأصفر، وستقام فيها مواقع لشن العمليات إضافة إلى تقليص قوته في جنوب لبنان.
0: أضافت الهيئة أن القوات الإسرائيلية تبني 20 موقعا ثابتا، وأن تل أبيب أبلغت بيروت رسميا عبر واشنطن بمنع عودة السكان إلى القرى المخلات، وربطت البحث في عودتهم بمفاوضات روما المقبلة.
1: من جهتها كتبت صحيفة جيروزالم بوست أن التقييمات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران تنسق مع حزب الله وحماس والحوثيين لشن هجوم متعدد الجبهات.
0: واليوم تغلق المنطقة التربوية في منطقة النبطية، كما تقفل مصلحة الصحة في النبطية التابعة لوزارة الصحة أيضا أبوابها اليوم على أن يستأنف العمل فيها الأربعاء.
1: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن على الدولة أن تحزم أمرها وتتخذ خطوات عملية جدا للوصول إلى الدولة الفعلية المنشودة، رافضا في كلمته بعد القداس السنوي في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية في معراب منطقة دويلة التي ورطت لبنان في حروب الآخرين دفاعا عن إيران.
2: نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة، لأن هذه الدولة العميقة تأخذ من الدولة لمصلحة الدويلة ولمصلحة المافيات والفاسدين. الدولة العميقة ليست مجرد دولة أخرى فوق الدولة، إنها دولة تسكن في ظل الدولة وتستعمل مؤسساتها حين تحتاج وتلتف عليها حين تتعارض مصالحها معها. الدولة لا تحتاج دائما إلى إلغاء الدولة، بل تستعمل الدولة العميقة لجعل الدولة بطيئة عاجزة ومكبلة. وأصارحكم اليوم أن الدولة العميقة عندنا هي التي تجهد التغييرات الجذرية الحاصلة من حولنا وتعيق التقدم والوصول إلى دولة فعلية. الدولة العميقة هي عبارة عن شبكة مصالح ومنافع في مؤسسات وأجهزة وسلطات أمنية وعسكرية وقضائية، وتنتمي إلى مرحلة الوصاية التي كانت سورية وأضحت إيرانية، وتمسك بمفاصل الدولة وإداراتها. لن يكون ممكنا تقدم على طريق الدولة الفعلية إذا لم يتم تفكيك وتنظيف الدولة العميقة وإعادة بناء المؤسسات والسلطات على أسس جديدة. نحن نعرف أن دود الخل منه فيه، لكننا لن نستسلم أبدا لهذه المقولة.
0: وعن عدم مرافقة وزير الخارجية يوسف رجي رئيسي الجمهورية والحكومة في زيارتهما الخارجية. قال جعجع:
2: من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يستحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير الخارجية معهما في زيارتهما الخارجية، وهو الوزير المعني أصلا بكل ما له علاقة بالعلاقات الخارجية. خي نسيه اسمه، في شيء اسمه وزارة الخارجية اللبنانية، نسيه اسمه، خي يفترض اسمه حسن شمايس، ما هيك؟ ما بصير تعمل هيك. وأيضا وأيضا في السياق نفسه، كيف يصدر قرار سياسي عن وزارة الخارجية يعتبر أن السفير الإيراني الأسبق محمد رضا شيباني هو شخص غير مرغوب فيه، ثم تمنحه إدارة حكومية عادية بقرار إداري إقامة ولو بصفة مجاملة؟
1: وذكر أهمية خيار رئيس الجمهورية باتفاق الإطار، شدد رئيس القوات على ضرورة حل الأجنحة العسكرية والأمنية خارج الدولة اللبنانية لإنجاحه.
2: إن الخيار الذي اتخذه رئيس الجمهورية باتفاق الإطار هو الفرصة الوحيدة المتوفرة لإيقاف الحرب الحالية، والأهم من كل ذلك لإيقاف مسلسل الحروب المتكررة على حدودنا الجنوبية. ولكن مع أهمية اتفاق الإطار، هناك نقطة محورية جداً يتوقف عليها نجاح اتفاق الإطار أو أي محاولة أخرى للخلاص مما نحن فيه: حل الأجنحة العسكرية والأمنية موجودة خارج الدولة، لبنانية كانت أم فلسطينية، وفي طليعتها أجنحة حزب الله.
0: أضاف جعجع: دقت ساعة قيام الدولة
2: وتوافرت لها الظروف والمقدمات، ولا يبقى إلا أن يحزم المسؤولون والقيمون على الدولة أمرهم ويسارعوا إلى التقاط اللحظة الدولية والعربية التي لن تتكرر، والفرصة السانحة التي لا سمح الله إذا ضاعت لن تعود. قبل حل معضلة حزب الله في لبنان بطريقة أو بأخرى، أنتم تفلحون وتحرثون في البحر.
1: ورد دكتور جعجع على الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:
2: يخرج أحدهم علينا ليقول لبيئته: شباب خزنوا غضبكم، الغضب له وقت ممكن ينفجر. وأنا أقول له: يا شيخ يا شيخ، طيب ماذا عن غضب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين؟ ماذا عن غضب أهلنا؟ ماذا عن غضب أهلنا في كل المناطق اللبنانية ومن هم خارج لبنان؟ ماذا عن غضب الشباب الذين سلبتم منهم حلم العيش بسلام وازدهار في وطن أثخنتموه جراحا وحروبا لا تنتهي؟ هؤلاء جميعا ألا يحق لهم أن يغضبوا أو أن يثوروا أو أن ينفجروا؟ اتقوا الله ورأفوا بشعبه وفكوا عن سمه، وكفاكم لعبا بمصائر الناس ومستقبلهم على غير هدى.
0: أضاف رئيس القوات: إذا كان حل معضلة سلاح حزب الله هو الشغل الشاغل للمسؤولين الرسميين، فهذا لا يعفيهم أبدا من مسؤولياتهم الأخرى، خصوصا على صعيد الإصلاحات المطلوبة في البلاد.
2: لا مجتمع من دون اقتصاد، ولا اقتصاد من دون قطاع مصرفي، والقطاع المصرفي في لبنان في الوقت الحاضر شبه مشلول. إن الحكومة الحالية طبعا لا تتحمل مسؤولية شلل القطاع المصرفي، لكنها أيضا من غير الطبيعي أن يمر أكثر من سنة ونصف على عمر الحكومة وما زال التخبط سيد الموقف، وما زال المودعون ينتظرون جوابا واضحا عن مصير أموالهم، فيما الاقتصاد والقطاع المصرفي يدفعان يوميا ثمن التأخير. هل سينبر البعض طبعا إلى القول أن البارحة أقر قانون إصلاح المصارف بصيغته المنقعة، وأن هذا التأخير سببه المداولات مع صندوق النقد الدولي، وأن المجلس النيابي يتأخر في مناقشة القوانين وأقرارها إلى آخره إلى آخره إلى آخره. لليكم، إذا أردنا تقاذف المسؤوليات فنحن نستطيع ذلك قدر ما تشاءون في وقت هذا لا يطعم خبزا ولا يسقي ماء. في هذا السياق أريد أن أقول لأصدقائنا في السلطتين التنفيذية والتشريعية: إن الوقت ليس الآن للتكتيكات السياسية الصغيرة، إن التاريخ لن يتطرق لاحقا إلى من ناور أفضل من من أو من تذاكى أكثر من من، بل سيكتفي التاريخ بذكر من أقدم على الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع ومن لم يقدم.
1: الدكتور جعجع تحدث عن الحملات التي تتعرض لها القوات وهو شخصيا، وأكد أننا لن نتأخر لحظة واحدة لدفاع لبنان كلما دعا الواجب ذلك.
2: غالبا ما نتعرض نحن كقوات لبنانية وتعرضوا أنا شخصيا لأبشع حملات التحريض والتخوين المبرمجة والممنهجة والكاذبة. أنا سمير جعجع أؤمن أن طائفتي هي أمي وأن لبنان هو أبي. أنا طائفتي هي أمي ولبنان هو أبي، واللبنانيين هم جميعا أخوتي، ولا أفرط بأي منهم إلا بمقدار ما يفرط هو بنفسه، وما يصيبهم يصيبني. عايشت الإخوة الشيعة رتحا من الزمن، يوم ترعرعت في الشيعة أنا ابن شري ودير الأحمر، الواقعتين على كتف البقاع وفي قلبه، وبالتالي كنت ساحلا وجبلا بتفاعل مستمر مع الإخوة الشيعة. بالمناسبة بس هيك على الهامش أقول لسكان البقاع جميعا يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوة الأمنية. أما إذا دعا الواجب لن نتأخر لحظة في الدفاع عن الأراضي اللبنانية كلها كما دافعنا في السابق عن مناطق تواجدنا، فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.
0: المطران يوحنا رفيق الورشة الذي ترأس القداس ممثلا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أكد في عظته أن الوطن ليس ملكا لفريق بل هو ملك لجميع أبنائه، مشددا على ضرورة اتخاذ الخطوات لاستعادة هيبة الدولة التي ترعاها العدالة ويسودها القانون.
3: نحن نريد دولة قوية تبسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، ونتطلع برجاء فجر جديد إلى الجيش اللبناني الذي على الرغم من كل المعاكسات يبذل ما بوسعه ويبسط سيطرته على كل شبر من أرض لبنان، ويقف سدا منيعا في وجه كل معتدي على أرضه. سيادة مسؤولية، فهل نحن مستعدون جميعا لتحمل هذه المسؤولية ومواكبة هذا المشروع ألا وهو إعادة بناء الدولة يدا بيد؟ السيادة أن نؤمن بأن لبنان ليس ملكا لفريق ولا لطائفة ولا لحزب ولا لجيل واحد، لبنان ملك أبنائه جميعا.
1: من جهتي رد رئيس الحكومة نواف سلام على مواقف الدكتور جعجع وقال أنا على تنسيق وتعاون دائمين مع الوزير رجي في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية.
0: وفي هذا السياق، وكما يعرف وزير الخارجية تبع سلام، فمن المقرر أن يرافقني إلى اجتماعات الدورة المقبلة من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كما تتطلبه طبيعة المهمة والاجتماعات المرتقبة خلالها، كما أنني طلبت منه أن يشارك معي بعدها في الاجتماع الذي سأعقده مع وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن، فلا انتقاص من دوره أو استبعادا له.
1: الوزير رجي وفي شأن انتقاد جعجع لاستبعاده قال أقدر عاليا تأييده لمنطق الدولة والمؤسسات. وقد وصل وزير الخارجية إلى القاهرة للمشاركة في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية التي تنعقد على مستوى وزراء الخارجية، ويلقي رجي كلمة لبنان في الجلسة الافتتاحية، وسيكون له سلسلة لقاءات على هامش الاجتماع.
0: حزب الله وعبر عضو كتلته النيابية نائب علي المقداد توجه للرئيس عون.
4: جوزيف عون، أخطأت كثيرا في ذهابك للاعتراف المباشر بهذا العدو الإسرائيلي الذي قتل غباية اليوم عشرات الآلاف من أبناء بلدك. ذهبت تصافح الرئيس الراعي لهذا القتل ولهذه الحرب، وتطلب منه المساعدة في القضاء على ما أبلغ منك.
1: ومحذرا من تسليم الجنوب للمشاريع الإسرائيلية وفق تعبيره، قال المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان عن حماية لبنان:
5: ولبنان واحد وليس لبنانين، وحماية الآخر جزء من حماية الذات، وحماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدة.
1: وقبل بعض الوقت أفيد بأن 9 قتلى و5 جرحى في حصيلة نهائية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة كفر رمان. أما صحيفة إسرائيل هيوم فكتبت أن حزب الله أطلق 2 مسيرتين انقضاضيتين باتجاه قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العاملة في تلة علي الطاهر من دون تسجيل أي إصابة.
0: وللتذكير وعلى خط التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني السبت الماضي إن حزب الله ينمو ويزداد رفعة أكثر من ذي قبل.
1: أضاف أن حزب الله شجرة باسقة بجذور إلهية وشعبية عميقة وفق تعبيره، مشددا على أنه واقع لا يتغير في لبنان، وأن القوة العملية والدفاعية للمقاومة وحزب الله ستؤدي من دون شك إلى إزالة إسرائيل من المنطقة.
0: عين على العالم. تتسع دوائر الضغط الدولية على إيران من العقوبات إلى الحصار واستهداف الناقلات، لتجد طهران نفسها أمام سلسلة من التحديات.
1: وكشف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عن انخفاض تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى 9 ملايين برميل يوميا، أي أقل من نصف مستواه السابق، موضحا أن إجمالي تدفق النفط يصل إلى ثلثي المستويات الطبيعية عند إضافة خطوط الأنابيب والشحن البري.
0: رايت أكد عجز إيران عن تصنيع صواريخ جديدة واعتمادها الكامل على ما تبقى من ترسانتها، متوقعا انخفاض أسعار الوقود في الولايات المتحدة بحلول تشرين الثاني مع ختام موسم القيادة الصيفي، لتهدئة مخاوف المرشحين الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
1: بيانات تتبع السفن ذكرت أن متوسط عدد سفن الوضائع التي عبرت مضيق هرمز على مدى الأيام العشر الماضية بلغ أدنى مستوى منذ أيار الماضي.
0: أضاف أن متوسط عدد السفن وصل إلى 10 سفن يوميا، ولم تمر سوى سفينتين عبر الممر المائي السبت الماضي، في حين مرت 6 سفن أمس معظمها عبر الطريق الإيراني.
1: في الغضون نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم صحة الادعاءات الإيرانية في شأن استهداف سفينة حربية أمريكية جديدة في المضيق، مؤكدا أن الاستهدافات الإيرانية منذ اندلاع الصراع قبل 6 أشهر اقتصرت فقط على سفينتين حربيتين، أي حامل الطائرات ومدمرة.
0: سنتكوم أكدت تدمير وتعطيل 3 ناقلات نفط إيرانية عملاقة ردا على استهداف بحرية الحرس الثوري حاملة طائرات ومدمرة أمريكية.
1: أمين مجلس أمن القومي الإيراني محسن رضائي قال أن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، وأن أي سفينة تدخلها ستدرج في قائمة العقوبات.
0: بدوره أعلن رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إطلاق استراتيجية عسكرية وأمنية جديدة تقوم على إنهاء مرحلة الرد المتناسب والانتقال الفوري إلى الهجمات الاستباقية والأشد إيلاما ضد القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة.
1: إلى حرب اليمن، فقد استهدفت 3 غارات جوية في ساعة الليل الفائت تجمعات للحوثيين في جبل دباس في محافظة الحديدة وغرب محافظة تعز إلى مناطق عدة في محافظة البيضاء، كما استهدفت غارات مواقع للحوثيين في مديرية الجوبة في محافظة مأرب.
0: وفي وقت واصلت القوات الحكومية شن غارات جوية على مواقع للجماعة، أسفرت الاشتباكات في الأيام الأخيرة بين الطرفين في جنوب غرب البلاد عن مقتل أكثر من 300 شخص.
1: وأعلنت القوات الحكومية كسر محاولة تسلل الحوثيين في جبهة الضباب غربي تعز مساء أمس، مشيرة إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط أكثر من 20 حوثيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر مادية.
0: وفجرا تحدث الحوثيون عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية من طراز H4 في أجواء مديرية خبوة الشعف بمحافظة الجوف على ما ورد في بيان الحوثيين.
6: أخبار الرياضة.
1: بقمة الجولة الثالثة من الدور الإنجليزي الممتاز، حسم أرسنال ديربي لندن أمام تشيلسي بنتيجة 2-1 بعد ما قلب تأخره بهدف مبكر لانتصار ثمين خلى الفريق على العلامة الكاملة. وبهالنتيجة رفع أرسنال رصيده ل 9 نقاط، بينما تلقى تشيلسي خسارته الأولى بالدوري هالموسم ليتوقف رصيده عند 6 نقاط.
6: بعيدا من السياسة.
0: قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 5 آخرون إثر حادث تعرضت له طائرة شحن تابعة لشركة أمازون في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.
1: كارلا، أسباب الحادث لم تعرف بعد، فيما أظهرت لقطات مرعبة طائرة أمازون من طراز بوينغ 767 وهي تتحطم على طريق خارج مطار ميامي الدولي، كما أظهر مقطع مصور جنوح الطائرة وتصاعد سحب ضخمة من الدخان.
0: وكانت الطائرة هبطت في مطار ميامي آتية من سان خوان عاصمة إقليم بورتوريكو في منطقة الكاريبي التابعة للولايات المتحدة، في حين أعلنت إدارة الطيران المدني الفيدرالية أن الرحلة انحرفت عن المدرج بعد هبوطها في مطار ميامي.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: عم تستكمل أعمال التسفيت على طريق عام ظهر البيدر، وتم تحويل السير الآتي من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش زحلة، وتم الإبقاء على السير الآتي من البقاع باتجاه ظهر البيدر بيروت لحديث الساعة 5:30، وأيضا تم منع سير الشاحنات والبيك أبات على الطريق المذكور أيضا للساعة 5:30 عصرا. حركة مرور كثيفة عم تتسجل على أوتوستراد جونية باتجاه زو إمكيل، وأيضا كثيفة من دبي باتجاه الدورة ومن خلدة باتجاه أنفاق المطار، وحركة ناشطة من علي باتجاه الحزمية.
1: تذكير بعناوين الصباحية الثانية: ليلة جنوبية صعبة، انذارات وغارات وقتلى وجرحى. يتسرع الهيوم، حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين انقضاضيتين باتجاه قواته في تلة علي الطاهر. جعجع عون حاول إضاءة شمعة صغيرة لعلها تبدد الظلمة التي صنعتها إيد الآخرين، فبدأوا بلعنه هو أيضا. حزب الله لعون ذهبت لتطلب من الرئيس الراعي للحرب المساعدة في القضاء على ما تبقى. إيران تهدد، سنعلن قريبا منطقة محظورة خارج هرمز. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات. أخرج النشر جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: بوليكلينيك. الطبيب النفسي، متى، كيف، ولماذا؟ الطبيب النفسي، الاكتئاب والاضطراب، ثنائي القطب، محاور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الطبيب النفسي الدكتور سمير جاموس. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: خبر 8:15.
2: كشفت مصادر في منطقة النبطية عن أن التصعيد الإسرائيلي الأخير في النبطية وعرب صليم لم يكن منفصلاً عن التطورات الميدانية المتسارعة في المنطقة، وأنه رصدت تحركات لعناصر من حزب الله باتجاه منطقة مأهولة مع استخدام محيط منازل مدنية نقاطا للتحرك والاحتماء، بالتزامن مع إطلاق طائرات مسيرة فجر أمس باتجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة في مرتفعات علي الطاهر. المصادر أوضحت أن تحركات الحزب ساهمت في توسيع رقعة الاستهداف الإسرائيلي إلى عمق مناطق النبطية، ووفق مصادر رسمية فإن الوضع في الجنوب في الساعات 48 الماضية يدعو إلى القلق، بعدما تبين أن الجيش الإسرائيلي لن يقف عند علي الطاهر بل سيعمد إلى احتلال التلال المقابلة بهدف تأمين خط دفاع عن الخط الأصفر ومستوطنات الشمال، موضحة أنه مع سقوط علي الطاهر وانسحاب حزب الله فقد الأخير موقعا استراتيجيا آخر، وبات من الصعب عليه الدفاع ما تبقى من مواقع في الجنوب. أما في آخر الميدانيات فسقط 9 قتلى و5 جرحى في حصيلة نهائية للغارات التي استهدفت كفر رمان. وأفادت إسرائيل هيوم عن أن حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه القوات الإسرائيلية العاملة في تلة علي الطاهر من دون تسجيل إصابات، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة المنصور، فيما قصفت المدفعية أطراف زوتر الشرقية لجهة ميفدون.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

صباح الخير أحبائنا، وينكم؟ أكيد معنا اليوم مثل العادة. بلشين احنا وياكم هاللقاء مباشرة على الهواء عبر موجات لبنان الحر 102.5 102.7 و 102.3 ميجا هرتز اف ام، ابليكيشن ار ال الاب ار ال دوت كوم دوت ال بي، وعلى كل منصاتنا. يعني تطورات أمنية جنوبية خطيرة خطيرة جدا، ونحن الحلقة كمان رح نتطرق لها، فبالسياسة طبعا رح نحكي وقد ما فينا، لأنه اللبناني له حق يعبر عن رأيه من مختلف المناطق اللبنانية ومن مختلف الاتجاهات، وخصوصا من لبنان الحر، لأنه هذا لبنان الحر منبر للكل.

باقيين معكم أنا وإلي مسيحي للعشرة إلا ربع بتوقيت بيروت مع حلوة لبنان سيدي مخلوف. البداية وصلتني على الواتساب تحية من أحفاد منصور نصار لشهداء المقاومة اللبنانية، فألف شكر لكم وإن شاء الله نشوف هالأحفاد فرقة كبيرة بالمستقبل القريب.

0: إضافة للتطورات الميدانية الجنوبية من بعد سقوط علي الطاهر وعدد القتلى والضحايا والجرحى والدمار المخيف ويلي بلحظة ممكن يوقفوا هول كلهم إذا بيقول حزب الله أنه بيسلم سلاحه للدولة اللبنانية، برزت مبارح مواقف سمير جعجع بقداس شهداء المقاومة اللبنانية بمعرب. بقول رئيس حزب القوات أنه على الدولة اللبنانية تحزم أمرها وتتخذ خطوات عملية جدا للوصول للدولة الفعلية المنشودة، ورفض منطق الدويلي يلي ورطت لبنان بحروب الآخرين دفاعا عن إيران.
1: نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة، لأن هذه الدولة العميقة تأخذ من الدولة لمصلحة الدويلة ولمصلحة المافيات والفاسدين. الدولة العميقة ليست مجرد دولة أخرى فوق الدولة، إنها دولة تسكن في ظل الدولة وتستعمل مؤسساتها حين تحتاج وتلتف عليها حين تتعارض مصالحها معها. الدولة لا تحتاج دائما إلى إلغاء الدولة، بل تستعمل الدولة العميقة لجعل الدولة بطيئة عاجزة ومكبلة. وأصارحكم اليوم أن الدولة العميقة عندنا هي التي تجد التغييرات الجذرية الحاصلة من حولنا وتعيق التقدم والوصول إلى دولة فعلية. الدولة العميقة هي عبارة عن شبكة مصالح ومنافع في مؤسسات وأجهزة وسلطات أمنية وعسكرية وقضائية، وتنتمي إلى مرحلة الوصاية التي كانت سورية وأضحت إيرانية، وتمسك بمفاصل الدولة وإداراتها. لن يكون ممكنا تقدم على طريق الدولة الفعلية إذا لم يتم تفكيك وتنظيف الدولة العميقة وإعادة بناء المؤسسات والسلطات على أسس جديدة. نحن نعرف أن دود الخل منه فيه، لكننا لن نستسلم أبدا لهذه المقولة.
0: ومع تأكيده على أهمية خيار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون باتفاق الإطار، شدد رئيس القوات على ضرورة حل الأجنحة العسكرية والأمنية خارج الدولة لأنجحه.
1: إن الخيار الذي اتخذه رئيس الجمهورية باتفاق الإطار هو الفرصة الوحيدة المتوفرة لإيقاف الحرب الحالية، والأهم من كل ذلك لإيقاف مسلسل الحروب المتكررة على حدودنا الجنوبية. ولكن مع أهمية اتفاق الإطار هناك نقطة محورية جدا يتوقف عليها نجاح اتفاق الإطار أو أي محاولة أخرى للخلاص مما نحن فيه: حل الأجنحة العسكرية والأمنية موجودة خارج الدولة، لبنانية كانت أم فلسطينية وفي طليعتها أجنحة حزب الله.
0: ورد الدكتور جعجع بجملة مواقفه كمان على الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:
1: يخرج أحدهم علينا ليقول لبيئته شباب خزنوا غضبكم، الغضب له وقت ممكن ينفجر، وأنا أقول له يا شيخ يا شيخ، طيب ماذا عن غضب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين؟ ماذا عن غضب أهلنا؟ ماذا عن غضب أهلنا في كل المناطق اللبنانية ومن هم خارج لبنان؟ ماذا عن غضب الشباب الذين سلبتم منهم حلم العيش بسلام وازدهار في وطن أثخنتموه جراحا وحروبا لا تنتهي؟ هؤلاء جميعا ألا يحق لهم أن يغضبوا أو أن يثوروا أو أن ينفجروا؟ اتقوا الله ورأفوا بشعبه وفكوا عن سمه وكفاكم لعبا بمصائر الناس ومستقبلهم على غير هدى.
0: بالمقابل بيقول النائب عن الحزب علي المقداد عن الرئيس عون:
2: جوزيف عون أخطأت كثيرا في ذهابك للاعتراف المباشر بهذا العدو الإسرائيلي الذي قتل غباية اليوم عشرات الألاف من أبناء بلدك. ذهبت تصافح الرئيس الراعي لهذا القتل ولهذه الحرب وتطلب منه المساعدة في القضاء على ما أبلغ منك.
0: معقول يا سعادة النائب؟ هذا حكي نائب مسؤول بالبرلمان اللبناني. على كل حال، أسئلة كل مواطن سياسي لح تزيد وتنقص قد ما بدكن، انتو بتقرروا قديش، بس نحن عنا بالوقت الحاضر سؤالين: كيف بتقروا مواقف الدكتور جعجع كمواطنين سياسيين، وكيف ممكن يتلقف أركان الحكم؟ تاني سؤال: هل الدولة رح تستغل الفرصة المتاحة لها وتبرهن عن قدرتها، أم بتسقط مجددا بفخ الدولة العميقة؟ اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-111.

0: أنا طيب دايما بفضل أن نحكي مع بعضنا على التليفون، لأنه على التليفون بيكون في حوار نقاش بدور بيناتنا، يمكن يكون صاخب يمكن يكون هادي مثل ما أنتوا بتكون، بس أنه على التليفون طبعا نتناقش نتحاور. على الواتساب بتكون رسالة معلبة جاهزة. كيف تقروا مواقف الدكتور جعجع وكيف ممكن برأيكم يتلقفها أركان الحكم؟ هل الدولة رح تستغل الفرصة المتاحة لها وتبرهن عن قدرتها، أم بتسقط مجددا بفخ الدويلة العميقة؟ هلا إذا حابين توفروا كمان يلا مش مشكلة. شو بدي لكم؟ اسمع أول رسالة صوتية. ماري روز.
1: بونجور توني، يعطيك العافية.
0: أهلين
1: توني. الدولة بتسقط وما بتتلقف أبدا أقوال الدكتور سمير جعجع، بتسقط بدوامة الدولة العميقة، لأنه حلا أدقله بالحكمة رئيس الجمهورية. يعني لو كثرة القرارات البلا فعل وكثرة الحكي الحكي الحكي، مش المهم الحكي، المهم الفعل. أنا بدي أقول، هل كنتوا لو كان دكتور سمير جعجع بالحكم، هل يا ترى كنا نحن بعدنا لليوم ما خلصنا من سلاح حزب الله؟
0: أوكي، شكرا لك. بنأخذ كمان كريم على الواتساب.
2: سستاني، يسعد صباحك.
0: صباح النور.
2: يرح أول شيء يرحم الشهداء ويطول بعمر الشهداء الأحياء، ويطول بعمر الحكيم، وهذا أمل مش بس المسيحية، الأمل الوحيد للبنان كله. تاني شيء بالنسبة للنائب تبع الحزب، أنا برأيي هودي خلص صاروا خارج القانون، هودي لازم يتكمشوا كلهم، يتكبوا بالحبوس إنه واللفيف طبعهم، لأنه هودي بالذات اللي باعوا لبنان، باعوا الجنوب، لأنه التصرف اللي عم بيتصرفوا ما بيدل غير هيك. وبالنسبة لقانون السير والضرائب، إنه شو في المناطق المسيحية، يعني هلأ بدي يعيشون،
0: هذا موضوع تاني. يلا شكرا لك سامي.
3: صباح الخير توني، كيف؟
0: صباح النور
3: سامي، معك. يا ريت امبارح الدكتور جعجع اعلن انه هاي الدولة هي بكوما، او اذا بدك هي ميتة، تقوم نشوف اي متى بنعلن دفنه. ما خلص، فيلج لا تعالج.
0: يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك سامي. الو،
4: صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين.
4: يعطيك العافية،
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
4: ايدي معك.
0: كيفك يا ايدي؟
4: الدولة ما رح تقدر في شيء رح يتغير صراحة، بالعكس
0: يعني ما رح تستغل الفرصة هالدولة، لأنه مش دايما عندها فرص.
4: ولا استغلت الأشياء، هلأ من 30 هلأ استغلت فرصة، لا ما بعتقد. بالعكس، يعني اليوم أنت أوكي رح تعمل اتفاق إطار، بس اليوم تنفيذ،
0: بس قريب تمك بليز على التليفون.
4: إيه عم أقول لك، عملت اتفاق إطار بس تنفيذه شو؟ يعني ما عم تستفيد من
0: يبدو أنه التنفيذ كتير كتير على البطيء. هلأ نحن ناطرين جولة التفاوض بروما التامني، يبدو حتى الساعة ما في شيء واضح.
4: ما هن عم يتكلوا، إذا بدك هن عم يتكلوا على التباطؤ تبع الدولة، هن عم يستفيدوا من الوقت تبع التباطؤ تبع الدولة، لأنه بيعتبروا أنه قد ما فينا بنقدر نمدها وبيجي يوم تتغير الأمور
0: الدولة. مين هن اللي عم يستفيدوا يعني؟
4: كل جماعة الحزب والحركة، كل اللي كانوا يوقفوا مع بعضهم بمحور الممانعة بنسميه، هو دي جماعة بيستغلوا الفرص. نحن ما بنعرف نستغل الفرص، نحن ما بنعرف نستغل الفرص لنضبط بلدنا. لا لا لا لا، الدولة ما عم تستغل ولا فرصة.
0: يعني بين كلام سمير جعجع وحزب الله، خصوصا بالنسبة لاتفاق الإطار، شفنا الفرق الكبير.
4: أكيد
0: مزبوط، خصوصا أنه الدكتور جعجع قال هذا هو الحل الوحيد الموجود حاليا،
4: ما في غير حل.
0: الحزب قال أنه رئيس الجمهورية راح يعمل اتفاق الإطار ليقضي على ما تبقى.
4: بس ما انا برايي ما في شيء راح يتغير، رايحين لأسوأ. والله ما بعرف، انا هيك يعني كنا اول شيء كنا كثير متفائلين صراحه. واحد بس يصير معه شيء وقع على الارض، يعني بس صارت كل هالقصص مع الحزب، نحن قلنا انه خلص رح يقع. خي مش معقول ما حدا يقع، انه لا، انه كل ما قال الامور عم بتصير أسوأ، وما ما ماشي حاله الجماعه، ما راح يقع، والدوله كثير متباطئه، سو رايحين لأسوأ. اذا طلعت الفورمولا رايحين لأسوأ كثير.
0: أسوأ بعد من هيك؟
4: اكيد أكيد يعني معيشيا واقتصاديا وأمنيا. شو بك يا زلمة البسالة بتزركوا بالزيري بدي غربش
0: يعني. هلأ اليوم كمان بالاعتداءات الإسرائيلية في 9 قتلى لحد هلأ.
4: ما عادي عندهم عادي فيها عندهم عادي.
0: شو عادي؟
4: إذا بينجرح حدا مثلا بتعرفه بيقربك إذا بينجرح بتركوا بتركوا لعنده على المستشفى. أنا عادي خي هيدا منه ما اسمه شهادة هيدا اسمه شيء تاني عايب واحد يحكي
0: عادي. شكرا لك إيدي أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بسمعنا وياكم محمد.
5: صباح الخير استاذ فوني. كيفك محمد؟ استاذ فوني انا مش تو قضيه بحكيك فويس توفير او ما توفير. لا والله انا شوفير على الخط يعني تاكسي عرفت علي كيف. ما بدي فيني انتهي كثير على كلام الدكتور جعجع كله خي كلام جوهر والله العظيم كلام حلو كلام وطني بيعبر عن انتماء وطني مش مثل البطل المقداد اللي قاعد عم بيحكي عم بقول ما تبقى من قوه يعني اني معترفين انه في هزيمه كبيره عم بقول لك ما تبقى من قوة وقتل عشرات الآلاف يعني فوق هالحكي اللي عم بيحكيه والمصيبة اللي هني موعين البلد فيها وهني واعين فيها عم بيتهم رئيس الجمهورية انه صافح رئيس صافح رئيس ما كانوا عم بيصافحوا هني بعض يتصافحوا بالباكستان وقت الاتفاق وقت الاتفاق الإسلام أباد عرفت علي كيف. وإن شاء الله الله يقدم اللي فيه الخير لأنه والله ما مبين في خير يا أستاذ صاني لأنه الكل بيطلعوا معي يعني أنا تعرف قلت لك سفير على الخط أنا بيطلعوا معي من كل الطوائف خصوصا أخواننا الشيعة بهني بيتموا بقولوا إنه في شيء إنه بده يصير حرب كبيرة كمان عرفت علي كيف. وإن شاء الله ما تصير بس اللي هي بدها تصير والله يقدم اللي في الخير يعطيك ألف عافية.
0: يعني يبدو صديقي محمد إنه إسرائيل ماشي بسياسة قدم المناطق والمواقع. لاحظنا علي الطاهر اللي ما بعرفش في وراء علي الطاهر أي منطقة رح تتلى إسرائيل عن جديد مين بيعرف يعني حسب الاستراتيجية العسكري كل واحد بيقول شكل هذا بقول لك من هون هذا بقول لك بينزلوا من هون. هلأ البعض بيقول إنه كمان الهدف التالي النبطية ما بعرف مش أنا يعني بجزم ما عندي فكرة أبدا ما حدا بيعرف الإسرائيلي شو عم بفكر. أقول لكم كمان شو في بعد علي الطاهر سؤال يسأل إذا أهل جنوب بيعرفوا كمان شو ممكن يكون فيه. هذا سؤال خصوصي لأنه ممكن أهل جنوب بيعرفوا المنطقة جغرافيا شو ممكن يكون فيه بعد علي الطاهر مين بيعرف. اتصال. ألو
6: ألو
0: أيوة
6: يعطيك العافية سيسوني.
0: صباح النور. هلا
6: يسعد صباحك يا صديقي. أنا بقول أنه بالسياسة مفروض لما يكون أي فريق موجود بالحكم وبيجري على وجوده ما يلازم السنتين أو سنة أو سنتين وما قدر أنتج نتائج الانسحاب أحسن والمعارضة وهو في الخارج أجدى بكتير وألا تعتبر هرطقة في السياسة بتصير شعبوية الخبرية. لذلك أنا بقول انه اي فريق في لبنان بده يعارض اي فريق اخر ما يكون موجود هو تحت قبة برلمان واحدة.
0: شو يعني بدك
6: يقول انا ما انتجت ما
0: بدك حدا يروح على المعارضة؟
6: نعم من كل بد وخصوصي اللي همي تحت قبة البرلمان كائن من يكون له نواب او له وزراء يفضل انه يحكي وما يكون عنده اي نواب واي وزراء ويقاتل من برا بالسياسة طبعا ويقول هذا نحن منعارض بس يكونوا مجتمعين كلهم تحت برلمان واحد.
0: نعم.
6: لهم وزراء ولهم ولهم ولهم.
0: طب هل برأيك الدولة رح تستغل هالفرصة وتبرهن قدرتها ولا بتسقط مجددا مثل ما حكي سمير جعجع بفخ الدولة العميقة لانه الدولة العميقة بعدها متجزرة.
6: يا صديقي الدولة العميقة مثل المغارة العميقة نينتهم بيتشابهوا.
0: شو يعني بدك تفجر المغارة؟
6: طبيعي لأنه لبنان كله مغارة كيف ما مشيت فيها في إلى زواريب تمشي من هون ومن هون. يعني المعارضة لازم تكون بناءة. ما معقول أنا عارضك وكون أنا وياك ساكنين بفرد بيت بفرد غرفة. أنا بعارض
0: يعني يا بتكون
6: برا وبعارض
0: يا بتكون عم تعارض ديمقراطيا.
6: نعم.
0: وتصوب. نعم. على الحكومة بهدف تحسين الأداء أو عود عشان يعني أصمت.
6: هيدا الكلام السليم أنه أنا بدي عارض وأنا وياك بفرد مسار
0: ومنحمل الدولة المسؤولية بالآخر.
6: المسؤوليه
0: هلا على فكره عم بيوصلني مشاهد مرعبه من الزهراني. الزهراني في مناطق ممسوحه يعني في بيت ممسوح على الاخر. غريب عن جد. الله يساعد هالناس.
6: الحروب نحن اذا بترجع بتقرا التاريخ الشعوب حتى تتحرر من الطغيان ومن الظلم القوه هي اللي بتفرض حالها. في قوه متوحشه وفي قوه عادله. نحن عايشين مع قوه متوحشه جارتنا.
0: والقوه العادله هي قوه الحزب.
6: لا قوه الحزب لا قوه الحزب هي المظلومه هلا هي اللي هي هي شعبها هو اللي مدعوس
0: مظلومه. يعني لازم توقف حده.
6: لازم اوقف حده بالمنطق الانساني بالمنطق الاخلاقي بالمنطق
0: شكرا لك. مضطر بس واقف هلا المخابره لانه رح نروح مع كارلا مع موجز اخبار 9:15 منكفي بعد الموجز. لاقونا لنسمع كل مداخلاتكم وبتمنى ما حدا يكتب لي على الواتساب. ما بقرا ولا رساله من مين ما كان يكون على الواتساب فقط فويس مسجز. بهالاثناء وقت الموجز بعتوا الرسائل. يلا نترككم.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بلادو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 9:15 في لبنان. الحر، صباح الخير، إليكم الأخبار.

أفادت إسرائيل هاليوم بأن حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين باتجاه قوات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر من دون وقوع إصابات، واستهدفت مسيرة إسرائيلية فجر اليوم سيارة مدنية في كفر رومان كان بداخلها 3 مسعفين من كشافة الرسالة الإسلامية، ما أدى إلى مقتل مسعف وإصابة 2 أحدهما في حال حرجة. وفجر اليوم سمعت تفجيرات في زوتر الشرقية ووادي السلوقي، فيما استهدف قصف مدفعي الجبل الرفيع ودوحة كفر رومان وبني حيان تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وأفيد منذ بعض الوقت بأن فرق الإسعاف تمكنت من سحب 10 إصابات حتى الآن في بلدة كفر رومان، فيما لا يزال عدد آخر من الأشخاص تحت الأنقاض، وأفيد عن سقوط 9 قتلى أيضا. واستهدف قصف مدفعي أطراف زوتر الشرقية لجهة ميفدون، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على المنصور. في هذا الوقت لفت الجيش الإسرائيلي إلى أن زرع العبوات الناسفة ضد قواته ليس خطأ ولا حديثا عابرا، بل هو خرق متعمد وفاضح لاتفاق وقف النار. وقال: انفجرت أمس عبوة ناسفة كانت قد زرعت بهدف استهداف قواتنا أثناء مرور آلية هندسية تابعة لجيش الدفاع فوقها، ولم تقع إصابات في صفوفنا. وصل وزير الخارجية يوسف رجي إلى القاهرة للمشاركة في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية التي تنعقد على مستوى وزراء الخارجية، ويلقي رجي كلمة لبنان في الجلسة الافتتاحية، وستكون له سلسلة لقاءات على هامش الاجتماع. أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن النظام الإيراني ضعيف ويقاتل من أجل حياته، ردا على تفجير عبوة ناسفة في منطقة الخط الأصفر في قطاع غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة بنى تحتية تابعة لحركة حماس في القطاع، معتبرا أن ذلك يشكل خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الحركة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: عنا حركة مرور كثيفة من أوتوستراد جوني باتجاه زوق مكايل، وأيضا من دبي باتجاه الدورة، ومن خلدة باتجاه أنفاق المطار، وحركة ناشطة من علي باتجاه الحزمية. وأشارت غرفة التحكم المروري إلى أنه عم بتم استكمال أعمال التصفيت على طريق عام ظهر البيدر وتحويل السيارة

0: معلومات بكل المجالات، حقك تعرف على لبنان الحر.
1: يوشيا 8 سنين، مين؟ ملك. حقك تعرف انه يلي عم نقول عنه هو الملك يلي ضل على العرش 8 سنين؟ لا، انما كان عمره 8 سنين لما صار العرش لإله. يوشيا، احفظ هالاسم منيح، يلي قريته بهالمجال انطلاقاً من العهد القديم بالكتاب المقدس وتحديداً سفر الملوك الثاني، إنه يوشيا ما تولى الحكم وهو عمره 8 سنين لحاله، إنما الشعب هو اللي نصبه ملك بعد موت بيه ملك أمون، وكل هالشي للحفاظ على سلالة داود حتى ما تنطفي، فنصبوه ملك تحت الوصاية. ويقال إنه إجا هالملك يوشيا فرصة من الله، وحكم هالملك يلي كان عمره 8 سنين 31 سنة. وبأيام يوشيا كانوا الأولاد يعتبروا صاروا رجال بسن 12. المهم إنه بس صار عمره 16، يوشيا تحمل المسؤولية وصار من أهم الملوك يلي قادوا الإصلاح. وفينا نقول كمان إنه اسم يوشيا يعني الرب يشفي، الرب يعين. ومنقول أخيراً إنه كمان الشعب نصب يوآش ملك وهو كان عمره 7 سنين.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات، حقك تعرف على لبنان الحر.

0: إذا نكفي معكم برنامجنا وأسئلتنا لكم، كيف بتقروا مواقف الدكتور سمير جعجع امبارح وكيف ممكن يتلقف أركان الحكم، خصوصا أنه كثير شدد على الدولة؟ هل برأيكم كمان هالدولة رح تستغل الفرصة المتاحة لها حاليا؟ يعني مش دائما بكون عندها الفرصة الدولية المتاحة وتبرهن عن قدرتها، أم تسقط مجددا بفخ الدولة العميقة؟ كمان بدي من أهل جنوبي يجاوبونا، ماذا بعد علي الطاهر؟ أقولكم شو الهدف الإسرائيلي من بعد علي الطاهر؟ لأنه ما بفكر رح يكتفوا الإسرائيلية بعلي الطاهر، يبدو أنه عندهم مخططات تانية للجنوب، ما بعرف. 09-218-233 الفويس ميسجز 70-959-111. ألو؟
1: ألو؟
0: أيوة؟
1: صباح الخير.
0: صوت كثير ضعيف.
1: ألو؟
0: أيوة أهلا؟
1: صباح الخير أستاذ.
0: صباح النور، يا هلا، مين معي؟
1: نوال.
0: نوال كيفك؟ بس وطي الراديو نوال بليز.
1: منيح هيك؟
0: هيك منيح يا إلي؟ إيه مقبول.
1: أستاذ طوني، دكتور جعجع لحاله ما بيقدر يعمل شيء. يعني هو طرف الأقوى ومعه طرف أضعف. يعني ما في يعمل دولة.
0: بس ما هو عم بيحكي، عم بوجه للدولة، عم بيقولوا يا الدولة قوموا، كلنا معكم قوموا.
1: طيب،
0: وخصوصا لما قال له للشيخ نعيم، يعني الشيخ نعيم بيقول حذروا من غضب الناس، قال له الحكيم يعني ما تنسوا انه كمان في غضب ناس أكترية.
1: صح، بس رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ما بيقدروا يكونوا طرف، يعني ياخذوا موقف رمادي او يا ابيض يا اسود. يعني اليوم معهم كل شيء هني.
0: ليش رئيس هني الحكومة ورئيس الجمهورية عم بياخدوا لون رمادي بالمواقف؟
1: لا استاذي، بس رئيس الجمهورية خصيصا بتحس اوقات مردد، اوقات خايف، اوقات ما بدنا هيك. خيي بدك تبني الدولة بدك تاخد موقف. ما في، يعني مع كل الكتل وكل الاحزاب السياسية وكلها بظهرك والشعب بظهرك، طب انه شو، وامريكا بظهرك خيي، واوروبا وكل العالم، طب شو بدك على انك موقف؟
0: نعم.
1: يعني ما فينا نضل خايفين على ساعة حرب أهلية وساعة لا ما فينا بركة، هيدا زعل منا.
0: طب هل بتخاف على هالدولة من انها تسقط مجددا بفخ الدولة العميقة؟ لأنه يبدو انه الدولة العميقة بعدها متمسكة بمفاصل الدولة الخلقان الجديد.
1: أكيد بينخاف لأنه الاسترخى بعده.
0: نعم،
1: يعني بعد ما حدا شد الحبل، كلها مواقف عالمية على التلفزيون بس ما شفنا شيء. بعد على الأرض ما في شيء، بدك موقف. يعني إذا كتلة نيابية دعمة رئيس الجمهورية طلعت أخذت موقف وعم تقول له نحن وراك.
0: نعم.
1: بس مشي لنمشي. إذا هو مردد ما بيمشي الحال.
0: اوكي، شكرا لك. خليني اسمع كمان اتصال، بس قبل بسمع ميشا من بعد اتصال. يلا.
2: مرحبا توني، صباح الخير.
0: اهلا ميشا.
2: توني، الحكيم اللي حكى امبارح عبر عن راي شريحة كتير كتير كتير واسعة عن اللبنانيين، حتى الناس اللي هيك رأيه ومنها مسترجية تحكي، حكي الحقيقة حتى لو على السقف. بالنسبة للحكومة اكيد ما رح تحب، اكيد طبعا ما رح تحب شو سمعت، لأنه فيها إحراج الموضوع، لأنه عم بيحكي الحقيقة. هن طالع بإيدهم مش طالع بإيدهم، ما عم بيعملوا الأفرت المزبوط. أكيد في حسابات سياسية، في أشياء نحن ما بنعرفها طبيعي، بس هلأ إجا الوقت أنه هيدا هي الفرصة الوحيدة تنرجع البلد بلد. فيا ريت الحكومة بتاخد بعين الاعتبار اللي حكاه الحكيم، ما بتاخد الأمور شخصية، وعن جد بتقوم بخطوة كتير مهمة تتخلص هالبلد أو ما تبقى من هيدا البلد. شكرا.
0: أهلا وسهلا فيك ميشا. 09-218-233 اتصال. ألو.
3: ألو.
0: أيوة.
3: أي مرحبا.
0: أهلا أهلا.
3: توني.
0: أيوة.
3: بدك رأيي؟
0: بدي أسأل مين بالقبل، مين معي؟
3: معك مارون عبدة.
0: أهلا مارون. ولا ليش عم تلفين؟ ترى عم صحي.
3: لا قصدي بدك رأيي بالصراحة.
0: ايه طبعا فكبنا نشرب قهوة أنا وياك على التليفون.
3: والصراحة وين بتوجه يا شيخ؟ شك بيقولون؟
0: بس بليز وطي هالراديو مارون من عندك.
3: اوكي.
0: وخلي تمك شوي قريب على التليفون أو على الميكرو عندك.
3: ايه اوكي اوكي.
0: هلا أحسن.
3: ايه. أول شيء دكتور جعجع حكي كتير منيح، ما في ولا أي لبس فيه بحكيته، وصف الوضع كما هو، ولكن بدنا حلول. أنا كنت متوقع دكتور جعجع يقول بدنا نعطيهم مثل مهلة قليلة للحكم، إنه بدكم تعملوا هلا شو اسمه حالكم بقى تعملوا إنجازات. عملتوا خطاب قسم بجنين، واللي بعده عملتوا اشي خطوات هيدا بس، ولكن ما بيكفي، ما في شيء تنفيذ.
0: قالوا نيها ما بيكفي ايه، بس مش شغلة الحكيم انه يعطي هو الحلول، الدولة اللي بدها تعطي الحلول. لما بقول لك نحن متكلين على الدولة
3: تعطيهم ابد مهلي، انه انتم اذا ما رح تعملوا هالشي هيدا رح نعمل نطلب اعلان لبنان دولة فاشلة، او الحكم هيدا بلبنان فاشل، وطلب البند السابع. يعني بدك تاخذ خطوه، بدك تطلب بخطوه اجرائيه تنفيذ. كل شيء عم نسمع هلا بعده عم نسمع حكيك بجنين، وصف ولا احسن من هيك، مزبوط دقيق وكثير متأني.
0: هل برايك انه كل الاطراف بلبنان عم بحكي عن الفريق السيادي ممكن يعلن كمان انه لبنان دوله فاشله؟ مش كله يعني، ما في كمان ما بعدنا عم نقول، كان قبل شوي احد المستمعين عم بيقول انه ما في الحكيم يزقف بيد وحدة، بس ممكن كل الأطراف ما يتوافقوا على دولة فاشلة. مش هو منكون عملنا فوتنا حالنا بمغليطة جديدة.
3: هو بده يبلي، هو تكون الليدر بده يبلي شو يعمل هلا حزام المعارضة.
0: لك طيب بس لحتى يرجع يعمل هال مثل ما بقولوا الشرنة حواليه عن جديد، بيكون يمكن فات القطار. هلأ في عنا ظرف معين، ما بقى فينا نطول ونقول هيك وهيك وهيك. يعني إسرائيل عم تقضم، خليني بس كفي إذا بتريد، إسرائيل عم تقدم الأراضي الجنوبية فشخة، موقع، وعم نشوف شو عم بصير. يعني مبارح في 9 قتلى بالجنوب الليلة بالأحرى، مش مبارح.
3: صح.
0: أوكي. صح. والوضع خطير. يعني هلأ بدنا حل جذري على السريع.
3: حل جذري على السريع هو كان مفروض أنه نطبق على اتفاق الإطار. الاتفاق الإطار بيقول أنه كان مفروض أنه الجيش يعمل مهمته، مش وقف إسرائيل من التمادي بعدوانها. هذا الحلقة بقول الجيش ما عم يعمل مهمته لعدة أسباب، ما بعرف شو السبب، ولكن
0: شكرا.
3: بدك حدا تاني يعمل هالمهمة.
0: شكرا لك. شكرا لك. بس لدي الوقت كمان، خليني اسمع عصام.
4: صباح الخير سيد توني.
0: صباح النور.
4: الحمد
0: لله
4: سيد توني. هلا عم بفتح الاخبار، عم بسمع على حضرتك، وسمعتك عم بتقول انه عم نوصلك من الزهراني صور هيك بتوجع القلب، انه بيت ممسوح. يعني طبعا يعني ما بعرف، مش اكيد هيدي تواطؤ الرؤساء بالدولة اللبنانية، اللي صارت اللعبة مكشوفة عن جد، انه تواطؤ مكشوف على اهل الجنوب بالاخص. ما حدا عم يسأل ولا حدا عم بدين، وعندنا وزارة خارجية يا عيني، منها وزارة خارجية بترفع الراس. يعني عيب عن جد عيب. الجنوب عم يباد والحزب ما عم برد. شو ما عم برد؟ ما بعرف لوين واصلين بهالدولة وهالسكوت.
0: عصام بس خبرك شغلي، انه كمان من هالمسيرة الوحدة اللي اطلق الحزب على تلة علي الطاهر، كمان امبارح اطلق 2 على علي الطاهر. شفت شو صار؟ سمعت شو صار؟ ولا يعني شو بدو يرد ليرد يا خير الناس؟ شو بده يرد؟ الناس عم بيهربوا من الجنوب مجددا. يبدو انك عايش ببيروت ما معك خبر انه الناس عم بيهربوا من الجنوب مجددا.
4: المناطق اللي هن مش من يعني خارج الـ الـ المناطق الامنيه اللي هن كانوا محددينها، ما بعرف انه عن جد عيب عيب على هيك دولة وعلى هيك رؤساء وعلى هيك يعني صارت لسه مفضوحة خلاص.
0: طيب ما تبعت رسالة تانية عصام، عم تسجل رسالة تانية، ما رح مرق على الهواء لأنه من مرق بس فويس واحد. الحصيلة حصيلة الغارتين على كفر رمان حتى الساعة 10 قتلى و7 مصابين، فإذا 10 قتلى و7 مصابين حصيلة الغارتين للإسرائيليتين على كفر رمان، هيدي آخر المعلومات اللي وردتنا حتى الساعة نقلا عن الدفاع المدني بالجنوب. في اتصال. ألو.
5: ألو مرحبا.
0: ألو.
5: ألو مرحبا.
0: أهلين هلا.
5: يعطيك العافية.
0: بس إذا ممكن ما عم بسمع.
5: بكلمة واحدة.
0: ما عم بسمع.
5: ما عم تسمع ليه؟
0: ألو. إيه مين معي؟
5: معك ميشيل من لبنان الحر.
0: ميشيل من لبنان الحر.
5: إيه.
0: ما شايفك عنا بالإذاعة ولا مرة. وطي بليز شوي، سكر الشباك شوي، الهواء عم صفي عندك. في عندك ضج حواليك يعني، معلش صف على جنب لأنه اليوم رح يبلشوا يطبقوا قانون السير. ها صف على جنب تما تاكل ظبط وتقول. ما عم بفهم عليك بليز. ليك بس خليني بس، مش عم تسمعني. خلي تمك على التليفون.
5: ايه
0: اوكي
5: تمي على التليفون.
0: طيب يلا خلينا نسمع طبعا نضيع وقت كتير.
5: يعني سمير جعجع إذا ما استلم البلد عبت الطحاوي لأنه في الزين ضاربين الطابة. هاي واحد اثنين بشير. سمير جعجع هو 10 بشير جميل، هيدي الحقيقة الحقيقة والله العظيم ضميرين.
0: كل شخص منهم عنده ظرفه وعهده، ما تنسى كل واحد.
5: إذا ما إذا هو ما استلم عبت الطحاوي.
0: بس كل خليني بس لك شغلي يعني مش عم بيسمع. شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا. ما عم بيسمعني ولا عم بسمعه، بس أقول لك إنه كل ظرف في عنده قيادات معينة، ظرف بشير غير ظرف سمير. ألو.
6: بونجور.
0: بونجور.
6: معك أم رياض.
0: أم رياض كيفك أم رياض؟
6: الحمد لله.
0: أم رياض كيف بتقري مواقف سمير جعجع؟ هل ممكن يتلقفها أركان الحكم؟ ولأيمتى رح نضل نحن هيك كدولة ما استغلت فرصة بعد، الفرصة المناسبة والمتاحة لها؟ ويمكن تكون سقطت مجددا بفخ الدولة العمياء.
6: أول شيء كلامه علم حك يعني صيبة 100%. ثاني شيء الدولة يا عمي كل اللي عم بيتصلوا ما كأنه عايشين بهالبلد، كل شوي بيقولوا لك الجيش والرئيس الجيش والرئيس. يا عمي ما له سنة ونص بعده طالع بده معه فانوس السحري هو.
0: ايه بس انه طول سنة وخمسة شهور
6: يا خيي،
0: مد الحبل كتير.
6: القصة لها 40 سنة 50 سنة. البلد مليان فساد، البلد مهتري، شو بده يلحق لا يلحق مدام مش عم بيهدى، مش عم بيهدى من مطرح لمطرح لمطرح حتى يتجنب البلد الحروبات اللي مرقنا فيها.
0: حتى يعني علي المقداد بيقول له لرئيس جمهورية نائب عن حزب الله، سمعتيه
6: يا عمي
0: بيقول له انه انت رحت على امريكا وقلت له انت كفوا على اللي بقيوا الجنوب، يعني بهالمعنى.
6: هلا هيدا الحكي كله حكيهم هني، لا بيطلعوا لا بينزل، كلها فشيت خلق على هني هني لانه صاروا على الاخر نزلوا بالجوره وكتروا ما عم يقدروا يطلعوا منها كله هيدا.
0: طب اذا نزلوا بالجوره وما عم بيطلعوا منها مين بيطلعوا؟
6: مين بيطلع؟ هني هني هني اللي نزلوا حالهم، هني طلعوا حالهم. ايه شو ليك توني
0: يعني اللي طلع الحمار هو بنزله كيف؟
6: إن 40 سنة قاعدين بحرجنا بينتفوا بدقنا، وهلأ هني هني هلأ قاعدين بقلب البرلمان كلهم سوا. هلأ مش هقول الكل، الكل أكيد من 110 حقيقين منهم إنه معروفين، يعني إنه صار ولد صغير بيعرف إنه هني أكلين الدنيا بالفساد، من سرقة من تهريب من قتل من إرهاب من اغتيالات. طب شو وبعد بيطلعوا بيحكوا وبعد جماعتهم بيطلعوا بيقولوا الدولة وبعد ليه ما كان قبل 10 سنين في دولة؟ ليه ما كان قبل 5 سنين في دولة؟ ليه ما كانوا يعتبروا الرئاسة اللي مرقت كلها من لحود وعون وراوي وما بعرف مين هيدولي كلهم؟ شو هو لو الرئيس بده يأذيهم كان بيعمل مثل الملك سليمان. عرفت شو عمل الملك سليمان؟
0: قليلي
6: جرهم كلهم وزركهم بالزادي ونزل فيه تقطيع روس.
0: شو هالحكي؟ طيب شكرا لك ام رياض،
6: لانه هني وصلوا توني البلد.
0: يا ام رياض، يا ام رياض
6: وصلونا لهون،
0: هذا العهد مش هيك. شكرا لك. خليني اسمع فيفيان.
7: بونجور توني.
0: بونجور.
7: خطاب الحكيم امبارح كان واضح مزبوط لرئاسة الجمهورية ويمكن لقائد الجيش بطريقة غير مباشرة، لأنه رئيس حكومة كمان بيحكوا مواقف يا لطيف طنانة وما عم يعملوا شيء. خوفهم من حرب أهلية، خوفهم ينقسم الجيش. طب إذا الجيش بهيك مواقف ما بده يشتغل، وين بده يشتغل؟ ما بيكفي تركوا أهل الجنوب وفلوا، شو بده يعمل الجيش؟ بده ينظم السير؟ هيدي مش شغلته. شغلته يحمي العالم، شغلته ينفذ قرارات الحكومة. بعدين مساجه كان واضح لحلف الداخل، للسنة ولدروز كمان.
0: أوكي.
7: خلينا نوقف إيد بإيد ومزبوط نقضي على الدورة العميقة، لأنه بعده حزب الله وجماعتهم عشاشين بقلب الدولة بمراكز كبيرة استغلوها هن وحلفائهم تيار الوطن الحر لسنين.
0: يلا شكرا لك. خليني اخذ كمان اتصال، بعدها برجع بسمع الموضوع من الاساس حتى كلنا سوا نتناقش فيه. الو.
8: بونجور مستر توني.
0: بونجور، اهلين
8: فادي.
0: اهلا فادي. فادي بدنا نتفهم من الاساس من الاول، ما بدنا مثل ما بتعمل دايما. بليز
8: انا بس بدي اوضح لك نقطه
0: بس. خليني اكون على اتفاق انا وياك انه ما
8: أكيد.
0: لا لانه هذيك المره كنت كثير جارح واضطريت انه يعني وقف المخابره.
8: ما هيك؟ ما توصلنا لانه جارح، لانه في مين جرحنا اضطرينا
0: ما اختلفنا، بس هيدا الهوى مش للشتاء.
8: انا بس بدي اوضح نقطه صغيره هون، انه كل اللي كنت عامل لك اياه كل الفتره على منبرك من انه جوزيف اون رأي حضرة الرئيس جوزيف اون ما عم بيساوي شيء نهائيا، فخامة الرئيس ما عم بيساوي شيء نهائيا. والمبارح أثبت الدكتور جعجع بخطابه رح أقول لك ليش، لأنه أنا بالنسبة لي فخامة الرئيس هو جزء من المنظومة. هو كان 10 سنين قائد جيش، مش
0: إنه. طب هلا بالوقت الحاضر وجه له رسالة، مش فاتحين المنبر. فادي بلش غلط. أوكي.
8: أنا بدي أقول له لرئيس الجمهورية
0: بس. ليش لا؟ شو مين قالك ما بيسمع يعني؟ ما بيصل له الحكي يعني؟
8: لكن خليني أقول له، فخامة الرئيس بتمنى عليك تبلش تغير بالقيادات اللي هي حولك، اللي هن أصحابك فعليا، يعني أنت وياهم كنتوا سوا لما كنت حضرتك قائد جيش.
0: فادي بكفي نعم.
8: طيب.
0: فادي.
8: طيب أوكي.
0: فينا فادي.
8: احترامي يا فخامة الرئيس، وبتمنى عليك إنه نجلس العهد ونبلش نشيل الأفراد الموجودين للدولة العميقة. وبتمنى عليك انه كثرة الرضا مع الرئيس بري ما رح كثير تفيدك، لانه الرئيس بري هو ذئب سياسي بياخذنا كلنا على البحر وبردنا عطشانين. فبس هي اللي بدي اقول اياها، وبتمنى لك نهار سعيد مستر.
0: اهلا وسهلا. بسمع روجي.
9: استاذ طارق بونجور، روجي حداد معك. الحل الوحيد بفتكر بلبنان انه الحكومه اللبنانيه تطلب من الامم المتحده التدخل تحت الفصل السابع، ينبع قوه دوليه مسلحه هي بتشلح سلاح العالم كله سوا، وهي بتنظف البلد، وهي قادرة توقف الحرب. نحن الجيش اللبناني حتى لو كان قادر ما حدا رح يسترجي يعطيه الأمر أنه يتدخل، ما بيقدر يعطوه الأمر يتدخل لجيش حتى لو كان قادر. الحل الوحيد الأمم المتحدة تتدخل تحت الفصل السابع بناء على طلب الحكومة اللبنانية. يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا فيك. ما بعرف إذا في اتصال. ألو. ألو، راح الخط. طيب خلينا نرجع نسمع بهالوقت، بما أنه صار عندنا تقريبا شي 5 دقائق قبل ما نكون مع محطة إخبارية، تنسمع هيك لمحة صغيرة عن كل اللي مرق معنا بالحلقة لحتى نشوف عن شو عم نحكي. إضافة فإذا للتطورات الميدانية الجنوبية بعد سقوط علي الطاهر اليوم في 10 قتلى وتقريبا 7 جرحى ودمار مخيف، ويلي بلحظة ممكن يوقفوا إذا بقول حزب الله أنه بيسلم سلاحه للدولة اللبنانية، مثل ما قال كمان السفير ميشيل عيسى، برزت مبارح مواقف سمير جعجع بيقول أنه على الدولة اللبنانية تحزم أمرها وتتخذ خطوات عملية جدا للوصول للدولة الفعلية المنشودة، ورفض منطق دويلية اللي ورطت لبنان بحروب الآخرين دفاعا عن إيران.
10: نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة، لأن هذه الدولة العميقة تأخذ من الدولة لمصلحة الدويلة ولمصلحة المافيات والفاسدين. الدولة العميقة ليست مجرد دولة أخرى فوق الدولة، إنها دولة تسكن في ظل الدولة وتستعمل مؤسساتها حين تحتاج وتلتف عليها حين تتعارض مصالحها معها. الدولة لا تحتاج دائما إلى إلغاء الدولة، بل تستعمل الدولة العميقة لجعل الدولة بطيئة عاجزة ومكبلة. وأصارحكم اليوم أن الدولة العميقة عندنا هي التي تجد التغييرات الجذرية الحاصلة من حولنا وتعيق التقدم والوصول إلى دولة فعلية. الدولة العميقة هي عبارة عن شبكة مصالح ومنافع في مؤسسات وأجهزة وسلطات أمنية وعسكرية وقضائية، وتنتمي إلى مرحلة الوصاية التي كانت سورية وأضحت إيرانية، وتمسك بمفاصل الدولة وإداراتها. لن يكون ممكنا التقدم على طريق الدولة الفعلية إذا لم يتم تفكيك وتنظيف الدولة العميقة وإعادة بناء المؤسسات والسلطات على أسس جديدة. نحن نعرف أن دود الخل منه فيه، لكننا لن نستسلم أبدا لهذه المقولة.
0: ومع تأكيده على أهمية خيار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون باتفاق الإطار، شدد رئيس لويت على ضرورة حل الأجنحة العسكرية والأمنية خارج الدولة لأنجاحه.
10: إن الخيار الذي اتخذه رئيس الجمهورية باتفاق الإطار هو الفرصة الوحيدة المتوفرة لإيقاف الحرب الحالية، والأهم من كل ذلك لإيقاف مسلسل الحروب المتكررة على حدودنا الجنوبية. ولكن مع أهمية اتفاق الإطار، هناك نقطة محورية جدا يتوقف عليها نجاح اتفاق الإطار أو أي محاولة أخرى للخلاص مما نحن فيه. حل الأجنحة العسكرية والأمنية موجودة خارج الدولة، لبنانية كانت أم فلسطينية، وفي طليعتها أجنحة حزب الله.
0: ورد الدكتور جعجع بجملة موقفه كمان على الشيخ نعيم قاسم وقال له:
10: يخرج أحدهم علينا ليقول لبيئته شباب خزنوا غضبكم، الغضب له وقت ممكن ينفجر. وأنا أقول له: يا شيخ يا شيخ، طيب ماذا عن غضب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين؟ ماذا عن غضب أهلنا؟ ماذا عن غضب أهلنا في كل المناطق اللبنانية ومن هم خارج لبنان؟ ماذا عن غضب الشباب الذين سلبتم منهم حلم العيش بسلام وازدهار في وطن أثخنتموه جراحا وحروبا لا تنتهي؟ هؤلاء جميعا ألا يحق لهم أن يغضبوا أو أن يثوروا أو أن ينفجروا؟ اتقوا الله ورأفوا بشعبه وفكوا عن سمه وكفاكم لعبا بمصائر الناس ومستقبلهم على غير هدى.
0: وبيقول النائب عن حزب الله علي المقداد عن رئيس الجمهورية:
11: جوزيف عون، أخطأت كثيرا في ذهابك للاعتراف المباشر بهذا العدو الإسرائيلي الذي قتل غباية اليوم عشرات الآلاف من أبناء بلدك. ذهبت تصافح الرئيس الراعي لهذا القتل ولهذه الحرب، وتطلب منه المساعدة في القضاء على ما أهلك منه.
0: قبل ما نطرح الأسئلة خليني أطلع أنا وياكم لقسم الأخبار بخبر التسعة وربع.
12: خبر التاسع والربع.
13: واصلت إندونيسيا إغلاق 8 مطارات بينها مطاران يخدمان العاصمة جاكرتا بسبب انتشار الرماد الناجم عن ثوران بركان، فيما تأثر نحو 170 ألف شخص بإلغاء الرحلات الجوية. ووصل الرماد البركاني إلى ارتفاع نحو 6,000 متر على الجانب المواجه لجزيرة جاوة، بينما بلغ نحو 15,000 متر على جانب سومطرة. ودعت وكالة إدارة الكوارث السكان إلى ارتداء الكمامات عند الخروج لتجنب استنشاق الرماد، كما تقرر اعتماد التعليم من بعد في بعض المدارس للحد من المخاطر الصحية على الطلاب.
0: سمعنا فإذن شو عم بيصير بقصة الرماد البركاني هلأ كمان بجنوب لبنان. الله يستر المناطق الجنوبية من التفجيرات اللي ممكن تصير ويعملوها الإسرائيلية بعلي الطاهر، لأنه يقال أنه رح يعملوا عملية تفجير مخيفة بعلي الطاهر، والله يستر هالناس اللي حواليهم واللي ممكن يتأثروا بالرماد تبعهم. فإذن كيف تقروا مواقف سمير جعجع وكيف ممكن يتلقف أركان الحكم؟ هل الدولة رح تستغل الفرصة المتاحة لها وتبرهن عن قدرتها أم تسقط مجددا بفخ الدولة العميقة؟ في اتصال. ألو ألو ألو بسمع اتصال. ألو
14: صباح الخير استاذ بوني.
0: صباح النور يا هلا. مين معي؟
14: جورج سعادي.
0: أهلا جورج.
14: كلام دكتور جعجع امبارح يعني هو حكي باسم المشدين اللبناني، حكي يعني ما طلب شيء ما بده اياه الشعب اللبناني.
0: بس هن الناس عم تطالبوا هلا مثل ما سمعنا قبل شوي، انت كون المبادر وعمل شيء.
14: ضمير الشعب هو حكي الشيء اللي نحن بدنا اياه، حكي بالدوله اللي بنحلمها. نحن بنحلم بدوله، لا بدنا نكون ضد فلان ولا بدنا نكسر راس فلان، نحن بدنا تكون دوله هي تشتغل، وهول الزعران اللي بالدوله، الدوله العميقه اللي محسوبيات والمافيات، بدها الدوله تقصه. وعندها القدره بقرار واحد، عندها القدره اي موظف فاشل بتكسر له ايده.
0: ايه بس عم بيقولوا لهالدوله، عم بيقولوا لها سمير جعجع، سمعت قبل شوي احد المتصلين قال له انت بادر وطلب انه لبنان صار دوله فاشله حتى يلتفوا حواليك الناس. بعدك معي؟
14: لا ايه ايه بعدني معك.
0: شو؟
14: لبنان مش دوله فاشله. لبنان مشينا على الطريق الصحيح وعنا الدعم الدولي كله لاول مره بتاريخ لبنان. عم يقولوا لك بدنا نعملكم دوله، وخذوا انتم القرار ووقفوا على جريكم، وبعدهم نحن عم يتخاسعوا. منه مقبول. عندك فرصة بدك تستغلها، وما فيني سير شخص واحد كان حزب الله أو غيره أو واحد أزعر حامل سلاح على ظهر الشعب اللبناني كله. شغلة الدولة تحمي الشعب اللبناني قبل الأزعر وقبل اللي حامي سلاح. طيب. لازم تفهم الدولة اللبنانية وانتهت بقى.
0: شو رأيك بكلام المقداد لما بيقوله هالكلام لرئيس الجمهورية؟ يعني كلام نوعا ما في نوع اتهام بالخيانة، انه عم بيقوله انت رحت عند الأمريكان تقول له نقضوا ما تبقى.
14: مين هن الأمريكان؟ هن اللي وقفوا حد لبنان وما خلوه ينهار؟ مين عم بيحكي هو باسم عالم كانت عم تحاول تدمر الدولة اللبنانية؟ عم بيحكي باسم عالم هي اللي عملت الدولة العميقة. هولي عالم عم بتبلش تغرق، وعم بتبلش الدولة الفعلية والعادلة بدها تلغيهم. هالعالم عم تختنق، عم بتموت. هذا الفساد والفاسدين عم بيموتوا، بدهم يخرمشوا وبدهم يعملوا أي شيء ويتهموا أي شيء ليبقوا موجودين، ومستعدين يخربوا البلد ويعملوا حرب أهلية ليرجعوا يبقوا هول العالم. لح تتوقع كتير أشياء منه. تمينه هو ليخون؟
0: لا هو عضو بكتلة نيابية.
14: دايما الفحم بيخون الذهب.
0: ايه بس هو عضو بكتلة نيابية بارزة وعنده كتلة كبيرة بمجلس نواب.
14: لم يعد يمثل أحدا، كان بالقبل أخذها، يقدر يرجع يطلع نايب بالحالة اللي هو فيها هلأ. كان يمثل، لم يعد يمثل أحدا، لا هو ولا حزبه، انفقدوا نهائيا.
0: شكرا لك. في هلأ معلومات عن تفجير جديد ببلدة المنصوري. بسمع غسان.
15: صباحو سيد طوني، كيف هي خطاب الحكيم بجنة. بس مين عم يرد؟ مين عم يرد؟ قلي. وبرجع أقول لك رئيس الجمهورية يضرب من ايد من حديد ويعمل ما عم تقول بتنعمل الملك ما بعرف مين، يحطهم بالزاوية. غير هيك يا حياة اني ما انتو نادي، ما فرقاني معهم خي. يلا نهارك حلو.
0: طيب 09-218-233 رسائل صوتية 70-95-11-11. ألو
16: ألو
0: أيوة
16: بونجور.
0: بونجورين،
16: كيفك سيطوني؟
0: هلا تفضل.
16: خطاب الحكيم.
0: مين معي؟
16: معك ريمون.
0: ريمو؟
16: أينا.
0: أهلا فيك، تفضل يا ريمو.
16: خطاب الحكيم خطاب، مش خطاب رئيس حزب، مش خطاب رئيس كتلة نيابية كبير، خطاب إنسان لبناني حابب يعمل بلد، خطاب كل واحد وطني بده لبنان دولة حرة مستقلة بقيادة جيش واحد. مش عم يحكي مع القوات اللبنانية ولا عم يحكي مع المسيحية ولا عم يحكي. وقال له وقال بالخطاب امبارحة إذا السنة بدهم يكونوا حدا إزيهم بطرح نحن خدهم، وإذا الدروز حدا إزيهم نحن خدهم، وإذا الشيعة أصدقاء راح قال لهم أول مرة يمكن بيقول الحكيم أصدقائنا حزب الله إذا بدهم يكونوا أصدقائنا نحن حد يعني حد كل واحد بيوقف مع البنين هيك بده الحكيم هذا خطاب الحكيم.
0: طب هل ممكن يتلقف أركان الحكم الرسائل اللي وجه لهم إياها ولا خلاص راحت مبارح؟
16: الرسائل اللي توجهت لأرباب الحكم إجباري لازم يتلقفوها إجباري. رئيس الجمهورية النقطة اللي عطاياها الحكيم اللي ضوى عليها وعلى رئيس الحكومة وقال لهم مش يعني إنه نحن مختلفين، نحن وياكم أصحاب وعنا مشروع متكامل سوا، بس الواحد في مطارح بده يضوي على نقط وغلط لازم الدولة تحكم بأمرها. ما طلب منهم شيء، قال لهم اعملوا شغلكم. ما قالوا حدا يعمل شيء، قال لهم اعملوا شغلكم، الدولة تعمل شغلها، الجيش يعمل شغله، الموظف يعمل شغله. ما طلب من حدا يعمل شيء، ما بده شيء للقوات ولا بده شيء للمسيحية ولا بده شيء، بده ينعمل دولة اسمها لبنان.
0: طب هل فعلا اتفاق الإطار اللي حيوصلنا للحل؟ يبدو أنه كمان لحديث هلأ بعدنا عم ندور بدوام مفرغة، خصوصا أنه اتفاق الإطار يبدو حتى الساعة ما تنفذ حرفيا أقل من الجانب الإسرائيلي. بيقول لك حزب الله نحن طبقنا بس الإسرائيلي لا.
16: أستاذ دوني رئيس الجمهورية، ضخامة رئيس الجمهورية عم بجرب، واتفاق الإطار هو آخر ضوء شافوا ورايح عليه. إيه. هن عم بيعطموا عليه، ما بدهم يخلوا يوصل لهالضوء، لأنه إذا وصل لهالضوء هن بطل لهم دور، دورهم بينتهي وقت بتقوى الدولة، لأنه عارفين حالهم ضعاف.
0: طب سؤال كمان يسأل، ماذا لو سقط اتفاق الإطار؟
16: إذا لو سقط رايحين على حرب كبيرة
0: أكثر من هيك،
16: فوتونا على تونيل بعض بين بعضنا، يا ريت بيننا وبين دولة تاني، بيننا وبين بعضنا. إذا راح اتفاق الإطار رئيس الجمهورية عارف كتير تمام لوين بده يوصل، لأنه اليوم الدول كلها سوا واقفة حدنا وعم تقوله لرئيس الجمهورية عمول دولي. رئيس الجمهورية بيشغل بوقت من الأوقات عم بفكر، كل الدولة عم بتفكر إنه ما بدها تفوت اللبنانية ببعضهم وبده يخدها بالطريقة السلمية. بس اليوم جرب إنه يعمل اتفاق الإطار هوديك عرقلوا، لأنه ما بدهم يكون في دولة قوية وقت ما بدهم في دولة قوية.
0: نعم، بقولوا له ما تحط إيدك بإيد الإسرائيلي، ما تتفهم معه، روح بحوار غير مباشر، يعني يكون مثل ما عملوا
16: ب حوار غير مباشر. اليوم إذا بختلف أنا وجاري بتصالح أنا و
0: لا، هني قالوا له روح مثل يعني مثل ما عملوا بأول اتفاق، روح بحوار غير مباشر، ما بدنا يكون في حوار مع الإسرائيلي مباشر، وخصوصا لما الرئيس عون آخر شيء قال لهم قال باليونان كذا مرة قال لهم نحن بدنا إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.
16: طبعا طبعا، هو عارف شو بده يشتغل، بس هني ما بطل يخلوا، هني عارفين كتير تمام هو شو عم يعمل، هو عم بحط دواء على الجرح، هني بدهم يحطوا دواء على تاني ايد من الجرح.
0: طيب شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع اكرم.
17: اي بونجور استاذ نصار، كيفك؟ استاذ صباح المستمعين يا رب. استاذ طوني، انا بحمل الجيش يعني الصراحه المسؤوليه هذا اللي عم بيصير كله، لانه يعني ليك مثلا عندك امبارحه باليمن يعني شاف الحوثيين عم بتحركوا بطلع مش مزبوط وضد ضد يعني كدوله اليمنيه، بس الجيش تحرك راسه تحرك ضده. وبسوريا عندك القسد، قلت اول عم بحكي من اول شيء تحرك الجيش ضد قسد، بعدين شفت شو صار، يعني حل القسد كله التغى من اساسه، يعني ما بعرف هون بعده شو ناطرين، يعني ما بفهم انا شو ناطرين، يخربوا البلد كله تيتحركوا وما راح يتحركوا. يلا يعطيك العافيه،
0: اهلا وسهلا فيك. اتصال، الو.
18: صباح الخير.
0: صباح النور.
18: كيفك؟
0: الحمد لله. مين معي؟
18: مواطن من هالبلد.
0: الاسم صغير.
18: فؤاد.
0: اهلا فيك فؤاد، بس خلي تمك بليز على التليفون اذا بتريد.
18: اوكي سير. على كل حال، هي المشكله بالدرجه الاولى، يعني كانوا بخطاب للدكتور جعجع او غيره او كذا، هي في مشكله، بدنا نعترف انه في مشكله ثقه اولا ما بين المواطن المستهلك للخدمات الدوله والدوله. في مشكله ثقه، لانه اليوم ابسط شغله، يعني حقوق الموظف منه اخذها، للموظف مضطر انه مد ايده يمين وشمال وكذا، وهذا الشيء انا ما عم نبرره، بس هذا شيء واضح وكلنا بنعرفه وكل شيء. يعني خطاب الحكيم من امبارح انه عم بيقول لهم اشتغلوا شغلكم اعطوا الناس حقوقها كذا. يعني هذا اذا بدنا نحكي على الصعيد الداخلي. اما على صعيد طلت علي الطاهر وما خلفها وما امامها وبعدها بتصور يمكن اليوم

0: سلموا سلاح كون للدولة
1: 100%. بس أنا بس بدي أذكر
0: عم بيقطش الخط.
1: مين بيضمن؟
0: عم بيقطش الخط.
1: لما سأل رئيس لاتون براك مين بيضمن؟
0: بعده عم بيقطش الخط.
1: بس ثانية بس حتى بس أنا بس بدي أذكر بش أما الرئيس بالرسالة كمان لتوم براك أنه إذا حزب الله سلم مسلم مين بيضمن عدم اعتداء إسرائيلي؟ قال له ما حدا بيضمن ضمان مثل اللي ماشي مي. بتتذكر هذا الشيء اللي صار
0: بس كمان. حتى توم براك يعني آخر شيء كان عم بطهوش بالحكي كمان ما تنسى
1: 100%.
0: يعني ممكن كان عم بطهوش بهذيك الفترة. بس أنا بدي أسأل سؤال، طب مين هلأ السلاح بعده موجود بالجنوب؟
1: نعم.
0: شو عم بيعمل
1: ولا شيء
0: شو عم بيعمل هلا بالجنوب؟ يعني هذا السلاح بالوقت الحاضر كمان عم نشوف حركه نزوح من كفر رمان مخيفه.
1: هيدا السلاح صار وبال على ابن جنوب. انتبه الدبلوماسيه ما قادره تجيب نتيجه. نحن بحال يرثى لها بعدنا معجزه الهيه.
0: طب اذا الدبلوماسيه قادره تجيب نتيجه ولا سلاح قادر يجيب نتيجه؟
1: كلنا بنتذكر يعني بعمري وعمرك
0: بس اسمعني شوي.
1: نعم.
0: ما بدي ارجع كثير لورا. اذا الدبلوماسيه قادره تجيب نتيجه ولا العسكر والمقاتلين والسلاح قادر يجيب نتيجة، شو اللي بيجيب نتيجة؟ ما تنسى انه اللي جاب نتيجة بالتفاوض شفنا في معتقلين بالسجون الإسرائيلية طلعون مفاوضات، يعني نتيجة المفاوضات، وقالوا لهم انه هيدي نتيجة التفاوض. بلشنا
1: صحيح انا معك 100%.
0: وشفنا كمان الإسرائيلية بمناطق تجريبية نفذوا التفاوض. نعم. مناطق تجريبية عملوها نفذوا بنود من التفاوض. هلأ بنود تاني قالوا نون
1: بس خلي لك شغل هيدا معك حق فيه 100%. بس هيدا يعني أنا بدي أقول لا جماعة حزب الله يعني أنه هيدا الشيء رح ياخذ كتير وقت. موضوع الدبلوماسية هلأ بالعسكر خلص عمال ديليت صار على جنب. موضوع السلاح ما بقى يجيب نتيجة. أنا رأيي راح لك يا من الآخر أنا كمواطن جنوبي مسلم شيعي هيدا السلاح ما بقى يجيب نتيجة.
0: طب شو اللي يجيب نتيجة بعد ما عطيتني الجواب؟
1: ايه اللي بده يجيب نتيجة بالدبلوماسية اللي بدك ترضى فيها. اليوم بدنا نرضى، بدك تتنازل. نحن اليوم مثل واحد عنده بيت 10 غرف اجا واحد قعد له بخمسة منهم، منك قادر اذا تطلعه بالقوة ولا هو بده يطلع بالذوق. بدك تتفق انت ويا خوت خمسة واعطيني خمسة، ما فيك تهد العشر غرف نكايفة.
0: يعني ما بقى فينا نواجه الآلة الحربية الإسرائيلية بالمقاومة
1: بتجيب نتيجة؟ يلا
0: ما بعرف أنا عم بسأل.
1: ما بتجيب، ما رح تجيب بالآلة العسكرية، ما رح تجيب نتيجة بالزمان. أنا بعرف شغلي بالزمان. اعترضوا على كلام الرجل أنه بدنا نروح نترجى الأمريكان. يمكن خانوا التعبير الزلم، بس اليوم مين قادر يمون على إسرائيل؟
0: الأمريكاني أكتر شيء.
1: أمريكاني إذا بيجتمعوا كل العرب، مع احترامي لكل العرب، بيجتمع كل الدنيا، ما حدا بيقدر يأمر الإسرائيلي عشيلها. فإذا بدنا نتفاهم نحن والأمريكاني أنه يا أخي نحن أوكي بدنا نعترف أنه
0: حتى الحرب يعني والاعتداءات الهمجية اللي كانت عم تصير بالآخر لولا اتفاق الإطار. هلا بعد الاعتداءات بس أخف وتيرة رغم أنه في عدد كبير من القتلى، بس عم نقول أنه لو ما الضغط الأمريكي واتفاق الإطار ما كنا وصلنا لشيء.
1: طيب على القليل قدرنا حياتنا، على القليل بيروت، على القليل الضاحية، على القليل جزء كبير من اللي بقى على الأوسط،
0: حتى النبطية يعني رغم انه عم تاكلها يعني النبطية كمان. ايه
1: كان لازم نحسب كل هاي الحسابات من الأساس، نعرف حالنا وين واصلين. هلا نحن بنص الأزمة، محتاجين لكل اللي يوحدنا يساعدنا، ومحتاجين محتاجين لحتى كلنا نفكر كمان بداخل كيف نوقف حد بعضنا ونعترف انه نحن بأزمة كبيرة. الأزمة بتطال ابن عكاز، بتطال ابن النبطية.
0: شكرا لك، طولنا شوي ما تخزنا. يوسف على الواتساب.
2: صباح الخير استاذي، صباحك. خطاب الحكيم جعجع، خطاب كل إنسان وطني بحب وطنه لبنان، بحب يعيش أولاده بكرامة وبعزة. نطلب من فخامة الرئيس جوزيف عون يضرب بإيد من حديد، العالم حبته، التاريخ بده يذكره، يا إن شاء الله ما بيذكره إلا بالمنيح. يعطيك العافية استاذ.
0: شكرا لك. في اتصال إلي. ألو
3: ألو.
0: أيوة تفضل.
3: صباح الخير.
0: صباح النور. هلا.
3: في شيء الآن بحلقة بدي أقوله.
0: مين معي؟
3: عبود.
0: كيفك يا عبود؟ وأنا هون هلا شربت شوي شاي، يبدو أنه ورقة الشاي علقت بالزعيمة.
3: شكرا. بدي أقول أنه لبنان تيزبط ويوقف على أجزاء، بدك قضاء يحكم البلد غير القضاء اللبناني، لأن القضاء اللبناني ما منعمل فيه، القضاء بس على الفقير. هذا اللي عم بيصير وهذا اللي عم شوفه. هاي شغلة واحدة. الشغلة الثانية، لبنان معود من 50 سنة حدا يحكمه، ما فيهم ياخذوا قرارات لوحدهم، بس يجي دولة تحكم البلد يجي في بلد. عندنا هول الشغلتين. أنا رأيي كمواليد 90.
0: يا رأيك ما بدك تحكي بغير مواضيع. شكرا لك أبو سهيل صديقنا الدايم.
4: صباح وطاني صباح
0: لك، اشتقت لك.
4: صباح ريحة الدم والموت اللي ماضي عليهم جوزيف عون للإسرائيلي لحتى يعملوا الرأي عم يتفاوض معه، عطيه ضوء أخضر بحجة حزب الله قتل الطائفة الشيعية.
0: ولو
4: خلاص صارت واضحة علنية الخبرية، ما بقى بده كتير حكي. جوزيف عون ماضي على الطائفة الشيعية إنه يبيلها الإسرائيلي، يطلع يدافع عنه لهو العزل والأطفال اللي ماتوا مبارح، يطلع يطلع بيان ويدافع عنهم. يا عيب الشوم، بس بعدك عم تحكيني بدولة عميقة ودولة فايشة. ما هي خلص هذا لبنان من تاريخه سموه، يعني عملوا له دولة هيك وحيضل هيك وبدنا نخليه هيك. إذا في أشكال هاي العالم موجودة فيه.
0: قوي يا أبو سهيل قوي، شو بدي أقول لك، أقوى منك ما فيه. أخ في يعني لح نوصل لنقطة بالتاريخ اللبناني، سلم تسلم. هون الخطورة إنه بعد ما عم تقنعوا يا خي، سلمتوا على الطهر الإسرائيلي وما سلمتوها للجيش. شو هيدا شو هيدا ولك شو هيدا؟ بعدك بتقلي جوزيف عون يا خي سلمتوا على الطاهر لحتى ما تسلموها للجيش اللبناني، سلمتوها للإسرائيلي. كيف هاي؟ حدا بتركب براسه، بتركب براس ثلاث نقط، ما حدا بتركب براسه هاي. يلا
5: بونجور توني. اخي نحن معه للحكيم 100% اللي عم بيحكيه مزبوط، بس مثل ما قلت انت بدنا ينفذ على الارض، بدنا
6: مطلوب انه لبنان صار دولة.
5: غير حكي حكي حكي حكي حكي مثل الكهرباء دلو، لا اذا نحن استلمنا منجيب لازم يتلاقى، يعني يتطبقوا على الأرض، يتحركوا من غير شعارات. يعني تعدنا شعارات بالبلد
7: لأول مرة بتاريخ لبنان.
0: في تغريدة للنائب فراس حمدان بيقول: أما وبعد سقوط علي الطاهر وما سبقها من عشرات البلدات والمدن ورفض حزب الله كل المبادرات الرامية لتسليمها إلى الجيش اللبناني وحماية لما تبقى من حواضر وبيوت وذكريات، فأنني أطلب من الجيش اللبناني ورئاسة الجمهورية والحكومة اللبنانية التحرك فورا ونشر الجيش اللبناني والقوى الأمنية بشكل مكثف وفعال في مدينة النبطية، ومنع أي نشاط عسكري لحزب الله لسحب الذرائع من العدو. بيقول كمان فراس حمدان: بيانات الاستنكار والاتصالات وحدها لم تعد تفيد من دون خطوات ملموسة على الأرض تسحب كل ذرائع العدو وتثبت حضور الدولة ميدانيا لا مؤسساتيا فحسب. لقد آن الأوان لأن يسلم القرار إلى الدولة وأن تنقذ النبطية من عملية هدم ممنهج قد تجعلها تلحق بمصير قرى ومدن جبل عامل التي سبقتها. هاي صرخة من النائب بالبرلمان. ألو
8: صباح الخير سيستوني.
0: صباح النور. هلا
8: إلي معك.
0: أهلا بيلي.
8: بخصوص الخطاب سمير جعجع، برأيي أنا خطاب فاشل، لا بيقدم ولا بيأخر. ما حدا بيرد علي، ما حدا بيرد علي، كله تضيع وقت. بخصوص الدولة اللبنانية، دولة ما في دولة، مغلغلة بالفساد.
0: أوكي.
8: رايحين للهاوية.
0: كيف
8: أنا يعني؟ بدي أعلق بشغلة بارح دكتور جعجع وجه كلامه لرئيس الحكومة ولا فخامة الرئيس بخصوص وزير الخارجية رجي أنوار.
0: بس قبل ما بدي أفوت بهالنقطة هيدي، خليني بس الأهم. عم بتقول نحن رايحين
8: لهاوية.
0: إيه؟ طب يعني عندنا فرصة شو لحتى نطلع من هالهاوية؟
8: ما فيش فرصة. خلصت. إسرائيل بدها تاخذ الجنوب وتستحل وراحت طرابلس. أنا رأيي بدها تروح لسوريا، رحنا خلص. ما فيش.
0: وبعدين
8: ما في خلص عمل نتأقلم أو في تقسيم. ما في خلص.
0: تقسيم كيف؟
8: وسلاح ما رح يتسلم.
0: عم بقول تقسيم كيف؟ سلاح ما رح يتسلم.
8: لا
0: وشو رح يصير فيه سلاح؟
8: ما في شيء بعده موجود.
0: شو رح يصير فيه عم بقول؟ مش عم تسمعني مزبوط إلي.
8: السلاح رح يضل.
0: ايه؟
8: ما رح يتسلم. ما عم جاوبك.
0: رح يضل وين؟
8: مع الحزب.
0: كرمال؟
8: خلق هذا عنده المقدس.
0: طب كرمال شو رح يضل إذا الإسرائيلي رح ياخدوا جنوب؟ ومثل ما أنت عم تقول سوريا رح ياخدوا طرابلس.
8: نعم.
0: وكرمال شو بده يضل السلاح؟ كرمال الداخل؟
8: بدك تسألون قلون.
0: ما أنت عم
8: لو بدون لو كرمال الداخل كان عملوه.
0: ما أنت عم بتقول هيدي وجهة نظرك. طب لشو بدهم بعد سلاحهم إذا هني موجود هذا سلاح لمقاتلة إسرائيل؟
8: إسرائيلي قدامهم والتطرف وراهم.
0: إيه شو يعني بيطلع طرابلس بيقاتلوا؟
8: لك لا
0: مش عم بفهم عليك شيء.
8: طرابلس راحت لسوريا.
0: طيب راحت ما هلا بعدنا عم
8: والسلاح باقي. بتقلي ليش السلاح؟
0: ليش؟
8: اكيد لانه في التطرف وراهم واليهودي قدامهم.
0: طيب ليش شو عملوا هذا السلاح قدام اليهودي وقدام التطرف؟ شو عملوا؟
8: السلاح هذا سلاح مقدس
0: بنظر. هي شو عملوا؟ مقدس ولا مش مقدس ولا مكرس ولا ركبوا عفريت؟ شو عملوا
8: بالوقت الحاضر واللي قبل والاجا؟ ما عملوا شيء.
0: طب شو يعني شو رح يعملوا بالمستقبل؟ ما صار هلا بزمن التكنولوجي وخنق موارد السلاح للحزب صار رح يصير خرطة بالاخر.
8: لبنان راح بدنا جيش مثل انتداب الفرنسي يحكم بقى خلص. لبنان راح.
0: شكرا لك إلي. اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع سليم.
9: صباح الخير استاذ توني، بحييك وبحيي جميع المستمعين. معك سليم نصر. استاذ توني، خطاب الدكتور جعجع امبارح بحط الأصبع على الجرح. الدولة ما فيها تكمل هيك بقرارات رمادية. اليوم بدها تاخد قرار، بدها تضرب بإيد من حديد. بده يكون عندهم ياخدوا قرار يتنفذ، مش بدهم يضلوا خفانين من حزب الله ويسيرون. ما فيهم يكملوا هيك. اليوم حزب الله دمر لبنان، كان صاروا 30-40 سنة يعني خارب لبنان، فاتح حسابه، عم ندفع تمنها ودفعنا تمنها. ما فينا نكمل هيك. اليوم الدولة بدها بمؤسساتها تكون موجودة وما في ايد واجر. الشيء اللي صار مع وزير الخارجية منه مقبول. الدولة بس تاخد قرارات اليوم بدها تتنفذ، وهي مسؤولية مؤسسات الدولة. القوات ما عم بتطالب بشيء لها، عم طالب انه يكون في دولة تكون عندها سلطة ويكون عندها وهرة. اذا لبنان بده يقوم بده يكون في الكل، مثل ما بيقولوا الدولة عم تكون الحكم والقانون عم بيكون الحكم. وميرسي كتير.
0: شكرا لك سليم، يا هلا فيك. بعد في معنى وقت لي؟ ما بقى في معنى وقت ولا دقيقة فينا، دي أو نص بس نسمع. بدنا نختم برنامجنا اليوم بشغلة حلوة كتير. تحية من أحفاد منصور نصار لشهداء المقاومة اللبنانية. برجع بكرر شكرا للشباب والصبايا الحلوين، ألف شكر لكم، وإن شاء الله نشوف هالأحفاد فرقة كبيرة بالمستقبل القريب. مرسي لألي مسيحي ولحلوة لبنان سيدي مخلوف. لقونا بكرة، ضلوا بألف خير. باي باي.

أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفعل.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو $8.40، مقانق 500 جرام $2.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 10:50 في لبنان الحر. صباح الخير إليكم الأخبار.

سقط 9 قتلى بينهم رضيعان وخمسة جرحى بعدما شن طيران الحربي بعيد منتصف الليل غارة على مبنى سكني مؤلف من 3 طبقات تعود للمواطن داني فرحات في بلدة كفر رومان. كما غارت مسيرة على سيارة مدنية في كفر رومان ما أدى إلى مقتل المسعفين في كشافة الرسالة الإسلامية علي شحرور وهادي فرحات اللذين كانا على متنها. الدفاع المدني في الجنوب أفاد من ناحيته عن سقوط 10 قتلى وسبعة جرحى إثر غارتين إسرائيليتين فجرا على كفر رومان. الحدث تحدثت من ناحيتها عن مقتل 9 من عائلة واحدة في الغارة على كفر رومان. في هذا الوقت استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف زوتر الشرقية. وصاد الأجواء تقفل دوائر المنطقة التربوية في محافظة النبطية أبوابها اليوم بسبب التطورات الأمنية على أن يقتصر الدوام في وحدة الأنشطة الرياضية في بئر حسن يومي الثلاثاء والخميس في حال استمر الوضع الأمني على حاله. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كميات النفط التي تعبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات قريبة لما كانت عليه قبل الحرب، قائلا إنها وصلت إلى 18 مليون برميل يوميا بالتزامن مع استمرار الحصار الأمريكي على إيران. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها ستخوض معارك عنيفة ومتواصلة في مختلف جبهات الساحل الغربي لليوم 6 على التوالي. وصلت إندونيسيا إغلاق 8 مطارات بينها مطاران يخدمان العاصمة جاكرتا بسبب انتشار الرماد الناجم عن ثوران بركان، فيما تأثر نحو 170 ألف شخص بإلغاء الرحلات الجوية. ووصل الرماد البركاني إلى ارتفاع نحو 6000 متر على الجانب المواجه لجزيرة جاوا، بينما بلغ نحو 15000 متر على جانب سومطرة. ودعت وكالة إدارة الكوارث السكان إلى ارتداء الكمامات عند الخروج لتجنب استنشاق الرماد، كما تقرر اعتماد التعليم من بعد في بعض المدارس للحد من المخاطر الصحية على الطلاب. وبالعودة إلى محلياتنا، بدأ وزير الطاقة جو صدي زيارته عكار اليوم، واستأنف المحطة الأولى في دارة النائب محمد سليمان في وادي خالد على أن يتفقد في 11:30 محطة تكرير مشتى حمود وينتقل بعدها إلى بلدة القبيات ويزور منطقة البيري. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: عم تتسجل حركة مرور كثيفة على طريق زوق مصبح بالاتجاهين، وأيضا على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي نهر الموت، وأيضا حركة مرور كثيفة على الطريق البحرية من أنطلياس باتجاه الكارانتينا.
0: لبنان الحر، أكثر من إذاعة. حوار حر
2: حوار حر يستضيف

0: حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ أنه التطبيق شبه مفقود. الفن مكتسب والذوق مش موجود، والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا، تناطح بين السيارات، وخاصة أنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تا يمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحيانا ما بتسلم الجرة، بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا، نستعمل شوية ذوق وأخلاق، نتنازل شوي عن استعجالنا، ونمرق بعضنا، ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.
1: هدفنا سلامتكم.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: بنزين 95 أكتان 2,600,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,620,000 ليرة، المازوت 2,474,000 ليرة، أما الغاز ف 1,167,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: تنمر فينا نحكي عنه بكلمة واحدة، هو جرح نفسي وبيضل سنين، بس إذا بنحكي حسب الدراسات العلمية الحديثة منقول شيء أكتر من هيك. تنمر هو مشكلة كتير عم نسأل عنها.

0: القوة بين الطرفين. بتشير الدراسات إنه ضحايا التنمر هن أكثر عرضة لاضطرابات نفسية خطيرة مثل القلق، الاكتئاب، ضعف تقدير الذات، تسرب المدرسي، ممكن تزيد ويظهر عندهم أفكار انتحارية إذا ما تلقوا الدعم. علامات التعرض للتنمر أهمها الانعزال، بيرفض الشخص إنه يروح على المدرسة أو على شغله، تغير المزاج، انخفاض الثقة بالنفس، بالإضافة لاضطرابات النوم. إذا بنحكي بموجز عن الوقاية، كتير مهم تعليم الأطفال بمهارات التواصل الإيجابي، الإبلاغ المبكر، التواصل الإيجابي يعني إبلاغ المبكر كمان لأنه الشخص لازم يخبر أهله كل شيء عم بيصير معه، عدم تبرير التنمر إنه الشخص عم يمزح معك، توفير بيئة آمنة بالمدرسة والأسرة وبالمجتمع. الكلمة يلي بتترك أثر أعمق من الضربة ما لازم تطلع، لازم كل إنسان يكون مسؤول عن كلماته وأفعاله.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: لبنان الحر. Radio Free Lebanon.
3: دايما حدي.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة لربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي هاجم بنى تحتية ومسلحين من حزب الله في دير الزهران وكفر رمان. إلى ذلك أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قتل الغارات التي شنت على بلدة كفر رمان هم من آل فرحات: محمد نعيم الملقب بأبو داني، حسن محمد، حسين محمد، الطفلة مريم حسين، الطفل عبد الله حسين، الطفل عباس حسين، محمد حسين، وفاطمة حسن، وزهراء أيوب. قال المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير إن المواطن اللبناني يستحق مؤسسات تليق به بثقافته ووعيه وتاريخه ودوره الحضاري والإنساني، والمقيم على أرض لبنان يستحق بدوره أن يرى الوجه المشرق لهذا الوطن، وأن يلمس في مؤسساته صورة لبنان القادر على أن يكون دولة حديثة محترمة فاعلة وحاضنة للإنسان. أضاف: صون الوطن لا يكون بالعاطفة وحدها مهما كانت صادقة، بل بالعقل والعلم والإرادة والانضباط والعمل المتواصل. أشار الرئيس الإيراني إلى أنه على مؤسسات الدولة مواصلة تقديم الخدمات للشعب رغم الضغوط الناجمة عن العقوبات والحصار الاقتصادي. هذا ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن انخراط كوريا الجنوبية في عمليات في الخليج ومضيق هرمز سيكون لها عواقب وخيمة. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، فأن حركة المرور كثيفة على المستديرات العدلية والطرقات المؤدية إليها وعلى أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار، كما وكثيفة على أوتوستراد جوني المسلك الغربي باتجاه زوم كايل وعلى أوتوستراد الضبي باتجاه أنطلياس وصولا إلى الكارنتينة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: نسائقي طرقاتنا الصعبة والقاسية الخالي بمعظمة من أبسط سبل السلام العامة، من إضاءة كافية وتخطيط واضح لحدودها وعلامات اتجاهات وإشارات تحذيرية، ناهيك عن الحفر يلي بتتوسع أكثر عالشتة وبتزيد أضرارها عالسيارتك. هون بدي شدد كتير على الوعي الكامل أثناء القيادة والتركيز على الطريق، تحسين إداء أضويتك ليلا تتعطيك وضوح أكثر وتكشف طريقك عن مسافة. تحسين إداء الأضوية في يكون بشوية تعديل لقوة لمباتك، كلنا بنعرف باللاد، وكمان لازم الهيكل الخارجي للضوء البلاستيك الشفاف يعني اللي هو بدل الإزاز، هيدا مع مر السنين عليه وشمس وحرارة بتخف لمعتها وبتحجب قوة الضوء من الداخل ومن العاكس الجواني. فيك تعالج هالضعف وتعيد شفافية مرور الضوء بشوية صيانة بسيطة مش كتير مكلفة وبتلاحظ الفرق فورا. هيدي مش دعاية، هيدي لراحتك وسلامتك.
1: هدفنا سلامتكم.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان مليونين وستمية وألفين، بنزين 98 أوكتان مليونين وستمية وعشرين ألف، المازوت مليونين وأربعمية وأربعة وسبعين ألف، والغاز مليون ومية وسبعة وستين ألف ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
6: بوليكلينيك، الطبيب النفسي متى كيف ولماذا؟ الطبيب النفسي الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب، محاور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الطبيب النفسي الدكتور سمير جاموس. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: يوشيا 8 سنين. مين؟ ملك. حقك تعرف انه يلي عم نقول عنه هو الملك يلي ضل على العرش 8 سنين؟ لا، انما كان عمره 8 سنين لما صار العرش لإله. يوشيا، حفاظ هالاسم منيح. يلي قريته بهالمجال انطلاقا من العهد القديم بالكتاب المقدس وتحديدا سفر الملوك الثاني، انه يوشيا ما تولى الحكم وهو عمره 8 سنين لحاله، انما الشعب هو اللي نصبه ملك بعد موت بيو ملك امون. كل هالشي للحفاظ على سلالة داود حتى ما تنطفي، فنصبوه ملك تحت الوصاية. ويقال انه اجا هالملك يوشيا فرصة من الله وحكم هالملك يلي كان عمره 8 سنين 31 سنة. وبأيام يوشيا كانوا الولاد يعتبروا صاروا رجال بسن 12. المهم انه بس صار عمره 16 يوشيا تحمل المسؤولية وصار من أهم الملوك يلي قادوا الإصلاح. وفينا نقول كمان إنه اسم يوشيا يعني الرب يشفي، الرب يعين. ومنقول أخيراً إنه كمان الشعب نصب يوآش ملك وهو كان عمره 7 سنين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: سفيان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: تنمر فينا نحكي عنه بكلمة واحدة، هو جرح نفسي وبيضل سنين، بس إذا بنحكي حسب الدراسات العلمية الحديثة بنقول شيء أكتر من هيك. تنمر هو مشكلة كتير عم نسأل عنها.

0: ميزان القوة بين الطرفين. بتشير الدراسات أنه ضحايا التنمر هني أكثر عرضة لاضطرابات نفسية خطيرة مثل القلق، الاكتئاب، ضعف تقدير الذات، تسرب المدرسي، وممكن تزيد ويظهر عندهم أفكار انتحارية إذا ما تلقوا الدعم. علامات التعرض للتنمر أهمها الانعزال، بيرفض الشخص أنه يروح على المدرسة أو على شغله، تغير المزاج، انخفاض الثقة بالنفس، بالإضافة لاضطرابات النوم. إذا بنحكي بموجز عن الوقاية، كتير مهم تعليم الأطفال بمهارات التواصل الإيجابي، الإبلاغ المبكر، التواصل الإيجابي يعني إبلاغ المبكر كمان لأنه الشخص لازم يخبر أهله كل شيء عم بيصير معه، عدم تبرير التنمر أنه الشخص عم يمزح معك، توفير بيئة آمنة بالمدرسة والأسرة وبالمجتمع. الكلمة يلي بتترك أثر أعمق من الضربة ما لازم تطلع، لازم كل إنسان يكون مسؤول عن كلماته وأفعاله.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حوار حر
3: حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.
2: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفره على احجز دوت
1: كوم. الناس الحلوه دي
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقه باك تو سكول شنط قرطاسيه باحسن الاسعار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرين في بلدة المنصور جنوب سور استخدمت فيها براميل تحتوي على متفجرات مفخخة شديدة الانفجار، وتوغلت آليات إسرائيلية في بلدة القنطرة بالتزامن مع قصف مدفعي مستمر وعمليات تجريف في البلدة. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور فضل خوري وأعضاء مجلس أمناء الجامعة أن الاستثمار في الإنسان والعلم يميز لبنان، منوها بما تقدمه الجامعة الأمريكية في بيروت في هذا المجال من قيمة تربوية وثقافية تعزز مكانته في العالم. أشارت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية أن ما أورده موقع بيروت تايم نقلا عن رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع محرف، ونسب إليه القول أي رئيس جمهورية هذا ورئيس حكومة هذا لا يصطحبان معهما وزير الخارجية، في حين أن النص الأساسي جاء على لسان رئيس القوات كالآتي: من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يصطحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير الخارجية معهما في زياراتهما الخارجية، وهو الوزير المعني أصلا بكل ما له علاقة بالعلاقات الخارجية، والفارق بين النصين كبير جدا وجوهري ولا يحتاج إلى تفسير. فبيروت تايم تعمد استبدال المضمون وتظهيره وكأنه يتضمن هجوما شخصيا ومباشرا على رئيسي الجمهورية والحكومة، فيما جعجع لم يقل من قريب ولا من بعيد ما نسبه إليه، واضعا كلامه في سياق نقد أداء مؤسسات الدولة والحرص على انتظام عملها وليس في سياق هجوم شخصي. والأدق أن رئيس القوات تعمد ختم هذا المقطع بالتأكيد على طبيعة العلاقة السياسية والوطنية التي تجمع القوات بالرئاستين، ولفت إلى أن ما أورده موقع بيروت تايم تحريف واضح ومتعمد لمضمون موقف جعجع في محاولة مكشوفة لتشويه موقفه وتوظيفه في التحريض السياسي، مشددة على أن ما دؤب عليه الموقع تحول إلى نهج إعلامي قائم على اجتزاء الحقائق وتحريفها، ودعت الدائرة وسائل الإعلام والرأي العام إلى التنبه إلى هذه الممارسات. في أخبارنا الدولية، تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة مستوطن بجروح في عملية طعن شمال الضفة الغربية وانسحاب منفذ. أخيرا، نداء إنساني مطلوب من دم من فئة أو بوزيتيف للمريضة لطيفة محفوظ في مستشفى سان جورج عجلتون. يتبرع يرجى الاتصال على الرقم 71-76-12-07. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: يوشيا 8 سنين. مين؟ ملك. حقك تعرف انه يلي عم نقول عنه هو الملك يلي ضل على العرش 8 سنين؟ لا، انما كان عمره 8 سنين لما صار العرش لقله. يوشيا، حفاظ هالاسم منيح، يلي قريته بهالمجال انطلاقا من العهد القديم بالكتاب المقدس وتحديدا سفر الملوك الثاني، انه يوشيا ما تولى الحكم وهو عمره 8 سنين لحاله، انما الشعب هو اللي نصبه ملك بعد موت بيو ملك امون. وكل هالشي للحفاظ على سلالة داوود حتى ما تنطفئ، فنصبوه ملك تحت الوصاية. ويقال انه اجا هالملك يوشيا فرصة من الله، وحكم هالملك يلي كان عمره 8 سنين 31 سنة. وبأيام يوشيا كانوا الولاد يعتبروا صاروا رجال بسن 12. المهم انه بس صار عمره 16، يوشيا تحمل المسؤولية وصار من أهم الملوك يلي قادوا الإصلاح. وفينا نقول كمان إنه اسم يوشيا يعني الرب يشفي، الرب يعين. ومنقول أخيراً إنه كمان الشعب نصب يوآش ملك وهو كان عمره 7 سنين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بوليكلينيك. الطبيب النفسي، متى، كيف، ولماذا؟ الطبيب النفسي، الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب، محاور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الطبيب النفسي الدكتور سمير جاموس. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: حوار حر حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.
1: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بينكن وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر.

نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرين في بلدة المنصور جنوب سور استخدمت فيها براميل تحتوي على متفجرات مفخخة شديدة الانفجار. كما توغلت آليات إسرائيلية في بلدة القنطرة بالتزامن مع قصف مدفعي مستمر وعمليات تجريف في البلدة. ويسجل في هذا الوقت قصف مدفعي متواصل على النبطي الفوقة. يلقي وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بعد قليل كلمة لبنان في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وسيكون له سلسلة لقاءات على هامش الاجتماع. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الرئيس العالمي لمنظمة الشفافية الدولية فرانسوا فاليريان لعمل المنظمة وبرامجها في لبنان والجهود التي تقوم بها في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة والمؤسسات. كما أطلع الوفد الرئيس عون على أبرز البرامج التي تنفذها المنظمة في لبنان، وقد أكد رئيس الجمهورية أن مكافحة الفساد تشكل أولوية أساسية في مسيرة بناء الدولة. وصل وزير العدل الفرنسي إلى عين التيني يرافقه وفد قضائي رفيع حيث يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري. إلى ذلك أقرت لجنة حقوق الإنسان النيابية اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم المخلة بالأخلاق والأداب العامة مع إدخال تعديلات عليه. أفادت معلومات أولية بمقتل شخص وإصابة عنصر شرطة إثر إطلاق نار داخل قصر العدل في مدينة اللاذقية، وقد أخلت قوى الأمن السورية قاعة المحكمة على الفور. أخيرا أجل مطار جاكرتا الرئيسي وثلاثة مطارات أخرى في إندونيسيا إعادة فتح أبوابها بعد تعليق عملياتها بسبب ثوران بركان أدى إلى تقطع السبل بمئات آلاف المسافرين. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: ما صدقنا وشهدنا نواة دولة تستعيد نفسها، ومتنا وعشنا حتى تعود الدولة بمؤسساتها وانتظامها وقرارها، وبخاصة بسيادتها. لكن سؤالنا وعتبنا هو أن أهل الدولة أنفسهم غير مصدقين كثيرا أن الدولة عليها واجبات وأن لها حقوقا، فلما هذه الظاهرة؟ إن الواجبات هي لخدمة المواطن اللبناني ورعايته وحمايته، وإن الحقوق أي حقوق الدولة تصب أيضا في خدمة المواطن، لأنها تسهل على الدولة أداءها وتاليا القيام بواجباتها. لذلك ما نرجوه أن يؤمن أهل الحكم والحكومة بأنهم مسؤولون كاملو الأوصاف في حدود مسؤولياتهم، وبأنهم معنيون أولا وأخيرا بإعلاء شأن الدولة ومؤسساتها وبفرض قرارها تحت سقف القانون ومن ضمن هوامش صلاحياتهم، لكي يكونوا على قدر المهمة الموكلة إليهم في خدمة الشعب ومن الشعب. فلما الخجل ولما الوجل؟ لما التردد ولما المزج بين نبيذ الترقيع وماء السيادة؟ إن من يتخذ قرارا بأمر ما عليه أن ينفذه بنفسه، لا أن ينتظر من ينفذه عنه أو يهدي إيده حتى يطبقه. إن من يريد للدولة أن تكون الدولة عليه أن يواجه حالتين تناقضان مفهوم الدولة: الدويلة التي تقيم في موازاة الدولة بوقاحة ما بعدها وقاحة، والدولة العميقة التي تكمن في تفاصيل المؤسسات والإدارات الرسمية على اختلافها، وتمارس بخبث دورها في خدمة الدويلة ومنظومة الفساد، وهي في أي حال لا تعترف بضوابط ضميرية وأخلاقية، ولا تميز بين هذا وذاك من السياسيين وإن اختلفوا، طالما أن المصالح المشتركة والصفقات هي التي تجمعهم فوق كل اعتبار. فكم بالحري عندما تجمع تلك المصالح كما في الماضي القريب بين من كان يدعو خصمه إلى عدم العودة إلى لبنان على طريقة one way ticket، وبين من وقع في فخ المحاصصات بحجة الحفاظ على السلم الأهلي. وأي سلم أهلي؟ والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 2,600,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,620,000 ليرة، المازوت 2,474,000 ليرة، أما الغاز فمليون 167,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.
1: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: بنحييكم مستمعينا ومشاهدينا بحلقة جديدة من حوار حر من لبنان الحر، معي أنا سابين يوسف. رسم خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في قداس شهداء المقاومة اللبنانية خارطة طريق سياسية حاسمة تفصل بين منطق إدارة الأزمة وبين مشروع التأسيس الفعلي لدولة تحزم وتحسم. خطاب جعجع أتى في لحظة إقليمية وداخلية مفصلية تتأرجح بين ضغوط الدبلوماسية وسخونة المشهد في جنوب لبنان، ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية والدستورية. لقراءة ما بين السطور فيه خطاب رئيس القوات وملفات الساعة، يسرنا أن نستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم. أهلا وسهلا فيك.
1: تحياتي لك سابين وميرسي على دعوتك لها، أول مرة بطلع معي.
0: صحيح، يعني أصدقاء وكل شيء بس أول مرة بيكون في
1: نقاشاتنا خارج الهواء، هالمرة على الهواء، فإذا منضلنا على نفس الوتيرة مثل ما خارج الهواء بدنا نفجر الدنيا.
0: مشكلة، يعني هون قد ما فينا بنسيطر على الوضع بلبنان الحر. البداية بخطاب الدكتور جعجع اللي حمل خارطة طريق سياسية طبعا، وملاحظات على أداء الحكومة، عتب السلوك ببعض الملفات. يعني شفنا الحكيم كان في رسالة صارمة وواضحة، وفي امتعاض كمان من تصرف رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة تحديدا مع وزير الخارجية يوسف رجي.
1: هل اللي حقلك إياها أول شيء بالعامي، أول تعليق، من صديقك من صدقك. يعني نحن حريصين على أنه ينجحوا، إن كان رئيس جمهورية إن كان رئيس الحكومة، لأنه نحن المسألة مش مسألة يعني صداقات ومحبة وأمور شخصية، نحن مشاركين بهالفترة هيدي من تحمل المسؤوليات بالدولة اللبنانية. وكنا أكيد نحن أملنا أنه تنجح إلى أعلى مستوى، تنجح بنسبة كتير عالية، لأنه بالنهاية النجاح هو نسبة بالنهاية طبعا. ما ضروري ينجح كل الملفات تنجح، بس على الأقل ينحط مداميك و خطوات
0: تحط خطة لبناء الدولة من أول
1: exactly. وجديد هذا الأساس. المعركة اليوم سابين، خلينا نرجع نرجع للعمل، لأنه الإعلام الخبيث محور التدمير والتخلف شاطر كتير يجرنا لحوارات صغيرة أو يعني نقاشات مش هي الأساس. نرجع للأساس، الأساس هي في معركة بين الدولة لا دولة، هي في معركة بين بناء المؤسسات وبقاء لبنان مش مؤسسات. وفينا نبقى 100 سنة هيك إذا كان المسؤول ما بده يحسم لسبب حزم وحسم. لأنه إذا ما كان المسؤول إذا جاي يمرق الأمور مثل ما هي، مر علينا كتير رؤساء جمهوريات اليوم بس يتعلق عنهم آدمي بس
0: ما عمل شيء
1: غير الواقع. في رؤساء الجمهوريات هنيك السيئين أخذوك وضعوك بهذاك المحور، يعني كانوا المحور منتصر علينا، محور التخلف، وهو اللي أدى للبنان لما هو عليه اليوم. بالمسار الإقليمي في مسار متطور جدا وجريء جدا، عم نشوفه إن كان بسوريا، عم نشوفه بعدة محلات من
0: بالعراق
1: وبلش باليمن، محاولات بلش باليمن، وهذا مسار خلص يعني بدأ مثل ما كان مسار التخلف بدأ بالسبعينات بآخر السبعينات واستمر ل22-23، وكان بلش يسقط من بدايات 18-17. بهديك الوقت بلش يبين بوادر انه بده يسقط، ولو انه كان عم يتفاخر انه عنده 5 عواصم عربية بايده وكذا، ولكن خلص البوادر انه انتهى، بده ينتهي على امل انه ينتهي وبشكل سريع. اليوم في مسار جديد لبناء الدول القوية، ولذلك ولي العهد السعودي من كذا سنة بمقابلة مع بعتقد CNN بيقول محمد بن سلمان بيقول انه نيو يوروب از هير ان ذا ميدل ايست، يعني لانه في خطة. هلا مش ضروري الخطة تنجح 100%،
0: بدها وقت،
1: واكيد في عواقب كتير، بس بدها وقت. واللي عم بيصير عم بيتفجر كل الفجوات، كل الثغرات وكل المناطق السخنة عم تتفجر، لانه بعد في الزراعة الإيرانية الممتدة في دول عربية وفي المناطق العربية أكيد هيدي بدها تقاوم أي مسار لبناء الدول، لأنه هي عيشي على لا دولة، عيشي على مفهوم parallelism to the state. بتشوفي أنه عملت ثورة باليمن، ساعدت بثورة علي صالح وقتلته بعدين، لأنه هي بدها تعمل لا دولة مش دولة، يعني ما يصدق نفسه
0: ما بينسبه يكون في دولة قوية وجيش قوي.
1: يعني بالعراق حشد الشعبي على طرف الدولة، بفلسطين رفضت السلطة الفلسطينية عملت حماس، بسوريا كمان حتى بزمن بشار الأسد كانت عمل الفصائل تبعيلة على جنب. بلبنان معروف حتى حليفهم، أقوى حليف لقلهم وأأمن حليف لقلهم ميشيل عون، ما سلموشي، ما عطوا دولة. هو كان عم بيعترض،
0: فتحوا له كتير مصاريات يقدر يستفيد منها لميشيل عون.
1: نعم
0: استفيد ميشيل عون،
1: استفيد منها بالشخصي، استفيد منه بالشخصي، بس ما استفيد لبناء الدولة، لأنه هو بالأساس
0: ما عنده هذا المشروع
1: حتى أساسا. بس الطلق يعني إيه؟ تمسك الشعب فيه وشعبويته وشعبوية فريقه، ولما انتفضوا على القوات اللبنانية من قبل حتى وبعدين وعملوا خط ضد القوات اللبنانية بطلب طبعا من النظام السوري سابقا وبعدين من النظام الإيراني والحرس الثوري، كان عم بيبني شعاراته عشو. بعرف انه شعاراته كلها نحن منعرف هالشي، بس شعاراته عشو انه الدولة القوية، مش هيك؟ الرئيس القوي والدولة القوية. حتى هي ما حققوا له إياها.
0: بس التسكير اليوم على الوزير الخارجية اللي بعده يعني عم يمارس على القوات اللبنانية، شو سببه؟ شو تداعي؟ يعني تداعياته كبيرة واضحة، عم نشوف كمان حالات انتقاد كتير كبيرة من الناس، حتى الناس صارت منتبهة.
1: المفهوم ذاته، المفهوم ذاته للأسف انه الثقافة اللي كانت راكبة بالدولة انتجت ثقافة حتى عند المواطن العادي اللي هو بيقول هذا لبنان، مش عم تعذب حالك ترتبه، ما هيدا لبنان. يعني صار حتى الشعب مقتنع انه ما بيركب لبنان، هيدا لبنان. طيب
0: والطرف الاخر بسمع من بعض الناس ايه ما يوسف رجي مستفز يا اخي، شو ايش يعني مستفز؟
1: هلا مستفز مش مشكل، يعني انا بالنسبة لإلي دولة الرئيس نبيه مري مستفز، يعني شو هالمشكلة؟ يعني بيستفزني وبيستفزه، بس بنبقى باللياقات وبنبقى
0: يعني بحق بمفهوم انت
1: ما بحق، بنبقى بمفهوم انه نحن اولاد وطن واحد، بندافع عن نفسنا، بندافع عن حالنا كلنا، مثل ما قال رئيس الحزب امبارح دكتور جعجع، انه اذا اي تهديد بيقدم على بيقرب على لبنان لازم ندافع عنه كلنا سوا،
0: تحديدا سمى البقاع.
1: بس خليني طبعا بس خليني جاوب على موضوع الوزير رجي. ما بدك كتير فلسفي، يعني هل هو وزير خارجية ولا؟ إذا وزير خارجية بيلعب دوره كوزير خارجية، وزير داخلية بيلعب دوره كوزير داخلية، كل وزير لازم يلعب دوره يقوم بدوره مسؤوليته. ليش مش عم بيخلوه يعمل هذا الموضوع؟ لأنه في هذا المفهوم بلبنان، مفهوم أنه كانوا يسموه المثلثي الترويكا، اوكي، انه خير رؤساء بيتفاهموا مع بعضهم، كل واحد بيمثل طائفته ومنروح منمشي البلد بهالطريقه. لا، ما بيمشي الحال، نحن بدنا مؤسسات ودوله.
0: يعني اليوم رئيس الجمهوريه هو بنظرهم عم بيمثل الطائفه المسيحيه
1: اكزاكتلي، ومطلوب يعني لان تضلوا في هالخط هيدا بينه وبين الرئيس بري، انه الرئيس بري بيتمنى عليه ليك رجي نايمه، يعني القوات ما تخليهم كتير يبينوا حدك، بيعملوا إياها لحتى ما يزعل رئيس بري. يعني بهالطريقة هيدي بيكون حافظوا على تواصل بين بعضهم بالوقت اللي كل واحد بيحكي اللي بده إياه، أوكي؟ فهذا اللي عم نقوله، أنه وزير رجي لو كان ما بيحكي أو ما عطى هالصورة الوزير الخارجي القوي اللي بده يعمل دولة حقيقية، هو استفزازه أنه بده يعمل دولة. صحيح. ما برجع دايما تمنه نضيع، هي المعركة بين دولة ولا دولة، بين المؤسسات ولا مؤسسات. فلا سبب لو كان رئيس وزير رجي سكوت وقنوع وما بيعلق وما بيحكي، كان ما في مشكلة بيخدوه معهم. وين المشكلة؟ مشكلتهم انه هو عم بيحكي بالدولة، متعب الضمير، متعب الضمير، متعب، مزعج الضمير دايما. القوات اللبنانية
0: هو اللي بيحكي الحقيقة،
1: مش مين ما كان فيه يتحملها يا سابين. يعني حتى لما كانت ب 14 إدار كان في كتير من أفريقيا 14 إدار منزعجين. أنا كنت مثل القوات اللبنانية بكتير من المحافل واللقاءات والاجتماعات،
0: ما بيحملوا هيدا السقف العالي،
1: لا دايما لا
0: القوات اللبنانية سقف.
1: كنت حس حالي ببعض اللقاءات انه شو جابوا، عرفتي كيف؟ انه انه هلا اجوا القوات، عرفتي كيف؟ انه
0: اجى البعبع،
1: متعبين متعبين عليه. ايه ليش؟ لانه قديش في منهم لو في دولة ما بيوصلوا لمراكزهم،
0: صحيح.
1: قديش في منهم ما ما ما شو مين بيحكي فيهم؟ يعني بيكونوا كتر خير الله مواطن صالح بموقعه، بيشتغل بيطلع بيروح عند عائلته بيعيش حياته كذا، بس مش بموقع مسؤولية.
0: بدي روح للشق اللي حكي فيه الحكيم عن موضوع الحدود بالبقاع، وقال انه نحن ما رح نوقف ساكتين بحال حدوث أي تهديد بيهدد أمن لبنان.
1: بدل عن مبدئية القوات اللبنانية لما حكيت بالسيادة، ما حكيت من منطلق صغير أو من منطلق محدود، هي حكيت من منطلق أنه لبنان، لبنان كله، كل أراضي وكل كل ما يعني مناطقه وحدوده بشكل كامل. اصلا لما منطالب بانه كل الحدود تكون مصانه والجيش اللبناني يتحمل مسؤوليته على الحدود، وحبذا يا ريت بنوصل للحظه انه الجيش اللبناني ما بيعود عنده شغل بالداخل، بيصير عنده شغل بس لحمايه الحدود، يعني ما عنده شغله. هني ادخلوا الجيش اللبناني يقعد يتسلى بالامور الداخليه، حتى يمكن رجاله ومرته اذا علقوا بعضهم بيبعثوا
0: دوريه جيش.
1: ليش؟ تا ما يكون عنده شغل على الحدود، لانه الحدود شو كان مطلوب؟ تحت ايد حزب الله وعصابات التهريب. نحن بدنا الجيش يكون على الحدود، فلا سبب اي تهديد بيحدث للبنان من قوى خارجيه مين ما كانت تكون، على دوره الجيش يدافع عن هذا البلد بإمكانياته. هلا أكبر إمكانية عنده إياها الجيش إنه يكون الشعب كله موحد على الدفاع عن لبنان بكل مناطقه. للأسف سابين أنت بتعرفي لما كنا نحن عم نتصفى وعم نتحاسب وعم بيتركب لنا ملفات، كان فريق خارجي اللي هو النظام السوري كان هو اللي عم بيعمل فينا هالشي، وكانوا هني عم يدافعوا عنه، وكانوا عم مبسوطين عم يزقفوا له انه يعمل فينا هيك ويصفينا، بالوقت اللي نحن لا ما بنرضى هذا الموضوع ابدا ولا بنقبل. وهذا انا بدي ارجع اذكر بشغلي، ما انا شيء جديد هلا يعتبروها انه حكي شيء سمير جعجع شيء جديد ابدا. ارجع لزمن النصرة، شو قال وقت اللي قالوا انه النصرة اللي كنت تهجم على الهرمل حتى يبرروا سلاحه، مثل ما قال الحكيم امبارح انه تبرروا قصة سلاحهم وانتشارهم بمنطقة الهرمل وعلبك وكذا، انه النصرة بدها تطحش وبدها تفوت على لبنان، وطلع لهم كم واحد يمكن بنسقوا هنا ويا بقلب سوريا مثل شيك العبسي. تذكري شيك العبسي؟ مين شيك العبسي دخلي؟ طلع مخابرات سوري كان عم يدير المخيمات، وانه هو على اساس ضد النظام السوري. طلع له شو واحد بسوريا بيقول له بدنا نفوت عليكم، هني بيكونوا قايلين لا هو عاد هذا شفتوا سلاحنا ضروري. لا سبب وقت الحكيم شو قال؟ قال لهم انه النصرة ما يحلموا انه بيقربوا رح يشوفونا نحن اول ناس عم ندافع عن الهرمل. فاذا هذا مسارنا وهي مبدئيتنا دفاع عن لبنان بكل هلا اللي بيطلع بيتفلسف علينا ويفكر حاله عمله شي ضربة بيقول لك روح دافع عن الجنوب، بيقول له حبيبي أول شي سلم الدولة الجنوب وبعدين نبقى مندافع عن الجنوب، بس مش تجي تجرلي الجنوب على حرب كرمال النظام الإيراني. وبيطلع له كم واحد من هودي اسمه تيار مش هيك تدخلون؟ ايه تيار
0: ما تبقى
1: ايه تيار. أكبر نصيحة لا تمشي بالتيارات، هيدي نصيحة مسيحية بتعرفي، حتى بوب فرانسيس قالها، اوعى تنجروا بالتيارات لانه اجمالا التيارات هي ضد الايمان، اوكي هي من عمل الشيطان. فبيطلع له واحد تيار بيقول لك روح دافع عن الجنوب اذا هالقد انت قبضاي، لك يا حبيبي ما خلي الجيش اللبناني والدوله اللبنانيه تستلم الجنوب وطمن بالك ما حدا رح يهجم على الجنوب، ورح ندافع كله عن الجنوب اذا بحال في داعي للدفاع عن الجنوب، بس مش تعمل لي معركه كرمال الولي الفقيه وبعدين تقول لي تعال دافع عن الجنوب. لا حبيبي، ما انت اللي انت اللي ضريت
0: الجنوب،
1: انت ضربت سياده الجنوب وضربت امن الجنوب وضربت الجنوبيين انت بسياساتك قبل ما تجي اسرائيل.
0: بكل اطلالاته حتى امبارح بكلمته الرئيس الحزب القوات بيحكي يعني بيطلب من الدولة بمحل وبيعلق على أداء الحكومة بملف حزب الله تحديدا أنه ما لازم يبقى حبر على ورق. شو المطلوب اليوم ينعمل؟ شو الخطوات يلي لازم تتاخد تجاه حزب الله تحديدا بوقت أنه الجيش معروف أنه ما بده يفوت بهذا الصدام خوفا من أنه يصير في أي مشكلة داخليا؟ بس في عنده دايما بنتبه أنا في تشديد على هيدي النقطة تحديدا أنه إذا الجيش منه قادر يسحب السلاح الحكومة شو بدها تعمل؟ في قرار سياسي وما في عم تحس فيه وما في قرار سياسي هو بتضيع.
1: هي المعركة ضد الدولة العميقة وأكبر مسؤول عن قضاء الدولة العميقة هن المسؤولين بالحكومة ورئاسة الجمهورية
0: حاليا
1: هن اللي بدهم ينهوا الدولة العميقة. نحن علينا نحكي وين فينا نواجه الدولة العميقة من واجهها بس هن هي شغلتهم بقى. أكبر مشكلة اليوم هي مش حزب الله هي الدولة العميقة اللي حاملة حزب الله. ليش؟
0: ايه ما هي هذه الدولة العميقة عن مين ايه. عم نحكي يعني عم نحكي عن الرئيس بري عم نحكي عن مين
1: ضباط وسياسيين وأحزاب تابعة طبعا حزب الله بإرادة حزب بتوجيه من حزب الله ومدراء كلهم مع بعضهم هني ربطوا مصالحهم مع بعض هني أصلا بمراكزهم لانه الدول لانه لا دولة حطتهم
0: بس هو في عليهم بوس اذا بدك
1: مش انه قاعدين
0: معينينهم
1: لا تقلك كيف سابين ما نقعد نقول هلا بتعرفي العقل المؤامرات انه قاعدين كل يوم بيقعدوا بمكتب بخططوا لا مش هيك بس ربط مصالحهم هو اللي رابطهم بين بعضهم كانه مكتب بخططوا بدر يعني ولما بتجي الدولة بتقول انا أخذت قرار ممنوع حدا يستعمل الأملاك العامة مثل ما حكي الحكيم بارح ممنوع حدا يستعمل الأملاك العامة هودي دغري فورا بيكون عندهم ردة فعل سيئة سلبية اتجاه
0: قلت لهم بالأرزاق طبعا
1: ايه لأنه هني مستفيدين من هالدولة من هالمراكز هني متعديين عليها للدولة والأملاك الخاصة مش بس الأملاك العامة. إذا شافوا دورية حقيقية عم بتوقف مخدرات دغري بيستنفروا يعني ولو هني مش عم بيهربوا بس بيقول لك إذا الدولة عم تركب معناتها أنا أكلتش كيف بدي بعد هرب ومرق وفاوض وإحمي وربح جميلي وحل مشاكل يعني هاو دي الانتاتشبلز اللي بيعملوا جريمتهم ما حدا بيحسبهم. شوفي قديش في جرائم منا هلأ جرائم بتخص رفاق لقلنا عم بلش تتكشف. ليش؟ لأنه عم ببلش يركب بقلب الدولة فريق هو ضد الدولة العميقة ضد اللادولة
0: والحكومات ساعدت بمحل اللي طالت بعض الضباط.
1: تتذكري فرع المعلومات قديش شنوا عليه هجوم لما كان عم يكشف جرائم
0: ميشيل عون
1: وكشف طبعا فريق ميشيل عون ليش عم بقليك ميشيل عون عطيهم كل الغطاء
0: كان بده يحله للفرع
1: ورجع آخر شيء قال أنا ما قدرت كنت الرجل قوي لأنه ما خلوني حلفائي ما خلوني وعارف بس أنه مش عم بيحكيها لأنه هو بنى كل شعبيته على أنه هو ضحية يا حرام. وهالسبب الدولة العميقة هي اللي ركبت كل هالملفات.
0: بس كيف بده عم بيطالب الحكيم من هيدي الحكومة أنه تواجه هيدي الدولة العميقة أنه شو بيجوا بيفللون بيشحطون من شغلون بيعملوا تعيينات جديدة
1: أكيد شوي شوي مش مطلوب منه أنه بشهر وشهرين بس مثلا توقف التعيينات الغلط مثلا يتحاسب بعض التدقيق الجنائي يستمروا فيه بشكل جدي موضوع القطاع المصرفي ما بقى فيه أنه واحد يبتز القطاع المصرفي ويستفيد منه ويرجع يحمله مسؤولية أنه هو اللي عمل
0: ويقفل كل القطاع كله
1: إيه؟ يعني أنت بتعرفي أكتر ناس شنوا هجوم على القطاع المصرفي هني أكتر ناس مستفيدين من القطاع المصرفي
0: بس اليوم الجيش هو عنده هيدي المسؤولية لما تعلن الدولة أنه بيروت خالية من السلاح وبدنا نسحب السلاح وفي قرار دولي شو الرسالة اللي عم بيقولها أنه الجيش حاطت عنوان ما بدنا مواجهة شو شايف اليوم الحكيم لازم يعمل الجيش اللبناني؟
1: خليني قلك شالي سبيل أول شيء الجيش أقوى بكتير من أي فريق مسلح على الأراضي اللبنية وخاصة حزب الله ما حتى يلاقي هالحجة طيب هلأ النية إنه ما يصير في دم داخلي هيدي نية جيدة وشريفة من إحنا مش ضده بس خليني أسألك شالي اليوم أنا مواطن عادي إذا بكرة تشكل فريق يا أخي بالكورة عنا مجموعة 20 واحد مافيا زعران وراحوا بدهم يطحشوا أولاد الكورة يشلحوهم مصرياتهم وسياراتهم ويترازلوا بس هالقد مش يعملوا مشروع إيديولوجي ولي الفقيه بس هالقد أوكي بس هالقد. إذا رجعنا الدولة والجيش والدرك بيقولوا لي ما بدنا دم داخلي. طيب إذا صارت هاي بأمريكا ما بدنا دم داخلي؟ إذا صارت بفرنسا ما في خلص. مفهوم الدولة اللي هي كاملة السيادة اللي بتاخد ثقة العالم معروف، يعني ما نقعد نتفلسف، نحن مصير نتفلسف كذا. إذا حزب الله بده يقاوم مفهوم الدولة بده يصير في اصطدام داخلي. بس أنا بأكد لك مجرد ما الدولة تحسم أمره والدولة العميقة تبلش تتصفى من قلبها، حزب الله بيضب حاله، ما بيروح على مواجهة
0: مع الجيش بالرغم من كل التهديدات يلي بيطلع،
1: ما بيروح على مواجهة مع الجيش
0: والداخل.
1: ما هي ما بيروح على مواجهة مع الجيش، ما بيروح على مواجهة مع الجيش. وإن صار في بعض المواجهة أو بعض الاعتراض بمكان ما، أكيد بتكون بيكلها. يعني هو بيعرف أنه ما بيقدر يوقف. هلأ سابين كله هيدا مع بعضه، مش بس هيبة، في شغل على الأرض. بتقولي لي أنه بيروت منزوعة السلاح، مش ب 24 ساعة بتتحقق بكل بيروت، بس خليها تتحقق أول شيء. خليها تتحقق أول شيء برأس بيروت، بالأشرفية، بمناطق، وتبلشوا يزحفوا شوي شوي. الأجهزة الأمنية اللبنانية ما في داعي أبدا نعلمها
0: طبعًا.
1: كيف بدها تسكر على غيرها، وكيف بدها تزحف، وكيف بدها تتشاطر، وكيف بدها إذا بدها تضيق على فريق كيف تضيق على فريق. لك إذا عملت حاجز واحد على مدخل منطقة فيه لحزب الله، خلاص بيرفع يده حزب الله بيختنق، فيها تخنقه. أهم شيء الدولة العميقة تكون مقتنع أنه خلاص أنه بدنا نعمل دولة حقيقية بقى. طيب الدولة العميقة اللي هتعملها لا، هون دور المسؤولين في الدولة انه يبلشوا يزركوا الدولة العميقة، انه خلص اللعب. هلا
0: هن مزروكين
1: للأسف. خليني اقول لك
0: بلشوا ينزركوا كدولة لانه طبعا. عم نسمع بدنا نروح على الوضع الحالي. يعني
1: سابين خلص رايحة، هذا المسار ماشي.
0: ايه؟
1: بده يفهموا هيدا اللي بالدولة العميقة انه يا عمي يا شطور يا حبوب، هاي المسار بناء الدولة ماشي. يا عجر ركاب بهالدولة يا بكرة بدنا نشوفك بالحبس. مش رح تبقى مش رح تضلك نافذ بالدولة. طيب اثنين، في قناعة عند بعض المسؤولين بالدولة اللي هني كتير أوادم ومناح وهني منوا من الدولة العميقة، ولكن عندهم قناعة ليش تنعملها نحن طالما رح يسقط المحور الإيراني. يعني بالنهاية إيران مش رح تبقى هيك. شو بيعملوا فيها؟ بيسقطوا النظام، بيدجنوا النظام، بيربطوا، ما بعرف، بس إنه مش رح يبقى. هو إيريا ونحن إيرينا،
0: بس هي النظرية صارت معلنة إنه الدولة اللبنانية ناطرة مين يخلصها أو يسقط النظام. يعني بس إنه
1: يعني بفضلوا إسرائيل تفوت على بعض المناطق بجنوب على إنه هن يتحملوا مسؤولية.
0: كيف يعني بس هالمنطق؟
1: لأنه ليكي تقلك شغلة،
0: إسرائيل عم بتخرب اليوم، يعني تفجيرات كبيرة، في بعد غارات عم بتكون.
1: وليكي رح فرجيكي، مش بحس عم تخرب بفضلها هي، بس بفضل الحرس الثوري كمان. يعني حرس الثوري عدوه وإنشاء الدولة اللبنانية، مش عدو الجيش الإسرائيلي، عدوه إنشاء الدولة.
0: واضح عملوا اتفاق على حساب حزب الله بعلي الطاهر،
1: بس إنه
0: مخرج شو ما كان هربوا الحرس.
1: إسرائيل ما عندها ثقة بالدولة اللبنانية وبالجيش اللبناني، فتتمنى إنه هي
0: عندها ثقة بالحرس الثوري. يعني
1: إيه؟
0: عندها ثقة بالحرس الثوري إسرائيل،
1: عندها ثقة ببهلنة الحرس الثوري. خليني أقول مش بهلني أكتر من تصلب الحرس الثوري اللي هو بيعطيها الحجة أكتر وأكتر تضحش تتنظف هي. هي عارفة إنه الحرس الثوري مش رح يسلم الجيش اللبناني، وهي بتعمل حسابها بتقرب شوي، بتخلص انتخابات بترجع بتقرب. ما في حدود إنها تقرب، ما
0: يعني
1: في حدود.
0: هلأ أصلا صارت كاشفة على بقى على بيروت
1: وأكتر، حتى بتروح أبعد من هيك. كل شيء وفي شيء اسمه حزب الله وحرس ثوري على الأراضي، وما في دولة، بضلها تقرب وما رح تطلع إلا بتسوية أمنية.
0: يعني كل اللي عم بيصير ما ما منه إذا بدك تحضير للانسحاب الإسرائيلي. هلأ ما في،
1: هلأ لا،
0: طيب
1: هلأ عم بتحضر
0: في تصعيد جديد،
1: ترتيب أمني مع جهة توثق فيها. قبل كانت توثق بحزب الله، عملت ترتيب أمني معه بعد 2006 ضلوا لل 22 وتقررت انه خلص هذا الفريق مهما تفهمت انا وياه بيرجع بيرقض الاتفاق انتهيت منه. هلا الدولة اللبنانية بعد ما وجدت حقيقة تعطي ثقة للمجتمع الدولي لذلك رح تضل مستمرة تا يصير في جهة قوية موجودة على بلبنان قادرة تعطي الأمان، لا قادرة تعطي تسوية أمنية ترتيبة أمنية sustainable.
0: لهيك الحزب فضل يسلمها لإسرائيل مش للجيش اللبناني لعلي الطاهر.
1: 100% الحزب الله والحرس الثوري عدو بناء دولة لبنانية، هذا عدو، هذا عدو الحقيقي. إسرائيل أخصام هني.
0: شو بالنسبة الوضع بتمشي
1: يعني هلا إذا أمريكا وإسرائيل عطوها تسوي لإيران توضع إيدها وتضل عندها قدرة بالمنطقة العربية وعلى ليش لا بتمشي فيها.
0: بعدنا
1: ما عندها مشكلة تتفاهم هي وأمريكا وإسرائيل.
0: بعدنا بعيد عن انتهاء موضوع سلاح حزب الله يعني.
1: لا أنا بعتقد عم بينتهي بالأمر الواقع سبيم بأسوأ طريقة يعني.
0: ايه؟
1: بأسوأ طريقة.
0: يعني مفترض اللي عم نشوفه
1: مفترض يكون عندهم عقل هني العناصر. يعني نحن دايما بنقول انه الزراع ايرانية قراروا بايران من الحرس الثوري، بس يا عمي ما في عناصر، ما في ناس، ما في عيال، ما في شغلوا راسكم يا عمي، هودي عم بيضحوا فيكم. يعني افضل طريقة انه خلص اعلنوا انه ما بقى فينا وروحوا سلموا حالكم للجيش، ما الجيش حليفكم وصديقكم وبتحبوه
0: بيهتم فيه
1: بيهتم فيكم.
0: هلا انت اليوم انت عم تدندلني لقصص على هوا، انا عم ساعدك كنت بالاجابه.
1: لا ما فيني اطلع معك ما نحكي اللي
0: ما هيك. بالرغم سعادتك من سقوط علي الطاهر والضربات يلي والنكسات يلي تعرض لها الحزب، يعني في اذا بدك بعده لليوم من بعد 3 سنين حرب سندين في ناس بعدها عايشة. يعني هي الكلمة تعتش. بالنسبة لإلي نكران كتير قليلة على الحالة يعني.
1: تعتش
0: بس بيعتشوا من نكران الهزيمة.
1: تعتش لأنه شو دوروا يعني، ما بدي سميهم ترى معنوا نعملوا قيمة. بعض الأبواق اللي بتطلع امبارح كنت عم بحضر بوق من أبواقهم.
0: ايه وصلت معهم لدرجة يقولوا انه علي الطاهر مش هالشي المهم.
1: طيب شو بيشتغل اذا ما بقى في حزب الله؟ شو بيشتغل اذا ما بقى في مشروع ايراني وحرس ثوري على لبنان على الاراضي اللبنانيه؟ رح اعطيكي مثلا ما بعرف اعطيته قبل مره يمكن على الهواء. انا بالاساس انا طبعا كوراني ونائب الكوره، بس انا كنت ساكن طرابلس. انا بتذكر ايام الايام السوريين النظام السوري حاكم لبنان، يبقى في شخصيات معروفه محسوبه على المخابرات السوريه، يبقى يركبوا اهم سيارات، يلبسوا احلى لبس،
0: عشوات غدوات
1: بدك اياه، بيطحنوا بايدهم اللي بده شيء بيروح لعندهم كذا، عرفت كيف يعني. كل العالم كرمتهم، حتى النواب كانوا يكرمون. شوي طار النظام السوري وفل من لبنان، لقيتهم قربوا على افرقاء سياديين، صاروا عندهم انه كيف هي شوي هودي بلشوا يفرطوا. صرت شوفهم بعدين عند هذا الجهاز وعند هذا الجهاز وهديك وهنيك، لحديت هلأ بتشوفيهم بعضهم موجودين. طيب هول ليش؟ لأنه هون بيلعبوا أدوار سبين، ومنهم أبواق إعلامية يعني بيسموا حالهم إعلاميين، هني عم بيلعبوا دور يعني بيقبضوا مصاري وبيطلعوا بيحكوا. شو بيقولوا لهم؟ بيطلعوا بيحكوا.
0: بس كيف بعضهم مستعدين لحرب تانية وتالتة؟ قالوا
1: أنا الأبواق عم نحكي عنها، انتهينا من الأبواق لأنه عم بيقوموا بدورهم يعني مثل الصحاف، مثل بس على مستوى
0: أنا
1: صغير.
0: أنا عم بحكي على صعيد نواب،
1: على صعيد نواب
0: نعيم قاسم
1: كمان نفس الشيء. عيني
0: أنه زملائك بالبرلمان بس تسمعون عم بيحكوا بهيدي الطريقة.
1: للأسف أنا يعني انتبه لما بيناقشوا اقتراحات قوانين وتشريع وكذا بتشوفيهم أنه عندهم قيمة وعندهم علم وعندهم فهم وبيناقشوا بمستوى وناخد نعطي نعنيه كتير مرات بكون نفس الآراء أنا وياهم، بس يروحوا على مفهوم السياسي خلاص انتهيوا. هلا مش لأنه عم بيحكوا بمنطق سياسي آخر، لا في
0: منطق
1: سياسي منه نحن ما نتوافق نحن وياه، بس عنده منطق. هون ما بيعود عندهم منطق لأنه خلاص يعني هون دايما الإيديولوجيات متحجرة، ما في عقل. هذا الفرق بين المبدئية والعقائدية. الإيديولوجيا ما في عقل، خلص تنتهي إيديولوجيتها بتسقط تنتهي. ما بعرف إذا كان في إمكانية إنه يشتغلوا على حالهم. يعني مثلا فريق حزب الله أو إيران لا يمكن إصلاحه ولا يمكن، وهذا خطأ الأمريكان من زمان إنه يعني يفكروا إنه استيعاب النظام الإيراني وإصلاحه ولا ممكن يا حيوان. نتيجة مفاوضات فاشلة ما بتوصل لمحل، ووصل بالآخر رئيس ترامب اللي هو كل هدفه كان أنه صناعة السلام في الشرق الأوسط يجيب إيران على الطاولة ويطلع يربح فيها انتخابات من جديد هو حزبه بأمريكا، أنه أنا صنعت السلام لمسألة عمرها 60 سنة وكذا وكذا وكذا، بآخر شيء فكسوا. شو عم يطلع يقول؟
0: غطس بحرب.
1: شو عم يطلع يقول؟ أنا شانن المعركة مستمر فيها وما بقى سألين، لا بدي تسوي ولا بدي مضيق هرمز ولا بدي شيء، أنا بدي
0: أقضي عليهم.
1: أقضي عليهم خلاص.
0: اتفاق الإطار يبدو أنه في حلحلة، رح يصير في اجتماع بروما، رح يتحدد انسحاب الإسرائيلي ضمن المطالب اللبنانية كبادرة إذا بدك. بس عملوا بادرة خير الإسرائيلية وسلموا 5 أسرى الأسبوع الماضي. مع كل هيدا يعني وكل هالمساعي اللي عم تقوم فيها الدولة اللبنانية، حزب الله بيقول أنه شو هو للخمس أسرى شو بيعملوا؟
1: ليك بدي أرجع لك لشغلي حلو، أنه صحيح أنا ماني مؤرخ بس أنه نتابع القضية اللبنانية وصراعنا مع هدول المتخلفين من السبعينات، كنت ولد بعد. طيب بدي أرجع هيك شوي لفترة اللي كانوا عم يعملوا ترتيبة أمنية مع حزب الله. كيف عملوا له إيميل الإسرائيليين لحزب الله؟ تتذكري لما كان عم بيبادلوا على بقايا جثة رون أراد، I think بعتقد بهذيك الوقت دخل الألماني انترميديت بيناتهم، كان هو عم بيفاوض بيناتهم، قبل الإسرائيلي فاوض بشكل غير مباشر مع حزب الله من خلال الإيراني يفرج عن أسرة ويردوا له كذا. لو الإسرائيلي بوقتها تبه ما بده يعمل له إيمي لحزب الله، ما كان ما كان قبل بهالمفاوضات، بينطر يا هو هلا عم بيسترد بقايا الناس يهود بلبنان، بينطر 30 سنة و 40 سنة و 100 سنة
0: الانزال اللي حاولوا يعملوه بالبقاع كمان.
1: ما كان مضطر
0: 40 سنة يمكن،
1: بس ليش عملها وقتها؟ لأنه كان عم يعطي إشارة أنه أنا هذا هو الفريق اللي بدي أعمل معه تسوية أمنية. هلأ عم يعطي إشارة أنه أنا أريد أن يكون هناك دولة تستلم أقدر أتفاهم أنا وياها في لبنان. برجع بقول لك الحل اللي راكب بالمنطقة هو حل الدول القوية. الدول القوية اللي ما بقى فيه منظمات وفصائل على أراضيها. هذا المشوار طويل منه هين، خاصة مش بلبنان، لأن احنا عم نشوفه بلبنان
0: بس واضح قدي طويل.
1: ايه طويل، تشوفيه بالعراق قديش رح يكون طويل، تشوفيه بسوريا بالرغم من انه بسوريا القرار متخذ والشرع ليدر وطاحش، بس رح تاخد وقت معهم كتير.
0: بس لبنان ما عنده هالترف الوقت، لأن نحن عنا معاناة كتير كبيرة من سنين لليوم. عندك الوضع الاقتصادي، عندك شو يعني أقل له اقتصاديا أنه شو كيف لك تهدي؟
1: أي شعب الفقر موته بتستمر؟
0: مش
1: عم بحكي انه انا
0: مضطرين نفقر يعني تنخلص من سلاح حزب الله.
1: انا مش
0: ننطر الدولة كيف دادي
1: سبيل. انا مش عم بقول هيك بدي، انا مش هيك عم بقول، مش عم بقول هيك بدي، بس اللي بيصنعوا السياسات ما بيصنعوها على اساس انه الشعب
0: طبعا ما بيعمل حساب ولا
1: واحد. اذا بتجي بتطلعي شو في فقر بكتير بلاد من العالم وما فيها حروب،
0: بعدين بيقولوا لك مبروك خلصناك، يعني كانه عم بيعطوك جائزه طاردي.
1: لا ما هي بالنهايه مين بده يخلص حاله؟ نحن ما نخلص حالنا.
0: اذا
1: لو نحن مقدمين على انه هلا مش عم بحكي نحن كقوات،
0: احنا كقوات دوله نحن
1: امبارح عم نحتفل مش عم نحتفل، عم نتذكر شهدائنا،
0: نترحم
1: عم نترحم على شهدائنا، وكان عندنا قديش شهداء ونذكرهم كل مثل كل سنة. نحن حاطين كل هالشهداء كرمال نعمل مشروع نخلص لبنان ونريح المواطن اللبناني، ولا لشو كنا بدنا؟ كانوا هودي الشهداء بيقدروا يعيشوا مثل غيرهم وما بيستشعروا.
0: إذا ما صار تستهدي سلاح الجنوب اللي طاني الطويل الشمال اللي طاني شو، والخلايا النايمة اللي عم بتبين كل يوم بعد يوم شو يعني
1: شغل الجيش؟
0: طيب ايه
1: دولة العميقة. بدها تشتغل.
0: هالحيط المسكن ما عم نقدر نخرج ولا محل، بيرجع دائما بيصب عند الجيش والدوله العميقه يعني، بس ما حدا عم يقدر يتخطيه هون ومكملين.
1: ما رح تضلها هيك مثل ما قلت لك يعني، رح تشوفيهم ما بيقدروا يكملوا، الدوله رح تكمل وهن رح ينتهوا. اوكي، وما في مجال، ما في مجال الا انه الجيش اللبناني يرجع يستلم البلد كله ويكون في حصريه سلاح اكيده. ما في مجال، هذا مسار، هذا مسار خلاص ماشي، ما حدا رح يقدر يوقفه. اوكي، بس انه كلفه كبيره،
0: ما كان فينا تكون باقل كلفه يعني، اذا بحاسب الله تعالى
1: طبعا يمكن كان بيكون اقل كلفه لو بيكون في هيبه من اول الطريق. بس اللي راهن على حسن النيه رهن غلط، لانه ما بيقرا سياسي مظبوط.
0: كمان انتوا رهنتوا وقال الحكيم، رهننا على رئيس الحكومه ورهننا على رئيس الجمهوريه.
1: لا انتبه، نحن رهنا على ناس جيدين، ناس جيدين وبيصلحوا يقوموا بهالمهمه.
0: ما سكت رئيس الحكومه نواف سلام، دغري ركض وجاوب على
1: انا ما بعتقد جواب، هذا توضيح وبيصب بمصلحه اللي قاله دكتور جعجع يعني، ما انه هو ذاته يعني، بس كل واحد بيقوله من زاويته، بس انا بعتقد بيصب بنفس المكان، منه رد، ما بعتبره رد انا، بحطوه رد بس مش رد، هيدا تاكيد المؤكد انه هيك بتركب الامور، كل واحد وضح موقفه من منطلق موقع اللي هو فيه. وان شاء الله بيصير اللي
0: رح يكون في شيء
1: اي طلب في دكتور جعجع واللي عم بيحكي فيه
0: بحال ما زبطت الامور، في اي تصعيد رح بيكون بموضوع الوزراء يلي مشاركين بالحكومه، وخصوصا رجع بحق، لانه في وفود هلا بدها تتوجه شيء على امريكا في
1: لا انا بعتقد رح يعني انا بتامل انه ينتبهوا للغلط اللي صار مع الوزير جي، لانه هذا غلط بحقهم، هن عم بيغلطوا بحق حالهم يعني، لما ما بيكون معه وزير خارجيتهم. وأنا قلتها من زمان يعني، من أشهر، إنه حتى كنا بعد ما عم نحكي بالموضوع مطولين بيننا، بس أنا قلتها، سمحت لحالي أحكي، إنه إذا رئيس الجمهورية بيعتبر إنه هو عم بيدير دولة، مفترض وزير خارجية يكون معه، وإلا هيدي قلة احترام لوزيرة خارجيته. هو مش وزير خارجية القوات. أوكي، هو من حصة القوات بالشراكة
0: بالتقسيم
1: بالحكومة، ولكن هو وزير خارجيته، ما مجبور، مش مجبور، إذا كنا بدنا نعمل مؤسسات هيك بده يكون الأمور. هلأ كل ما اتطوروا هني باتجاه مفهوم المؤسسات، كل ما رح يشوفونا نحن مرتاحين، كل ما تطوروا بهذا الاتجاه، كل ما حيشوفونا نحن عم نقول انه ما بيمشي الحال هيك. هلا امتين بناخد موقف صارم او جذري، الامور دايما بالسياسة تصاعدية، اما ايجابية اما سلبية، ولكن امبارح كان يعني ما بدي اقول انذار، ولكن كان يعني وضوح كامل من قبل دكتور جعجع انه ما فيها تستمر الامور هيك، لانه انتو عم تضروا حالكم يعني، انتوا مش عم تضروا القوات، انتوا عم تضروا حالكم.
0: أنا أب فاتي كرم، وصلنا لختام حلقتنا، ورح يكون في نقل مباشر كمان للوزير رجل، ما أنه ختمنا بسيرته، إن شاء الله كل الأمور أكيد تكون منيحة، وبدنا نشكر حضورك مجدد معنا اليوم. مشاهدينا ومستمعينا وصلنا للختام، بتجدد ملتقانا معكم الأسبوع الجاي، ضلوا بخير.
2: حوار حر، سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.
3: ولم يكن في مواجهة هذا الواقع المرير سوى التمسك بالدبلوماسية واعتماد المفاوضات برعاية أمريكية، باعتبارها السبيل الأجدى لوقف الاعتداءات وإلزام إسرائيل بالانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا. وعليه توصلنا في 26 حزيران الماضي إلى إطار عمل ثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، وعودة النازحين إلى قراهم، واستعادة الأسرى، وإطلاق عملية إعادة الأعمار، فضلاً عن نزع سلاح كافة الجماعات المسلحة وحصر السلاح بالأجهزة اللبنانية الشرعية وحدها، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وفي هذا السياق نعيد التأكيد أن القرار 1701 يظل الإطار الأوسع للتعامل مع متطلبات المرحلة، إلى جانب إعلان وقف الأعمال العدائية لعام 2024 واتفاق الهدنة لعام 1949، فضلاً عن مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تبقى المرجعية المركزية لتحقيق تسوية شاملة وعادلة في المنطقة. أخيراً السيد الرئيس، على ضوء التحديات الجسيمة التي أشرنا إليها أعلاه، ومع قرب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بنهاية العام 26، فإن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعم وحضور دولي متجدد تحت راية الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية دولية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي، وندعو في هذا المجال إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية وترسيخ دور سائر مؤسسات الدولة التي تبقى الضامن الوحيد لكافة اللبنانيين. شكرا سيد الرئيس.
2: نقل مباشر من لبنان الحر.

بولي كلينيك. الطبيب النفسي، متى، كيف، ولماذا؟ الطبيب النفسي، الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب، محاور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع الطبيب النفسي الدكتور سمير جاموس. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاية سنان كولجيت ب70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام ب$1.20.

الثانية إلا الربع في لبنان الحر جولة ظهيرة. الميدان عود على بدء وإسرائيل حزب الله انتهك الاتفاق. فجر السيادة الدكتور جعجع يدق ساعة قيام الدولة. رجي في اجتماع مجلس الجامعة العربية ندين الانتهاكات الإسرائيلية. حزب الله الإطار تافه والتربية والمقاومة صنوان. حملة قوى الأمن بدأت حواجز وتدابير. واشنطن ننتظر سلطة إيرانية جديدة لإبرام اتفاق، والإمارات إعادة بناء الثقة مع طهران قد تحتاج عقودا.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبي. عطلة أسبوع شهدت تطورات ومواقف نوعية من الجنوب إلى معرب. جنوبا بات يمكن التأكيد أن المرحلة هي مرحلة ما بعد علي الطاهر بعد السقوط المدوي لإحدى قلاع حزب الله بعد قلعة الشقيف. والسؤال اليوم: ماذا بعد علي الطاهر؟ ومن معراب كسر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع حاجز الصمت والتكهنات، فرسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة في خطاب شامل وشاف وواف، وضع فيه النقاط على الحروف والإصبع على الجرح، فلم يدع سؤالا إلا وأجاب عنه. وخطابه أمس موضوع اليوم تحت مجهر التقويم والتحليل على كل المستويات، ولكن ما يمكن التأكيد عليه أنه لقي ارتياحا شعبيا لدى معظم البيئات اللبنانية. إلى القاهرة، حيث كانت كلمة منذ قليل كلمة لبنان في الجامعة العربية ألقاها وزير الخارجية يوسف رشي. البداية ميدانية.
1: ففي وقت اتهمت إسرائيل حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر، كان شريط الميدانيات اليوم كما أمس حافلا.
0: فقد نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرين في المنصورة جنوب سور، استخدمت فيها براميل تحتوي متفجرات مفخخة شديدة الانفجار، كما سجل قصف مدفعي مركز وعنيف على نبطي الفوقة إضافة إلى غارتين. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين كبيرين في كفر تبنيت سمع دويهما في منطقة مرجعيون.
1: ومشطت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي محيط أرنون النبطي، وأفيد بأن قتل الغارات التي شنت على بلدة كفر رمان هم من آل فرحات محمد نعيم أبو داني، حسن محمد، حسين محمد، الطفلة مريم حسين، الطفل عبد الله حسين، الطفل عباس حسين، محمد حسين، وفاطمة حسن إلى زهراء أيوب. من جهتها تحدثت وزارة الصحة عن سقوط 8 قتلى بينهم طفل وسيدتان، 11 جريحا بينهم 4 أطفال ومسعف في الهيئة الصحية.
0: في المقابل، أفادت إسرائيل اليوم بأن حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين في اتجاه القوات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر من دون إصابات. وصباحا صادفت مسيرة سيارة مدنية في كفر رمان كان بداخلها 3 مسعفين من كشافة الرسالة الإسلامية، ما أدى إلى مقتل مسعف وإصابة 2 أحدهما في حال حرجة. كما سمعت تفجيرات في زوطر الشرقية ووادي سلوئي، فيما صادف قصف مدفعي الجبل الرفيع ودوحة كفر رمان وبني حيان تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.
1: إلى ذلك، استهدف قصف مدفعي أطراف زوطر الشرقية لجهة ميفدون، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على المنصوري.
0: إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بأن الجيش الإسرائيلي هاجم بنى تحتية ومسلحين من حزب الله في دير الزهراني وكفر رمان.
1: إذن الضربات تعود إلى الجنوب، من يتحمل مسؤولية التصعيد ولماذا لم يرد الحزب؟ ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
3: يعود التصعيد إلى الجنوب، ومعه تعود مشاهد النزوح والخوف من توسع رقعة الضربات بعد استهدافات طالت النبطية ومحيطها. فمن يتحمل مسؤولية دفع الجنوب مجددا نحو المجهول؟ وفي هذا السياق يقارب الكاتب السياسي مروان الأمين عبر لبنان الحر خلفيات التصعيد الأخير.
4: حزب الله مصر على عدم الاعتراف بالهزيمة الكبيرة يلي أصيب بها، ومصر على وضع الجنوب واستمرار هذه الوضعية في الجنوب كساحة تستخدمها إيران لإشعالها أو إطفائها وحسب ما تشاء. لذلك هذا التعنت من قبل حزب الله هو اللي عم يستجلب المزيد من الاحتلال للأرض، المزيد من التصعيد العسكري.
3: استاذ مروان، ولكن لماذا لم يرد الحزب على هذا التصعيد الميداني؟
4: لأن إيران اليوم ما إلها مصلحة تفتح هيدي الجبهة، لأن إذا فتح حزب الله الجبهة اليوم رح تعرف أنه رح يكون الرد إسرائيلي رح يقضي على ما تبقى من حزب الله، وبالتالي إيران تترك هذه الورقة تستخدمها في حال تعرضت إيران لأي استهداف أو لأي تهديد.
3: بمعنى آخر، جبهة الجنوب تفتح فقط لمناصرة إيران وليس للدفاع أو المقاومة عن الجنوب.
4: ولا مرة كانت هيك، عن دايما جبهة الجنوب هي قرارة بطهران وليس بالضاحية، يعني واليوم أكثر من أي وقت ماضي.
3: وبحسب مصادر رسمية فإن تطورات الساعات 48 الماضية تدعو إلى القلق مع مخاوف من أن يتوسع التحرك الإسرائيلي إلى تلال مقابلة لتأمين خط دفاع

0: كلمة الدكتور جعجع جاءت امتداداً لنهجه القائم على أولوية الدولة وحصرية قرارها وسلاحها ورفض أي واقع ينازع سلطتها أو يعطل مؤسساتها. وفي قراءة لكلمة الدكتور جعجع قال النائب أشرف ريفي عبر لبنان الحر:
1: أنا برأيي اللي تفضل فيه الدكتور جعجع امبارح كان فعلاً قراءتي الأمنية. نحن حكما بالمخاض الأخير لانتهاء المشروع الإيراني بالمنطقة. عندما تحدث الدكتور جعجع عن الدولة العميقة كان محق تماما الحقيقة. نحن بنعرف هو بيعرف تماما آخر شيء إن حزب الله كان هو وحده الدولة العميقة مع حركة أمل. إنما بالنهاية ما كان ولا طرف تاني بمرحلة معينة مشارك بالدولة العميقة. لا شك بالتطورات اللي صارت بانتخاب فخامة الرئيس والحكومة الجديدة أنا برأيي خف شوي نسبة وجوده بالدولة العميقة، إنما لن نرتاح ولن يرتاح البلد إلا من ننهي كل وجوده بقلب الدولة العميقة. لا شك اللي تفضل فيه الدكتور جعجع بخصوص الدولة أنا برأيي أكيد في وجهة نظر كتير إيجابية قد تدفع لتسريع الأمر، بس أنا ابن الإدارة للأمان آخر شيء، حتى ما بدي برر للأمان آخر شيء، أنا بطرح طرحي النظري بس بدي روح على التطبيق، بدي أترك هامش من التوقيت وهامش من المناورة بالتنفيذ العملاني للأمان آخر شيء. شوف إيجابية هذا الكلام، نذكر المسؤولين يا جماعة لازم تسرعوا بأسرع ما يمكن، عندنا فرصة بالتطورات الإقليمية الدولية يجب ألا نضيعها. هذا اللي عم يقوله الحكيم، بتضيعوا الفرصة يا جماعة، التأخير قد يضيعنا الفرصة.
0: فجر السيادة بالنسبة إلى رئيس حزب القوات ليس شعارا لذكرى الشهداء فحسب، بل عنوان لما يجب أن يأتي بعدهم، دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم. فساعة قيام الدولة كما قال قد دقت، والوقت بات وقت أفعال لا أقوال.
2: الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أشارت إلى أن ما أورده موقع بيروت تايم نقلا عن رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع محرف، ونسب إليه القول أي رئيس جمهورية هذا ورئيس حكومة هذا لا يصطحبان معهما وزير الخارجية، في حين أن النص الأساسي جاء على لسان رئيس القوات كالآتي: من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يصطحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير الخارجية معهما في زياراتهما الخارجية، وهو الوزير المعني أصلا بكل ما له علاقة بالعلاقات الخارجية؟ والفارق بين النصين كبير جدا وجوهري ولا يحتاج إلى تفسير، فبيروت تايم تعمد استبدال المضمون وتطهيره وكأنه يتضمن هجوما شخصيا ومباشرا على رئيسي الجمهورية والحكومة، فيما الدكتور جعجع لم يقل من قريب ولا من بعيد ما نسبه إليه واضعا كلامه في سياق نقد أداء مؤسسات الدولة والحرص على انتظام عملها وليس في سياق هجوم شخصي. والأدق أن رئيس القوات تعمد ختم هذا المقطع بالتأكيد على طبيعة العلاقة السياسية والوطنية التي تجمع القوات بالرئاستين. ولفتت إلى أن ما أورده موقع بيروت تايم تحريف واضح ومتعمد لمضمون موقف جعجع في محاولة مكشوفة لتشويه موقفه وتوظيفه في التحريض السياسي، مشددة على أن ما دأب عليه الموقع تحول إلى نهج إعلامي قائم على اجتزاء الحقائق وتحريفها، ودعت الدائرة وسائل الإعلام والرأي العام إلى التنبه إلى هذه الممارسات.
3: عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للأوضاع في لبنان والمنطقة وتطورات الأمنية المتسارعة في الجنوب، إضافة إلى مسائل تهم البلدين. وشكر عون بن زايد على الاهتمام الذي توليه بلاده لحاجات لبنان على مختلف الصعد والدعم الذي تقدمه للتخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة. واعتبر عون أن الزيارة التي قام بها الوفد الإماراتي برئاسة وزير التجارة ثاني بن أحمد الزيودي إلى لبنان واللقاءات المثمرة التي عقدها مع المسؤولين اللبنانيين ورجال الأعمال، وكذلك الحفاوة التي لقيها الوفد اللبناني الذي زار أبو ظبي الأسبوع الماضي، يعبران عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين ويؤسسان لمزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كافة.
2: من القاهرة، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الذي يشارك في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية قال في كلمة لبنان في الجلسة الافتتاحية:
4: السيد الرئيس، يقف لبنان اليوم أمام لحظة مفصلية وساعة حقيقة تتطلب قرارات شجاعة تؤدي إلى بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والتزام إسرائيل بسحب قواتها إلى وراء الحدود الدولية. السيد الرئيس، على ضوء التحديات الجسيمة التي أشرنا إليها أعلى، ومع قرب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بنهاية العام 26، فإن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعم وحضور دولي متجدد تحت راية الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية دولية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي، وندعو في هذا المجال إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية وترسيخ دور سائر مؤسسات الدولة التي تبقى الضامن الوحيد لكافة اللبنانيين.
3: الصدي يجول في عكار من وادي خالد إلى البيري. منذر المرعبي.
5: جال وزير الطاقة والمياه جو الصدي في عكار مستهلا زيارته من وادي خالد، حيث زار النائب محمد سليمان في دارته في بلدة الهيشي بحضور رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجي عطية وأمينة سر المحافظة رولا البيع، ممثلة محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، والدكتور خالد عبيد مدير مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومدير مصلحة مياه الأبيات نزير المرعبي ومنسق حزب القوات اللبنانية في عكار روني سعد، إلى جانب رؤساء اتحادات البلديات والبلديات والمخاطير. سليمان رحب بالصدي قائلا إن هذه الزيارة تحمل أملا لأهالي المنطقة بعد سنوات من الحرمان، ونوه سليمان بدور كتلة الجمهورية القوية ومساهمتها في إقرار قانون العفو العام، مؤكدا إن حضورها في الجلسة كان أساسيا في تأمين إقرار القانون. الصدي قال:
6: في مشاكل صرف صحي، عكار بحاجة لبنية تحتية شغالة وفعلية للصرف الصحي بغض النظر عن بقية المشاكل. واليوم بالزيارة محطة تكرير قريبة عن وادي خالد يلي تعملت من سنين بس ما عم تشتغل، بقى كيف نرجع نشغلها؟ وهون في جهات مانحة عم نتواصل معها يلي هي عم تأمن الدراسات والتنفيذ.
5: وانتقل الصدي وسليمان بعدها إلى مشط حمود، حيث عاينا أحد الينابيع وتفقدا محطة التكرير بحثا في سبل إعادة تفعيلها والاستفادة منها لمعالجة أزمة الصرف الصحي في المنطقة. كما شملت الجولة القبيات، حيث عقد لقاء حاشد في المبنى البلدي بحضور رئيس بلدية القبيات ورئيس اتحاد بلديات عكار الشمالي ميشيل عبدو ورؤساء اتحادات بلديات ورؤساء البلديات، واستمع الصدي إلى مشاكل البلديات. واختتمت الجولة في بلدة البيري بتدشين بئر ارتوازي مجهز بمحطة ضخ ومنظومة الطاقة الشمسية بحضور رئيس البلدية محمد مرعب، وبتمويل من جمعية المتطوعين العالميين وبالتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الشمالي. من عكار منذر المرعبي لبنان الحر.
2: بعدما أكد وزير العدل عادل نصار هذا الخبر لمندوب لبنان الحر نهاية الأسبوع الماضي، كتب وزير العدل اليوم عبر أكس: في قضية انفجار مرفأ بيروت، ختم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته وأحل الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها تمهيدا لاستكمال المسار وصولا إلى القرار الظني. أضاف: نتوقع إنجاز هذه المرحلة خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره، في خطوة أساسية على طريق كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في واحدة من أكثر القضايا إيلاما للبنانيين. إن استقلال القضاء واحترام الإجراءات القانونية هما الضمانة للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
3: اعتبر عضو كتلة حزب الله النائب ينال الصلح أن التربية اليوم مقاومة.
7: اللي عم يصير بالبلد بعد اتفاق الإطار لا يدل إلا على تفاهة هذا الاتفاق وعلى سقوط هذا الاتفاق هو الإطار الذي سمي بالإطار. انتظرنا كلام فخامته أن يجرب هذا الاتفاق وخلينا نحكم عليه. نحن من قبل ما يقول هذه الكلمة قلنا له هذا الاتفاق هو اتفاق ذل وعار، واتضح أنه هذا الاتفاق ما قدم العدو إلا كل تبرير في اعتداءاته اليومية وبطرسته في قتل المواطنين وتهجير القرى ونسل المنازل وإلى مزيد من المآسي في الجرحى والشهداء. حب نوجه رسالة سياسية واضحة أن التربية في لبنان يجب أن تواكب العمل المقاوم في لبنان، لأنهم سنوان. بكل بساطة، من لا سيادة له لا وطن له، ومن لا وطن له سعدنا السلام على التربية والتعليم.
2: حملة قوى الأمن لتدابير السير تبدأ اليوم، موسم أم خطة متكاملة؟ شرب المخلوف.
8: أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر فيديو توعوي أن 7 أيلول هو موعد بدء ضبط المخالفات المرورية في إطار حملة هاشتاج وعد علي التي أطلقتها للتشجيع على الالتزام بقانون السير. وفي حديث للبنان الحر أشار وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل إلى أنه إذا كان هناك توافر في الإمكانات من ناحية العديد والعتاد بالإضافة إلى مساعدة العسكري في خدمته وزيادة راتبه وعطائه الحوافز حينها ستنجح العملية، ولكن إذا لم تتوافر هذه الإمكانات حتما لن تدوم.
9: موضوع أنه هاي الحملة بس لحتى يقولوا للناس أنه هيك لازم تعملوا، هيك لازم تسوقوا، هيك لازم ما تسرعوا، هيك لازم تحترموا القانون توقفوا على الإشارة، هيك لازم ما تسوق بدون دفتر سواقة. تنعمل هيدي كنموذج للمواطن إنه ما في بلد بالعالم إنه بيضل في عسكري على الطريق ولاحق كل الناس. المواطن إذا مش واعي، المواطن إذا مش مفكر، عنده أخلاق، الأخلاق بالقيادة بقى هيدي إذا كانت مش موجودة العوض بسلامتك.
8: وبين التشدد في ضبط المخالفات وتأمين الإمكانات اللازمة للعناصر، يبقى نجاح حملة وعد علي مرهونا بقدرة الدولة على تطبيق قانون السير بشكل مستدام، لا أن تتحول الحملة إلى إجراءات مؤقتة تنتهي بانتهاء زخمها الإعلامي.
3: الأجور في اجتماع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل، آلية جديدة لبدل النقل ورفع الحد الأدنى للأجور. جورج كرم.
10: ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماعا للجنة المؤشر في مكتبه في الوزارة، جرى في خلاله بحث عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بالواقع العمالي والمعيشي في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتحديات التي تواجه العمال وأصحاب العمل. الوزير حيدر تحدث عن أبرز الملفات التي جرى بحثها في الاجتماع وعن الإجراءات المطلوبة لمعالجة القضايا العمالية والاجتماعية.
11: اتفقنا على أنه بجلسات القادمة حنتبع النقاش بعد حصولنا على دراسة معينة اللي بالنسبة للحد الأدنى الأجور. النقطة الثانية اللي ناقشناها بدل النقل، شكلنا لجنة عملنا دراسة علمية وتربطها لمرة دائمة ربط بدل النقل بأسعار الطاقة ولا سيما البنزين، وهيك بكون عندنا الدراسة قادرين لما بصير في عندنا ارتفاع للأسعار بيرتفع فيها بيرتفع بدل النقل، لما بصير في عندنا انخفاض بينخفض فيها بدل النقل. كمان درسنا رفع تعويضات العائلية اللي ممكن تساهم بمساعدة العائلات بهذه المرحلة الصعبة، وبالجلسة القادمة بيكون عندنا الأرقام الدقيقة بالنسبة للأموال المتوفرة وقد فينا نرفع تعويضات العائلية، وهي إن شاء الله قبل آخر السنة بنكون أقرانيها.
10: الوزير حيدر أجاب للبنان الحر عن مسألة عدم استقبال عدد من المستشفيات مرضى الضمان.
11: أي مستشفى ترفض استقبال مريض عنده عائد مع الضمان الاجتماعي سيتم إلغاء عقده، لأنه هيدا العقد هو عبارة عن اتفاق بين الضمان وبين المستشفيات إنه هي تستقبل مرضى الضمان، ومش خيار إنه هيدا المريض بيخده هيدا المريض ما بيخده، ملزمين يخده كل مرضى الضمان. أي مستشفى، أي مريض بمستشفى بترفض تدخله على حساب الضمان أو بتطلب منه فروقات غير النسبة اللي لازم يدفعها، لأنه في نسبة لازم يدفعها المريض، بحسوا على إنه أموال زايدة ومبالغ طائلة فيه يتوجه للضمان ويرفع يبلغ الضمان، وسيقوم فريق التفتيش بالضمان تحت إشراف دكتور كاركي وبدعم من مجلس الإدارة بإلغاء العقد وتحويل المستشفى على التحت.
10: من وزارة العمل جورج كرم، لبنان الحر.
2: الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
12: مع تصاعد التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن ومراوحة الشلل في منطقة هرمز، رغم نفي الجانبين، جددت إيران انتقاداتها للولايات المتحدة دون أن تستبعد كليا خيار التفاوض. ففي حين لفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أنها ليست حربا إنما عدوان سافر وأن التفاوض أداة للحفاظ على مصالح البلاد، رد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف على تهديدات وزير الحرب الأمريكي بإغراق ناقلات النفط الإيرانية بالقول اضربوا أصولنا وسوف تضربون. وعن مقترح واشنطن لمجلس الأمن أعلنت طهران أنها سترد إذا اتخذت الهيئة المعنية بالرقابة النووية قراراً ضدها. وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اعتبر أن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران قد لا يكون ممكناً في المستقبل القريب، وأن العمل العسكري الأمريكي لا يزال ضرورياً، وقال قد يتعين انتظار إدارة إيرانية مقبلة للتوصل إلى اتفاق. واليوم أكد مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش في منتدى هيلي في أبوظبي أن إعادة بناء الثقة مع إيران ربما تحتاج لعقود. في شأن سوريا، قتل شخص إثر إطلاق نار وأصيب عنصر شرطة داخل القصر العدلي في اللاذقية، وقوى الأمن أخلت المحكمة. في الشأن الإسرائيلي، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إصدار ورئيس الوزراء توجيهات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحرب شاملة في الضفة رداً على عملية الطعن. وكان الجيش الإسرائيلي أفاد عن قتله المسلح الذي نفذ هجوم الطعن في الضفة الغربية. إلى اليمن، ومع استمرار المعارك مع الحوثيين لليوم السادس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها سيطرت على جبل كورة في منطقة الكتحة غربي تعز بعد ليلة دامية خضتها ضد الميليشيات، كما وحققت تقدماً في جبهتي الجوف والبيضاء.
13: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: طقس صيفي معتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طيلة أيام الأسبوع، مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية بالداخل وعلى الجبال وضمن بالمناطق الساحلية.
3: أخيرا، نداءان إنسانيان: مطلوب دم من فئة أو بوزيتيف للمريضة لطيفة محفوظ في مستشفى سان جورج جلتون. للتواصل 71-76-12-07. والمريض عمانوئيل يوسف في حاجة ماسة جدا لدم من فئة أ بوزيتيف في مستشفى البترون. كان في النشرة: الميدان عود على بدء، وإسرائيل حزب الله انتهك الاتفاق. فجر السيادة، الدكتور جعجع يدق ساعة قيام الدولة. رجي في اجتماع مجلس الجامعة العربية متمسكون بال 1701 ونطالب بدعم دولي لتنفيذه. حزب الله الإطار تافه والتربية والمقاومة صنوان. حملة قوى الأمن بدأت حواجز وتدابير. واشنطن ننتظر سلطة إيرانية جديدة لإبرام اتفاق، والإمارات إعادة بناء الثقة مع طهران قد تحتاج لعقود. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل ماريانو داود.

0: يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوة الأمنية. أما إذا دعا الواجب فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن أراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا. فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.
1: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
2: اقرأوا جعجع جيدا. حين يكون النص واضحا لا حاجة إلى القراءة بين السطور. هكذا كان خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. نص واضح، مضمون لا يحتمل تفسيرين، مباشر في أسلوبه، ولأنه كذلك فإن محاولات تفسيره بما ليس فيه فاشل مسبقا. قال سمير جعجع في العلن وبكلام مباشر: ما يقوله معظم اللبنانيون سواء أكانوا مواطنين عاديين أو سياسيين في الغرف المغلقة ونقاشات الهمس، وهذه إحدى ميزاته عن الآخرين، يتكلم حين يصمتون ويرفع الصوت حين يهمسون. واضح سمير جعجع يمد يده إلى من يريد دولة المؤسسات ويرفع صوته حين يحاولون السطو على دولة المؤسسات، سواء من خلال مواقفهم المتلونة أو من خلال نقل البندقية من كتف إلى كتف. من يريد بناء الدولة فليلاقي جعجع في منتصف الطريق، أما من يريد الإمعان في تعنته وفي إصراره على الاستيلاء على الدولة فإنه لن يجد يدا ممدودة من جعجع، بل استمرارا في رفع الصوت إلى حين تصويب الأمور واقتناع من لم يقتنع بعد أن الدولة ودولة حزب الله بين مزدوجين، طبعا خطان لا يلتقيان.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بلادو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

نبدأ من الميدانيات، حيث استهدفت غارات إسرائيلية النبطي الفوء وسيارة في حي المسلخ، وتسجل تفجيرات هائلة في بلدة المنصوري. أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خلال استقباله وزير العدل الفرنسي جيرار دارمانا في حضور وزير العدل عادل نصار أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متتالية وقتل أبرياء وأطفال ونساء وتدمير وحرق منازل وجرف ممتلكات جرائم مدانة ومرفوضة وغير مبررة، وهي تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وأكد أن لبنان مع التجديد للقوى الدولية في الجنوب ونسعى مع ماكرون من أجل تسهيل التجديد، مرحبا بالمبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب اليونيفيل. وقال زيارتي الأسبوع المقبل باريس للمشاركة في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي وبحث موضوع القوى الدولية في الجنوب. أما وزير العدل الفرنسي فأثنى على ما تحقق حتى الآن من إصلاحات ولاسيما إلغاء عقوبة الأعدام. أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خلال مشاركته في أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية أن الوضع في المنطقة يتجه نحو المجهول بعد عودة الاعتداءات الإيرانية لتستهدف دول الخليج، وأشار إلى أن حزب الله أقدم على جر لبنان إلى حربين متتاليتين خلال السنوات الماضية، مشددا على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان ووحدة أراضيه واحتلال مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية. وشدد رجي على أن لبنان يحتاج إلى دعم وحضور دولي متجدد تحت راية الأمم المتحدة، وقال نسعى لإنشاء آلية دولية معززة وندعو إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية وإلى إنشاء آلية عمل لتنفيذ القرار 1701 والإطار الثلاثي. أشارت فاينانشال تايمز إلى أن منشآت نفطية تابعة لأرامكو السعودية في جازان تعرضت لهجمات جديدة. أخيرا نداء إنساني، المريضة جوزيفين بديع مجاحس بمستشفى الكام سي بحاجة ماسة إلى دم من فئة أو نيجاتيف للتبرع في أي فرع للصليب الأحمر. يرجى الاتصال على الرقم 03-611-338. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و 40 سنت، مقانق 500 جرام بدولارين و 90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها الرابعة إلا ربعا، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 3 من بعد ظهر غد جلسة في السراي للاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن التقديرات التي أعدتها وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027 والبدء في مناقشة مشروع القانون ذي الصلة. في خلال استقباله قائد الدرك العميد جان عواد في صرح البطريركي الصيفي في الديمان، اطلع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على ما تقوم به وحدة الدرك على كامل الأراضي اللبنانية لجهة تنفيذ الخطة الأمنية التي بدأت اليوم والمتعلقة بتنفيذ قانون السير والحواجز التي تقوم بها لضبط التجاوزات والمخالفات. نفذ بعد ظهر اليوم تفجير إسرائيلي في بلدة زوطر وآخر في بلدة المنصوري في جنوب لبنان. توازيا كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووية على إكس: أطلق عناصر من حزب الله أمس مسيرتين مفخختين باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر الواقعة ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، ولا إصابات في صفوف قواتنا. أضافت: وردا على ذلك هجمنا عددا من البنى التحتية التابعة للحزب في عدة مناطق من بينها مستودع لوسائل قتالية، وهجمنا عددا من العناصر الذين رصدوا وهم ينقلون وسائل قتالية في منطقة كفر رمان بهدف إزالة التهديد عن قواتنا. أخيرا أفادت بلومبرغ بأن الولايات المتحدة تعتزم تحويل الملف النووي الإيراني لمجلس الأمن. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

نغلب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.

0: منحدي.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
3: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان مليونين وستمائة وألفين ليرة، 98 أوكتان مليونين وستمائة وعشرين ألف، المازوت مليونين وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف ليرة، والغاز مليون ومائة وسبعة وستين ألف.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
5: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
1: عين على الفن.
6: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

بعد ما غبنا عنكم الخميس رجعنا اليوم ومعنا أكثر من عنوان فني لافت، أخبار جديدة، إصدارات وحفلات وقصص أخذت تفاعل كبير، وجولتنا بتبلش من لبنان وبتوصل للعالم بعين على الفن. إليانا بتدخل مرحلة جديدة مع أغنية بوسة،

طرحت إليانا أغنيتها الجديدة بوسا وفتحت فيها فصل جديد بمسيرتها الفنية بعمل جريء بيقلب الصورة التقليدية بعلاقة الرجل والمرأة وبيعطي هالمرة مساحة أكبر للمرأة تعبر عن رغبتها وثقتها بحياتها.

الأغنية انولدت بالاستوديو المنزلي لإليانا واشتغلت عليها مع والدتها وخيها، وتولى ردوان الإنتاج الموسيقي بلمسة بوب فيها شوية نوستالجيا لأجواء الألفينات.

والعمل بيحمل كمان مزيج واضح من هوية إليانا العربية وجذورها التشيلية واللاتينية سواء باللغة أو بالموسيقى، حتى أنه اسم بوسا بيلعب على التقارب مع كلمة بيسو بالإسبانية.

بيشمل كليب فمن إخراج فراس وفردوس وإلسيلو وبيكمل الفكرة نفسها بصرياً مع إليانا ومجموعة من البنات ضمن رحلة من القيود للحرية بأجواء أنثوية فيها جرأة وتمرد.

وبوسا بتشكل انطلاقة لمرحلة جديدة لإليانا بعد حوالي 3 سنين على ألبومها الأول ولدته، وبعد فترة كانت فيها حاضرة بقوة بالجولات والحفلات وصولا لمشاركتها بجولة كولد بلاي وبمشاريع مرتبطة بكأس العالم 2026.

احتفل ميركس دار 2026 بدورته 26 بكازينو لبنان تحت شعار العودة إلى الجذور عين على المستقبل بليلة جمعت بين التكريمات الجوائز الموسيقى والدراما وقدم معتصم النهار ومايا أبو الحسن. وكرم الحفل عدد كبير من النجوم عن مسيرتهم وأعمالهم من بينهم مع حفظ الألقاب منى واصف، ليلى علوي، جورج خباز وراغب علامة اللي نال تكريم خاص عن 4 عقود من الاستمرارية والنجومية إلى جانب أسماء لبنانية وعربية بارزة. وحصدت عبير نعمة جائزة نجمة الغناء اللبناني وملحم زين نجم الغناء اللبناني ورامي صبري نجم الغناء العربي فيما جمع أحمد سعد بين جائزتي النجم العربي الجماهيري والأغنية الضاربة عن مكسرات ونال سيف نبيل جائزة الأغنية العربية عن يا مهيوب. وعلى صعيد الدراما ربح تيم حسن ونور علي عن مولانا وقصي خولي عن بخمس رواح فيما حصد مسلسل بالحرام جائزة أفضل مسلسل لبناني ومولانا جائزة المسلسل العربي السوري. والحفل حمل كمان تحيات خاصة للذاكرة الفنية من بينها فقرة استخدمت الذكاء الاصطناعي لاستحضار فيروز ولوحة موسيقية تكريمية للموسيقار الراحل فيليمون وهبي.

Richard is on. فاجأت مايلي سايرس جمهورها بتغيير لافت بهويتها الفنية بعد ما قررت تكتفي باسم مايلي من دون لقب سايرس على حساباتها وموقعها الرسمي، بخطوة فسرها كتار إنها بداية مرحلة جديدة بمسيرتها.

وعدلت مايلي اسمها على السوشيال ميديا وموقعها الإلكتروني ليبين ببساطة باسم مايلي، بالتزامن مع تحضيراتها لألبومها العاشر اللي قالت إنه بيعكس المرحلة يلي عم تعيشها اليوم وبيحكي عن الحب بشكل أوسع وأهدى. وكشفت كمان انه الالبوم رح يضم 10 اغاني من دون ما تعلن بعد عن اسمه او موعد صدور الرسمي، تترك الجمهور بانتظار اذا هيدا التغيير بالاسم رح يكون فعلا بداية هوية موسيقية جديدة.

والدها بيلي ري سايرس هالخطوة بشكل واضح، وقال إنه هو أصلاً كان دايماً بيعيط لها مايلي من دون اسم العيلة، وإنه هالقرار بيقربها من أسماء فنية عالمية اشتهرت باسم واحد، واعتبر إنه الخطوة بتناسب المرحلة الجديدة اللي عم تدخلها بمسيرتها.

0: عبرت سيلين ديون عن محبتها الكبيرة للبنان خلال لقاء عفوي جمعها بصحفية بأحد شوارع باريس، بعد ما قالت أنه اللبنانيين بيحبوها وناطرين يشوفوا حفلاتها بلبنان. تترت سيلين بكل بساطة: بحب لبنان كتير.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne,

وفاجأت كمان بتعليق طريف عن المطبخ اللبناني لما قالت انه بدها تاكل بابا غنوج قبل ما ينتقل الحديث لفيروز. ولما سألتها الصحفية اذا بتعرفها قالت سيلين لا، وسألت اذا لازم تسمع لها، وبعدها طلبت انه يعيدوا لها الاسم حتى تتذكر وتسمع أغنية. أثار الفيديو تفاعل كبير، خصوصاً بسبب استغراب البعض من أنه سيلين ديون ما كانت بتعرف فيروز، بينما آخرين ركزوا أكثر على عفويتها وحبها للبنان.

وبالتزامن مع انتشار الفيديو عم تتحضر سيلين ديون للعودة للمسرح بسلسلة حفلات بفرنسا ابتداء من 12 أيلول بعد غياب طويل عن الحفلات.

شوق الشامي جمهوره لعمل جديد بعنوان طول الليل بعد ما نشر مقطع قصير من الأغنية ولمح أنه العمل رح يكون مختلف عن كل اللي قدمه قبل، خصوصاً أنه المقطع حمل أجواء فيها مزج بين الفصحى والموسيقى الحديثة، وكتب عنه بطريقة أثارت الفضول مش أغنية شعوذة، وطلب من جمهوره يستعدوا للشتوية.

بعد ما كشف عن موعد الطرح أو تفاصيل إضافية بوقت كمان عم يتحضر فيه لتعاون منتظر مع نجوى كرم، وهو العمل اللي سبق وأكد أنه هو رح يتولى كتابته وتلحينه.

افتتحت نجوى كرم ألبومها الجديد شو ما صار بأغنية اشتقت لك يلي حملت أجواء عاطفية فيها شوق وعتب بعد الفراق وبتحكي عن حب بعده حاضر رغم البعد. وقدمت نجوى الأغنية بقالب لبناني قريب من إحساسها المعتاد من كلمات وألحان إيفان نصوح وتوزيع هادي شرارة بينما تولى إلي بربر الميكس والماسترينج.

تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بإدارة المخرج بيير خضرة، وشارك البطولة أيمن قيصوني بقصة فيها بعد عاطفي وإنساني. واشتقت لك بتكون أول أغنية من ألبوم شو ما صار، الألبوم رقم 23 بمسيرة نجوى كرم، وبتعطي أول لمحة عن المرحلة الجديدة اللي محضرتها.

طرح وائل كفوري أغنيته الجديدة إربة الشتوية اللي صارت متوفرة رسمياً على المنصات بعد أيام من التشويق لها عبر السوشيال ميديا.

وكان وائل بلش الحكاية بفيديو عفوي من السيارة، غنى فيه أول مقطع من الأغنية، وبسرعة صار الفيديو متداول، خصوصاً أنه عنوان قربة الشتوية إجا بالتزامن مع العاصفة والشتاء اللي فاجأت لبنان بآخر آب، يعني التوقيت خدم الأغنية من دون ما يقصد.

أطلق الوليد الحلاني فيديو كليب أغنيته الجديدة زينة، واختار هالمرة مزرعة خيول لتكون مسرح العمل بمكان قريب منه شخصياً، لأنه الخيل من الهوايات يلي بيحبها وبتشكل جزء من حياته.

وقدم الوليد الأغنية بقالب عاطفة ورومانسة وحمل التوقيع كارل حسين بالكلمات والألحان وشرب العون بالتوزيع وإليان دبس بالميكس والماسترينج.

اعتمد الكليب على أجواء بسيطة وقريبة من شخصية الوليد، بحيث كملت الصورة البصرية روح الأغنية الرومانسية من دون ما يبعد عن الأجواء الطبيعية والعفوية للعمل.

حصد باد باني 7 جوائز إيمي خلال الليلة الأولى من جوائز إيمي للفنون الإبداعية بلوس أنجلوس عن عرضه خلال استراحة سوبر بول 60 ليكون من أكبر الفائزين بالأمسية بعد ما نال جوائز بعدة فئات من بينها الإخراج الموسيقي، الرقص والإضاءة والصوت.

ومن جهتها حققت سابرينا كاربنتر أول جائزة إيمي بمسيرتها بعد ما فاز The Muppet Show بجائزة أفضل برنامج منوعات خاص مسجل مسبقا، وهي كانت مشاركة بالعمل كمنتجة تنفيذية ومؤدية.

وبعد هالفوز بتضيف سابرينا الايمي لرصيدها بعد جوائز الجرامي، وبتصير اقرب لحلم ايجوت، وبيبقى ناقص الاوسكار والتوني اووردز لتكمل الرباعيه.

رجعت هيفا وهبي لمسرح قرطاج الأثري بتونس بعد غياب دام حوالي 8 سنوات، وقدمت حفلة جماهيرية ضمن فعاليات قرطاج أوف 2026 وسط حضور كبير وهتافات من الجمهور من أول لحظة.

وقدمت هيفا خلال السهرة مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، من بينها نغة بدنا نروق ويا حياة قلبي، وتفاعل مع الجمهور بشكل لافت وقالت على المسرح أحلى حضن حضن قرطاج.

وشكلت الحفلة عودة قوية لهيفا إلى تونس، خصوصاً أنه مقاطع كتيرة من السهرة انتشرت على السوشيال ميديا وبينت الأجواء والحضور الكبير لرفقها كل الحفل.

0: ولهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، ومنلتقي الخميس بجولة جديدة، ومن هون لوقتها خلوا عينكن على الفن. عين على الفن
1: مع كارين مطر على لبنان الحر.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: يوشيا 8 سنين. مين؟ ملك. حقك تعرف انه يلي عم نقول عنه هو الملك يلي ضل على العرش 8 سنين؟ لا، انما كان عمره 8 سنين لما صار العرش لإله. يوشيا، احفظ هالاسم منيح، يلي قريته بهالمجال انطلاقا من العهد القديم بالكتاب المقدس وتحديدا سفر الملوك الثاني، انه يوشيا ما تولى الحكم وهو عمره 8 سنين لحاله، انما الشعب هو اللي نصبه ملك بعد موت بيو ملك امون. كل هالشي للحفاظ على سلالة داود حتى ما تنطفي، فنصبوه ملك تحت الوصاية. ويقال انه اجا هالملك يوشيا فرصة من الله، وحكم هالملك يلي كان عمره 8 سنين 31 سنة. وبأيام يوشيا كانوا الولاد يعتبروا صاروا رجال بسن 12. المهم انه بس صار عمره 16 يوشيا تحمل المسؤولية وصار من أهم الملوك يلي قادوا الإصلاح. وفينا نقول كمان إنه اسم يوشيا يعني الرب يشفي، الرب يعين. ومنقول أخيراً إنه كمان الشعب نصب يوآش ملك وهو كان عمره 7 سنين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: دايما حدي.
1: واخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
2: اليوم الحلو ده
1: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

الخامسة إلى الربع في لبنان الحر، الجولة المحلية. سبعة وعشرون قتيلا وتسعة وستون جريحا في ثلاثة أيام، بينهم 12 في كفر رمان وتل أبيب. حزب الله أطلق مسيرتين باتجاه الجيش الإسرائيلي في علي الطاهر. وزير العدل الفرنسي في بعبدة وعون لبنان مع التجديد لليونيفيل. رجي من القاهرة، حزب الله جر لبنان إلى حربين متتاليتين ومتمسكون بال17 صفر واحد. فجر السيادة، الدكتور جعجع يدق ساعة قيام الدولة.

0: التفاصيل مع رولا فخري وجناح حتشيتي. ترقبا للجولة الثامنة من مفاوضات الإطار في بحر هذا الشهر والاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، الميدان على اشتعاله، وإسرائيل تواصل غاراتها وتفجيراتها وتوغلاتها مشترطة نزع سلاح حزب الله قبل البحث بأي أمر آخر.
1: أعلنت وزارة الصحة أن محصلة الاعتداءات الإسرائيلية غير نهائية في الأيام الثلاثة الماضية بلغت 27 قتيلا و69 جريحا، من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون. ووفق الصحة أيضا ارتفعت محصلة القتلى في المنزل المستهدف في كفر رمان إلى 12 قتيل وعشرة جرحى.
0: ميدانيا أيضا استهدفت غارات إسرائيلية النبطي الفوق وسيارة في حي المسلخ، ونفذت القوات الإسرائيلية سلسلة تفجيرات لا سيما في بلدة المنصور حيث وصفت بالهائلة، واستخدمت فيها براميل تحتوي على متفجرات مفخخة شديدة الانفجار، وأيضا في كفر تبنيت.
1: واستهدف قصف مدفعي الجبل الرفيع دوحة كفر رمان بني حيان وأطراف زوتر الشرقية تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة ومشطات مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي محيط أرنون النبطي.
0: كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في كفر رمان كان بداخلها ثلاثة مسعفين من كشافة الرسالة الإسلامية، ما أدى إلى مقتل مسعف وإصابة آخرين أحدهما في حال حرجة.
1: إسرائيليا لفتت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووية، لفتت إلى أن حزب الله أطلق أمس مسيرتين مفخختين باتجاه الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي طاهر، وأننا هاجمنا ردا على ذلك عددا من البنى التحتية التابعة للحزب في مناطق عدة من بينها مستودع لوسائل قتالية، وهاجمنا عددا من العناصر الذين رصدوا وهم ينقلون وسائل إلى قتالية في منطقة كفر رمان بهدف إزالة التهديد عن قواتنا. وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن الجيش هاجم بنى تحتية ومسلحين من حزب الله في دير الزهراني وكفر رمان.
0: وزير العدل الفرنسي في بعبدة وعون لبنان مع التجديد لليونيفيل، مرحبا بالمبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحابها. مرسال العيلي.
2: عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال بينهما التطورات الأمنية المتسارعة في الجنوب، إضافة إلى مسائل تهم البلدين. وشكر رئيس عون بن زايد على اهتمام بلاده بحاجات لبنان وبالدعم الذي تقدمه للتخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة. واعتبر رئيس الجمهورية أن زيارة الوفد الإماراتي إلى بيروت والحفاوة التي لقيها الوفد اللبناني الذي زار أبوظبي الأسبوع الماضي تعبران عن عمق العلاقات بين البلدين وتؤسسان لمزيد من التعاون في المجالات كافة. الرئيس عون بحث مع السفير المصري على موسى اتساع الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى الجنوبية. وخلال استقباله الرئيس العالمي لمنظمة الشفافية الدولية فرانسوا فاليريان على رأس وفد، أكد رئيس الجمهورية أن مكافحة الفساد تشكل أولوية أساسية في مسيرة بناء الدولة، واعتبر أن الحرب على الفساد قد تكون أكثر صعوبة وخطورة من الحرب التي نخوضها في الجنوب لأن العدو فيها ليس دائما ظاهرا أو معروفا. وشدد الرئيس عون على أهمية الحكومة الإلكترونية وتطوير النظام القضائي للحد من الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة. إلى ذلك أبرق رئيس الجمهورية إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مهنئاً بالعيد الوطني البرازيلي، ومحياً الجالية اللبنانية الكبيرة في البرازيل التي شكلت جسراً إنسانياً ثقافياً واقتصادياً متيناً بين البلدين. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: وبعد الظهر عرض الرئيس عون مع نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا الأوضاع العامة في البلاد والعمل الذي تقوم به المنظمات الدولية في لبنان ومواضيع إنمائية وإنسانية والدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في هذا المجال.
1: من القاهرة أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الذي يشارك في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أكد أن حزب الله أقدم على جر لبنان إلى حربين متتاليتين، مدينا أيضا الاعتداءات الإسرائيلية.
3: السيد الرئيس، يقف لبنان اليوم أمام لحظة مفصلية وساعة حقيقة تتطلب قرارات شجاعة تؤدي إلى بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا، والتزام إسرائيل بسحب قواتها إلى وراء الحدود الدولية. السيد الرئيس، على ضوء التحديات الجسيمة التي أشرنا إليها أعلاه، ومع قرب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بنهاية العام 26، فإن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعم وحضور دولي متجدد تحت راية الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية دولية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي، وندعو في هذا المجال إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية وترسيخ دور سائر مؤسسات الدولة التي تبقى الضامن الوحيد لكافة اللبنانيين.
0: فجر السيادة، الدكتور جعجع يدق ساعة قيام الدولة. سيمونة حتشيتي.
4: من قداس الشهداء لم يستعد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامير جعجع الماضي بقدر ما رسم معالم المرحلة المقبلة، واضعا اللبنانيين أمام خيار واضح، إما دولة فعلية وإما استمرار الدوران في الحلقة نفسها. كلمة الدكتور جعجع جاءت امتدادا لنهجه القائم على أولوية الدولة وحصرية قرارها وسلاحها ورفض أي واقع ينازع سلطتها أو يعطل مؤسساتها. وفي قراءة لكلمة الدكتور جعجع قال النائب أشرف ريفي عبر لبنان الحر:
5: أنا برأيي الفضل في الدكتور جعجع امبارح كان فعلا قراءتي الأمنية. نحن حكما بالمخاض الأخير لانتهاء المشروع الإيراني بالمنطقة. عندما تحدث الدكتور جعجع عن الدولة العميقة كان محق تماما الحقيقة. نحن بنعرف، هو بيعرف تماما، آخر شيء أن حزب الله كان هو وحده الدولة العميقة مع حركة أمل، إنما بالنهاية ما كان ولا طرف تاني بمرحلة معينة مشارك بالدولة العميقة. لا شك بالتطورات اللي صارت بانتخاب فخامة الرئيس والحكومة الجديدة، أنا برأيي خف شوي نسبة وجوده بالدولة العميقة، إنما لن نرتاح ولن يرتاح البلد إلا ما ننهي كل وجوده بقلب الدولة العميقة. لا شك اللي تفضل فيه الدكتور جعجع بخصوص الدولة، أنا برأيي أكيد في وجهة نظر كتير إيجابية قد تدفع لتسريع الأمر، بس أنا ابن الإدارة للأمان آخر شيء، حتى ما بدي برر للأمان آخر شيء، أنا بطرح طرحي النظري بس بدي روح على التطبيق، بدي أترك هامش من التوقيت وهامش

0: الدكتور سمير جعجع ونسب إليه القول: أي رئيس جمهورية هذا ورئيس حكومة هذا لا يصطحبان معهما وزير الخارجية؟ في حين أن النص الأساسي جاء كالآتي: من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يصطحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير الخارجية معهما في زيارتهما الخارجية؟ وهو الوزير المعني أصلاً بكل ما له علاقة بالعلاقات الخارجية. وأشارت الدائرة إلى أن الفارق كبير بين النصين، فبيروت تايم تعمد استبدال المضمون وتظهيره وكأنه يتضمن هجوما شخصيا ومباشرا على رئيسي الجمهورية والحكومة، والأدق أن رئيس القوات تعمد ختم هذا المقطع بالتأكيد على طبيعة العلاقة السياسية والوطنية التي تجمع القوات بالرئاستين.
1: أستضي في جولة في عكار من وادي خالد إلى البيري منذر المرعبي.
2: جال وزير الطاقة والمياه جواء الصدي في عكار مستهلا زيارته من وادي خالد، حيث زار النائب محمد سليمان في دارته في بلدة ليشي بحضور رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجي عطي وأمينة سر المحافظة رولا البيع، ممثلة محافظ عكار المحامي عماد اللبكي والدكتور خالد عبيد مدير مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومدير مصلحة مياه لأبيات نزير المرعبي ومنسق حزب القوات اللبنانية في عكار روني سعد، إلى جانب رؤساء اتحادات البلديات والبلديات والمخاطير. سليمان رحب بالصدي قائلا إن هذه الزيارة تحمل أملا لأهالي المنطقة بعد سنوات من الحرمان، ونوه سليمان بدور كتلة الجمهورية القوية ومساهمتها في إقرار قانون العفو العام، مؤكدا إن حضورها في الجلسة كان أساسيا في تأمين إقرار القانون. الصدي قال:
3: في مشاكل صرف صحي، عكار بحاجة لبنية تحتية شغالة وفعلية للصرف الصحي بغض النظر عن بقية المشاكل. واليوم بالزيارة محطة تكرير قريبة عن وادي خالد يلي عملت من سنين بس ما عم تشتغل، بقى كيف فينا نرجع نشغلها؟ وهون في جهات مانحة عم نتواصل معها يلي هي عم تأمن الدراسات والتنفيذ.
2: وانتقل الصدي وسليمان بعدها إلى مشط حمود، حيث عاينا أحد الينابيع وتفقدا محطة التكرير بحثا في سبل إعادة تفعيلها والاستخدام استفادة منها لمعالجة أزمة الصرف الصحي في المنطقة. كما شملت الجولة القبيات، حيث عقد لقاء حاشد في المبنى البلدي بحضور رئيس بلدية القبيات ورئيس اتحاد بلديات عكار الشمالي ميشيل عبدو ورؤساء اتحادات بلديات ورؤساء البلديات، واستمع الصدي إلى مشاكل البلديات. واختتمت الجولة في بلدة البيري بتدشين بئر ارتوازي مجهز بمحطة ضخ ومنظومة الطاقة الشمسية بحضور رئيس البلدية محمد مرعب وبتمويل من جمعية المتطوعين العالميين وبالتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الشمالي. من عكار منذر المرعبي لبنان الحر.
0: عضو كتلة حزب الله النائب ينال صلاح اعتبر أن التربية اليوم مقاومة.
1: بعدما أكد الخبر لمندوب لبنان الحر نهاية الأسبوع الماضي، كتب وزير العدل عادل نصار على إكس في قضية انفجار مرفأ بيروت: ختم المحقق العدلي القاضي طارق البطار تحقيقاته وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها تمهيدا لاستكمال المسار وصولا للقرار الضمني. نصار توقع إنجاز هذه المرحلة في خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره، في خطوة أساسية على طريق كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
0: حملة قوى الأمن لتدبير السير موسم أم خطة متكاملة؟ شرب المخلوف.
4: أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر فيديو توعوي أن 7 أيلول هو موعد بدء ضبط المخالفات المرورية في إطار حملة هاشتاج وعد علي التي أطلقتها للتشجيع على الالتزام بقانون السير. وفي حديث للبنان الحر أشار وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل إلى أنه إذا كان هناك توافر في الإمكانات من ناحية العديد والعتاد بالإضافة إلى مساعدة العسكري في خدمته وزيادة راتبه وعطائه الحوافز، حينها ستنجح العملية. ولكن إذا لم تتوافر هذه الإمكانات حتما لن تدوم.
5: موضوع أنه هاي الحملة بس لحتى يقولوا للناس أنه هيك لازم تعملوا، هيك لازم تسوقوا، هيك لازم ما تسرعوا، هيك لازم تحترموا القانون توقفوا على الإشارة، هيك لازم ما تسوق بدون دفتر سواقة. تنعمل هيدي كنموذج للمواطن إنه ما في بلد بالعالم إنه بيضل في عسكري على الطريق ولاحق كل الناس. المواطن إذا مش واعي، المواطن إذا مش مفكر، عنده أخلاق، الأخلاق بالقيادة بقى، هيدي إذا كانت مش موجودة العوض بسلامتك.
4: وبين التشدد في ضبط المخالفات وتأمين الإمكانات اللازمة للعناصر، يبقى نجاح حملة وعد علي مرهونا بقدرة الدولة على تطبيق قانون السير بشكل مستدام، لا أن تتحول الحملة إلى إجراءات مؤقتة تنتهي بانتهاء زخمها الإعلامي.
1: وفي خلال استقباله قائد الدرك العميد جون عواد في الصرح البطريركي الصيفي في الدمان، اطلع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على ما تقوم به وحدة الدرك على كامل الأراضي اللبنانية لجهة تنفيذ الخطة الأمنية التي انطلقت اليوم.
0: يعقد مجلس الوزراء في 3 من بعد ظهر غد جلسة في السراي للاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن التقديرات التي أعدتها وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027 والبدء في مناقشة مشروع القانون ذي الصلة.

0: الصيفي بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طوال أيام الأسبوع مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية بالداخل وعلى الجبال وضمنها بالمناطق الساحلية.
1: ختاما تذكير بعناوين النشرة: 27 قتيلا و69 جريحا في 3 أيام بينهم 12 في كفر رومان وتل أبيب. حزب الله أطلق مسيرتين باتجاه الجيش الإسرائيلي في علي الطاهر. وزير العدل الفرنسي في بعبدة وعون لبنان مع التجديد لليونيفيل. رجي من القاهرة: حزب الله جر لبنان إلى حربين متتاليتين ومتمسكون بال 17-01. فجر السيادة: الدكتور جعجع يدق ساعة قيام الدولة.
0: النشرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي الزميل ماريانو داوود. شكرا للإصغاء،
1: إلى اللقاء.

عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة، وفي تليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: يوشيا 8 سنين. مين؟ ملك. حقك تعرف انه يلي عم نقول عنه هو الملك يلي ضل على العرش 8 سنين؟ لا، انما كان عمره 8 سنين لما صار العرش لقله. يوشيا، حفاظ الاسم منيح. يلي قريته بهالمجال انطلاقا من العهد القديم بالكتاب المقدس وتحديدا سفر الملوك الثاني، انه يوشيا ما تولى الحكم وهو عمره 8 سنين لحاله، انما الشعب هو اللي نصبه ملك بعد موت بيو ملك امون. وكل هالشي للحفاظ على سلالة داود حتى ما تنطفي، فنصبوه ملك تحت الوصاية. ويقال انه اجا هالملك يوشيا فرصة من الله وحكم هالملك يلي كان عمره 8 سنين 31 سنة. وبأيام يوشيا كانوا الولاد يعتبروا صاروا رجال بسن 12. المهم انه بس صار عمره 16 يوشيا تحمل المسؤولية وصار من أهم الملوك يلي قادوا الإصلاح. وفينا نقول كمان إنه اسم يوشيا يعني الرب يشفي، الرب يعين. ومنقول أخيراً إنه كمان الشعب نصب يوآش ملك وهو كان عمره 7 سنين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بينكن وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر.

أكيد وين ما كنتوا نحن بدنا ندعيكم لحتى ترافقونا دايما عبر هوا لبنان الحر، لحتى تتواصلوا معنا 70 95 9 11 11 09 218 233. أنا مبسوطة اليوم لأنه اشتقت لك كتير ماريانو، اللي زمان كتير ما اشتغلت وترافقت أنا وياك، فعلى أمل أنه لقائنا وفترتنا تكون رائعة بكل شيء ممكن أنه تحتويه من أخبار من أغاني من أصواتكم الحلوة. نحن

0: بدي وجه تحية لجون بيض المستمع السباق بالقلوب الحمراء، تحياتي لإلك. شكرا. كمان هيدا الصوت من عند ربنا مش من عندي أنا أبدا. شكرا أكيد لصاحب رقمي 65 أم جورج من زحلي، كمان تحياتي لإلي.
1: مرحبا، كيفك؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله منيحة.
0: نشكر الله.
1: ليك هاي، كيفك؟ كيف صحتك؟ اشتقت لصوتك.
0: شكرا.
1: اشتقت لك كتير. هلا طفيت تحت الأكل اجيت اسمعك.
0: شكرا وألف صحتين.
1: بس اشتقت لك ولصوتك كتير كتير.
0: أهلا وسهلا فيك. مرسي. كمان بدي وجه تحية لمارون نهرة، مثل ورد والياسمين لإلك كمان، لأنه أنت دايما كمان بتقدم لنا أحلى ورود للبنان الحار، ودايما نحن معكم على 79 551 11 09 218 233. أوقات ما في لزوم نحكي، ما هيك؟ أوقات الكلام بيكون أبلغ بكتير من الحكي، أوقات الصمت بيكون أبلغ بكتير من الحكي.

0: رسالة جديدة.
1: رجاكي بترجاكي يا ستنا ما عم تجي عندي لبنان حير مضبوط، عم تشوش في تشويش. شوفي تخدميني بالإذاعة، ما بدور إلا لبنان حير، بدي عزبك.
0: يلا نحن رح نوصل هالشكوى مثل ما هي لزملائنا التقنيين تيشوفوا شو بدهم يعملوا، وإن شاء الله خير.

نعمل عصابة، شو رأيك؟ عصابة بس أغاني ورأس وسهر وكيف وضحك. هيك هيك العصابات درجة بهالأيام. عن عصابات بتسرق سيارات، وعصابات بتسرق أطفال، وعصابات بتسرق أفكار، وعصابات بس شاطرة إنها تعمل مقالب بالعالم.

دعاء صابي نسائية. هيدي موجودة بس بالهند، بالهند في عصابة نسائية. هيدي العصابة اسمها جولابي، مهمتها انها تلحق الازواج يلي بيسيئوا معاملة زوجاتهم وتضربهم بعصي الخيزران، اوكي، لحتى تأدبهم وتردعهم عن العنف ضد النساء، فيسترجي شي رجال يعيط على مرته بالهند.

أسعد الدول بالعالم هي الدول الاسكندنافية. ما بعرف هن دايماً عم يطلعوا الأول بأسعد دول العالم. رح نبلش بالمرتبة الأولى فنلندا. دايماً فنلندا هي الدولة الأسعد بالعالم. تاني دولة سعيدة بالعالم هي الدنمارك. تالت دولة أيسلندا. رابع دولة السويد. وخامس دولة النرويج. نحن شو ناقصنا؟ أو الكون لنكون أسعد دولة بالعالم.

0: نحنا منرقص، نحنا منغني، نحنا منسهر، نحنا منكزدر، نحنا منصرف مصاري، نحنا منروح على المطاعم، بس نحنا منا دولة سعيدة. شو ناقصنا لحتى نكون نحنا من أسعد دول العالم؟ عندي رسالة من جو.
1: يعطيك العافية مدام ران.
0: أهلا وسهلا.
1: تنكون بالأول دولة ونرجع نشوف إذا أسعد ولا لا.
0: أوكي، تحياتي لك يا جو. فإذا ناقصنا دولة لحتى نكون مبسوطين، إذا نحن شو ناقصنا اليوم لحتى نكون من أسعد دول العالم؟ نطرتكم أنا على 70 95 11 11 0 9 218 233. كمان رح أخذ من روزي رسالة.
2: بصر مدام ران،
0: أهلا وسهلا.
2: برنامجك بعقد وأسئلتك بتعقد. سألت سؤال، شو ناقصنا تنكون أسعد دولة؟ يكون عنا دولة أول شيء. مرسي كتير.
0: أهلا وسهلا فيك يا روزي. لحديت هلأ أنه يكون عنا دولة، فإذا نطرتكم أنا 70 95 11 11 0 9 218 233. صحيح نحنا منغني، صحيح نحنا منرقص، صحيح منسهر، صحيح منكزدر، بس الصحيح كمان أنه نحنا منا دولة سعيدة أبداً. لبل بالعكس، نحن أتعس دولة على الأرض. ليش؟ أكيد هيدا هو سؤالي لإلكن. نحن رح نضطر بعد حوالي دقيقة أنه نتوقف لنكون مع موجز لآخر وأهم الأخبار، وأكيد رح منتابع بعد الموجز مباشرة لحتى أخذ كل رسائلكن. هلأ عندي وقت أخذ وسام، ما هيك ماريانو؟ يلا بأخذ وسام.
3: مساء الخير ريني، يعطيك العافية. والله ما نقصنا شيء، نقصنا شوية أبضايات يحملوا لبنان كله ويكبوا بقلب إسلندا، منصير أسعد دولة.
0: يا ريت هينا هالشي.

0: هلأ نحن رح نترككم لكم دقيقة نسمع سوا موجز لآخر وأهم أخبار الساعة 6:15، ومن بعدها منرجع لحتى نكمل لقائنا يلي رح يبقى لحوالي ساعة 6:30.
1: شغل راسك مع رنا.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. أفادت مصادر عسكرية لبنانية مطلعة بأن انتقال الجيش الإسرائيلي إلى حزام أضيق تحت اسم الخط الرمادي بعد عملياته في علي الطاهر يفتح مرحلة جديدة من التحرك العسكري تقوم على تثبيت مواقعه الحالية ومواصلة الضغط على المناطق المحيطة لاستكمال السيطرة على جبل الريحان والدبشة والجرمة وسجد ومرتفعات إقليم التفاح. أضافت المصادر لأرم نيوز يبدو أن ما بعد علي الطاهر ينذر بأن العمليات العسكرية ستكون أكثر اتساعا ميدانيا مع انتقال العمليات من السيطرة على نقطة محددة إلى إعادة تشكيل نطاق السيطرة حولها. أعلنت مصلحة الاقتصاد في الجنوب أنها تابعت شكاوى المواطنين على المولدات حيث تم التحقق من التسعيرة في بلدات عين الدلب والصالحية وحارة صيدا وصرفند ضمن قضاء صيدا وبلدات دير قانون النهر وشهبية وعين بعال وشعيتية وصور في قضاء صور، وتم تسطير 9 محاضر ضبط بحق المخالفين للتسعيرة الرسمية للكيلووات. أدت غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة الريحان في قضاء جزين إلى وقوع قتيل. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير القائمة بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جون أرنو وبحث معه في الأوضاع الراهنة لاسيما آخر التطورات في جنوب لبنان. إقليميا أعلنت إيران دخول مفاوضاتها مع سلطنة عمان بشأن إنشاء ممر ملاحي آمن ومؤقت عبر مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية متوقعة التوصل إلى تفاهم خلال الأيام المقبلة. وأخيرا وفي الاقتصاد حذرت جولدمان ساكس من وصول برميل النفط ل $120 عالميا. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: تحية إلى كل لبنان استمر في الإيمان يوم بات الإيمان بحد ذاته جنونا. التحية الأكبر هي للسنوات القادمة، سنوات لن تكون لمقاومة الاحتلال لأنه لن يبقى احتلال، بل سنوات لبناء الجمهورية، سنوات لن تكون للموت بل سنوات للحياة، سنوات لن تكون للهجرة بل سنوات نعود فيها ونبقى ونبدع ونزهر.
1: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
2: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر.

0: منرجع لكم مستمعينا الكرام من بعد ما سمعنا سوا موجز لآخر وأهم الأخبار. كنا قبل الموجز عم نحكي عن أسعد دول العالم، هن الدول الاسكندنافية، وسألت سؤال نحن شو ناقصنا لحتى نكون أسعد دولة كمان مش بالعالم، ولكن أنه نكون على القليلة دولة سعيدة. عندي رسالة صوتية.
1: هاي رين، يعطيك العافية. تنكون سعيدين ناقصنا دولة تهتم فينا، تأمن لنا السعادة، الراحة، الاستشفاء، الطبابة، الشيخوخة، تهتم فينا مش تعيش على ظهرنا نحنا، مش تعملنا ضرائب لنعيشها نحنا.
0: اوكي، شكرا لإلي كمان رسالة.
2: فيني، انا إلي سنين متابعك وانت ما بتربح غير نسوان.
0: أول شيء مغلبط بالإزاعة. نحن هون لبنان الحر ومعك هلأ رين، أوكي، على الهواء، ونحن منربح أصوات حلوة، نحن منربح أغاني حلوة، منربح أوقات ممتعة، هيدا يلي نحن منكون عم نتأمله لحتى نربحكم. بيخد اتصال. ألو، أهلا وسهلا، نحن منيح، كيفك أنت سامي؟
3: بفتكر أهم شيء بالحياة الكهرباء، المي، الطبابة، العلم، الاستشفاء، ضمان الشهر بصورة يمكن الناس تقعد بس بفتكر بتسمع يقولوا بالسويد مش أعلى نسبة انتحار بالسويد؟
0: بلا، في نسبة انتحار كتير عالية بالسويد،
3: يعني
0: ومع هيدا وكله، مع هيدا وكله تعتبر من أسعد دول العالم، لأنه مأمنين لشعبهم كل متطلبات الحياة، كل مستلزمات الحياة مأمنة لإلهم.
3: وشو سبب الانتحار؟
0: سبب الانتحار يمكن ما عندهم شي يفكروا فيه. كترة الساعات. اوكي، اهلا وسهلا فيك. مساء الخير. لبنان بيحكموا ثلاث رؤوس لو جميعهم وضعوا لبنان اولا وتامين العمل داخل الوطن وبلا هجره الشباب دون وصايه وبلا طائفيه وبلا انه نكون اصل العلي ونحمل شعار هيهات منا. كمان تحياتي لوليد المصري.

0: لبنان الحر شغل راسك رسالة جديدة.
1: مساء الخير، انا بطلب من الدوله اللبنانيه معك يلي شليطه.
0: اهلا وسهلا.
1: يلي بيسرق يقطشوا له ايديه فيصير في قانون، يلي بيقتل دغري يعدموه مقابيله. انا هيك طالب الدوله اللبنانيه تصير في بلد امان،
0: وساعتها يمكن ببلش الانسان يحس براحه وبسعاده. رساله كمان.
2: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
2: ولا الدوله وقت بدها تعمل شيء بتعمل. هي اليوم عامله يوم امني طويل عريض، فيها تعمل الدوله ساعه البده وقت البده بتعمل، بس ما بعرف شو ناطرين، ما بعرف، كله هيدا على الفاضي. يعني حالنا بقى نرتاح ونخلص.
0: يعني برأيك انه نحن بحاجة لدولة لحتى نكون بلد سعيد
3: كمان. مساء الخير، يعطيك ألف
0: عافية.
3: أكيد الربح بيكون السعادة، وفي عندك كمان سبب الانتحار هو مشكلة السعادة ولا قلة السعادة، هو اللي بيبعد عن ربه. هونيك الشيطان الابليس بيتدخل وبيخلي الانسان ينتحر ليغدو لعنده. فالانتحار ما بيسبب سعيد او حزين، هو الانتحار واحد بيبعد عن ربه، وهذا هو الجهنم اللي بيروح عليه واحد.
0: شكرا لك. كمان رسالة.
4: الله معك يا رينا.
0: أهلا وسهلا.
4: لبنان رح يصير أحلى بلد
0: إن شاء الله.
4: ربنا يسوع المسيح قال بس تشوفوا التين عمل برعم معناتها الصيف جاي، ونحن جايين على صيف حلو. يعني لبنان رح يرجع أحلى من مكان
0: إن شاء الله.
4: طمني بالك،
0: أنا
4: رح يرجع أحلى دولة بالعالم
0: إن شاء الله
4: بإذن الله، لأنه الحكيم وراء الدولة.
0: شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. كمان عندي رسالة.
5: أنا بالنسبة لي سعيد لأني لبنانية
0: خاي،
5: وسعيد بعلمي وأرسته. وبس حزب الله يسلم سلاحه وتجعل لبنان مثل الأول.
0: أوكي.

0: جاي الليل اشتري عليك
1: غيرك ما
0: هيدا يلي صار فعلا مع صبية. رح خبركن كيف باعت عرقة لك الشرف وبأسعار خيالية انتبه

بعالم السوشيال ميديا الغرائب ما بتنتهي صدقوني. فإحدى مؤثرات اللياقة البدنية على الإنترنت قررت استغلال شهرتها بطريقة ما بتتوقعوها أبدا. فقامت شو عملت؟ عبت عرقة من بعد جلسات التدريب الرياضية الشاقة بأنين إزاز صغيرة وعرضتهم للبيع للناس يلي دايما بيتابعوها. والصدمة مش بالفكرة نفسها ولكن بالنتيجة، لأنه بعد الإعلان خلصت الكمية بالكامل خلال ساعات قليلة فقط بسبب تهافت بعض المتابعين يلي هن غريبي الأطوار على شراء هالأنانة وبأسعار خيالية. في شي مرة قررت تبيع عرقك؟ في فرق.

0: بنت انا الخبريه
1: ابا علي.
0: بس انا ما عم بتخيل كيف عبيت عرقة بالانانه هيدي هيدي معناها يعني قد ايه نقطت

0: أكيد فيكم تعلقوا على الخبرية إذا بدكم. أكيد أكيد أكيد. وباخد جورج.
1: يا عمي من وين جبتوا هالخبرية؟ والمرة نسمع فيها والله عظيم اسمع عبوه بعنيني وبيعول لهدولي طبعا مجانين مثليين.
0: يعني شو بدي أقول لك، ناس تهافتت واشترتهم، يعني هون الغريب كمان. هلأ شو بدها تعمل فيهم ما بعرف. أكيد ما بعرف. يلا كمان إذا بتحبوا تعلقوا على الأخبار نحن ناطرينكم 7959 111 09 218 203 و30.

0: كمان رسالة جديدة.
1: مدام بران بونسوار.
0: أهلين ميدو.
1: بعد ما حكيت لكم اليوم ميدو معك أنه عبت عرقة بالقنينة، يعني قداش ريحة باطها؟ ريحة باطها بتكون واصلة كيلومتر أو كيلومترين.
0: صراحة ما شميت صراحة ما شميت. على كل حال منتبع دايما أخبارنا دايما عبر هوا لبنان الحر. امرأة بتفوز $1.5 مليون باليانصيب بتخبي وجهها لما تروح حتى تستلمهم لحتى ما يعرفوا أهلها أنه هي الربحانة.

0: كمان رسالة.
1: تمام وصور مدام ريان معك وليد المصري.
0: أهلا وسهلا.
1: بالصين عم بيقصقصوا ضفيرهم هلأ صاروا
0: عم بيبيعوهم.
1: عم بيجمعوهم ببيعوهم.
0: صح. هيدا خبر سبق وحكيته كمان عبر هو لبنان الحر كمان خبرتكم عنه. طب إذا أنت بدك تبيع شيء شو بتبيعه؟ يعني شيء بيرجع لإلك أنت شو ممكن تبيع؟ يعني الواحد عن جد بيتفاجأ أوقات بأفكار بتخلق عند بعض الناس بتطلع لهم مصاري مش طبيعية، مثل الخبر يلي بدي خبركم إياه بعد

0: على اتصال. الو مرحبا،
1: كيفك مدام رين؟
0: انا منيحه، مين معي؟
1: نهى.
0: اهلين نهى، تفضلي.
1: بابا عم تحكينا على الحشاشين.
0: عن الحشاشين؟
1: يلا هلا الحلقه تحكيون عن الحشاشين.
0: ايه يلا اوكي، هلا رح ابقى اخبركم عن الحشاشين. تكرم عينك. اهلا وسهلا.
1: لان كثير كثير كثير كثير حلوين القصص اللي تخبرون عن الحشاشين.
0: اوكي تحياتي.
1: احلى شيء هيديك اللي يومتها نام وقال له تستاهل لان نمت حافي لما
0: بعدك فايقتي لهم. برافو.
1: كلهم انا بحب كل حلقاتك.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. باي باي باي باي. عندي كمان رساله من احمد قبل ما انا اخبركم خبر.
2: ايه بونجور. قال على سيره اللوتو، واحد ربح الجائزه الكبرى، رجع على البيت الصبح قال لمرته الليله حلمت بالمنام قطعت لوتو وربحنا الجائزه الكبرى، فرحت دغري حفظت الارقام رح جبتهم، فبكره ان شاء الله بتربح الجائزه الكبرى، بنغير البيت وبنشتري سياره جديده، بنقعد انا وياك قدام وزوزو بيقعد ورا. قال له زوزو لا بابا انا بقعد قدام ماما. قال له لا يا بابا عيب، شو بدك الناس تحكي علينا، انت بتقعد ورا وماما قدام. قال له لا انا قدام ماما. يا بابا ماما قدام انت ورا، ورا قدام ورا. قال له نزلوا لك كلب من السياره بيلبق لك سياره جديده.
0: تحياتي لك يا احمد، كمان نتابع اخبارنا دائما عبر هوا لبنان الحر.

إذا بدك تسب سب اللغة العربية. تصريح طريف منسوب لشاكيرا بالإذن من زميلتنا كارن أكيد بترجع في الحديث عن علاقتها بالثقافة العربية. فداولوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريح منسوب للنجمة الكولومبية شاكيرا بتقول فيها أنه كشفت خلال لقاء معها أنه إذا بدها تسب حداً أوكي أو تعبر عن غضبها بطريقة ما بتفضل تستخدم اللغة العربية، واعتبرت إنها لأنها بتفي بالغرض أكتر من أي لغة تانية، يعني بتفشلها خلقها. يعني إذا سبت باللغة الكولومبية ما بترتاح، بالإنجليزية ما بترتاح، بالفرنسية ما بترتاح، بالعربية بترتاح.

0: حلو انه طلبوا منا تعطيهم مثل على هالشي، رفضت لانه قالت لهم ساعتها بتنتهي مسيرتي الفنيه وبتخلص خلص. عندي كمان رساله.
1: كل سنه بتصلوا القداس عن راحه نفس الشهداء وبيجي بملايين الناس وهن اللي قدموا دمهم فدا. تحياتي لك مدام رين، ان شاء الله قداس الشهداء مبارك والله يرحم جميع الشهداء والله يصبر اماتهم.
0: تحياتي لك يا ربيع. كمان بخد احمد
2: بالفواتير يعني بالعربيه بتوصل واضحه وبتأدي مضمونه بالضبط.
0: ما قصدي بالفواتير، قصدي باللغه العربيه.

المرة واحد عنده 12 ولد راح لعند الدكتور لحتى يبطل يجيب أولاد. قال له الدكتور جربتوا تحسبوا على الرزنامة؟ قال له جربنا وجبنا 3 أولاد. قال له دكتور طيب جربتوا حبوب منع الحمل؟ قال له ولا جربنا وجبنا 3 أولاد. قال له الدكتور طيب جربتوا أنه تبعدوا عن بعضكم شوي؟ قال له ولا جربنا وجبنا كمان 3 أولاد. فعجز الدكتور وقال له طيب ما في حال غير أنك ما تنام مع مرتك؟ قال له جربنا وجبنا 3 أولاد.

0: يسأل.
1: بونسوار مدام رين.
0: أهلا وسهلا.
1: معك عبد الغصن.
0: أهلا وسهلا.
1: سؤال، ليش بيسموا السيارة عربية؟ يعني من وين اجت هذه الكلمة؟
0: حلو السؤال.
1: وأنا إذا بدي بيع شيء ببيع ضميري لأشوف إذا حدا بيشتريه. يسعد مساك.
0: هيدا الضمير ما حدا بيشتريه.
2: هاي بتغني رين. نو نو مش بيدي. رين رين. حبيبي. سوري.
0: كتير مش واضح الصوت جورج.
3: إيه مساء الخير ستين، مساء الخير ابنين حر، وريحهم الشهداء والأخ على رأسهم قائد قافلة الشهداء الرئيس الشيخ بشير جميل. هذا ما بتكرر، هذا ما بتكرر. اطلالونا الأمل بس ما نردوا للأمل بالقوة بالمليح، ما نرد الأمل. أمل لبنان 12452 متر. ويسعد مساكي. هي هيدي اصلا شاكيرا من معلقه من زحله الحلويه.
0: تحياتي
3: من زحله.
0: اهلا وسهلا فيك. نتابع. في شي مره ماريانو بيك قال لك حكي لي ظهري؟ ولا مره، ولا مره انت ما طلبت من حدا يحكي لك ده. سيزان، في شي مره طلبت من حدا يحكي لك ظهرك؟ أكيد أكيد من الأولاد أكتر شيء.

الإنسان يا حلو. كم مرة قلت له لبيك ما قلي جليدي؟ كتير كتير كتير. كرمل هيك كرمل هيك في وظيفة بتطلع لك بالشهر 15,000 دولار إذا أنت عملتها. الصبية جمعت عرقها وبعتهم كلهم وقدرت إنها تبيعهم بأسعار خيالية. هالشاب الصيني بيحول حك الظهر لبزنس بيكبله بالشهر 15,000 دولار. شفتوا اشياء كتير بسيطة ممكن تطلع لنا مصاري. إذا ما لقيت حدا يحك لك ظهرك تعال عنا نحن منحك لك. بس على الحكة كم دولار؟ دولارين، ثلاثة، خمسة دولار. أوكي؟ كل حكة بخمسة دولار حتى نقدر نجمع 15,000 دولار. هيدا البزنس عن جد عن جد من خلال أنه هيدا الشاب كان قاعد بينه وبين حاله أنا شو بدي أشتغل شو بدي أشتغل. فتذكر بيه لما كان يقول له تحك كل ظهري لأنه أنا عبالي أنه ارتاح وحس أنه أنا هيك أعصابي عم ترتخي. فكان يقول له هو أنا مقلي جليدي مقلي جليدي. ففكر بهيدا شيء أنه كل الولاد مقلون جليدي يحكوا ظهر بيهم. قرر أنه يفتح مركز لحك الظهر.

لأنه حكينا عن السعادة دراسة بتأكد هون بدي شوف إذا أنتوا بتوافقوني الرأي، خاصة السيدات يلي بيكونوا ببيوتهم ومنهم عم يشتغلوا، والسيدات يلي كمان عم يشتغلوا، والرجال لأنهم بيقدروا يكتشفوا سعادة نسائهم من خلال تصرفاتهم بقلب البيت. فالدراسة بتأكد وبتقول أنه ربات المنازل هن سعيدات أكتر بكتير من المرأة يلي بتروح على شغلها. وهيدي الدراسة هي دراسة تركية كانت شملت عدد كتير كبير من ربات البيوت يلي قاعدين ببيتهم وما بيشتغلوا، فخبروا عن مستوى السعادة يلي هن بيعيشوا، ولاحظوا انه المرأة يلي بتقعد ببيتها كل نهار وبتهتم بشؤون البيت وشؤون العيلة هي مبسوطة أكتر بكتير من المرأة العاملة.

بالتفصيل، دراسة صارت بتركيا قارنت مستوى السعادة بين ربات البيوت والنساء العاملات، ولقيت أنه ربات المنازل يلي عم بيشاركوا بهالدراسة سجلوا مستويات أعلى كتير من المرأة يلي عم تشتغل من السعادة، ولكن هيدا ما بيعني أنه ربة البيت أسعد دايما من المرأة العاملة، لأنه النتيجة مرتبطة يمكن بعينة خاصة بهالدراسة وظروف المشاركات كمان. ومثل ما بتعرفوا أنه السعادة بتتأثر بعوامل كتيرة مثل المعاش، مثل ضغط العمل، مثل العلاقات العامة والعلاقات العائلية، وأيضا الرضا والقناعة بنمط الحياة. بس أنتوا برأيكم هل المرأة العاملة تعيسة أو سعيدة؟ وهل مظبوط أنه المرأة يلي بتبقى قاعدة ببيتها بتكون أسعد من المرأة يلي بتشتغل؟ شو سيزان خبريني. حسب مثل ما كنا عم نقول، حسب الأجواء وحسب الإطار يلي بتكون المرأة موجودة فيه. أنا ناطرتكم حتى شوي أخذ آراءكم حول هيدي الدراسة على 7 9 5 9 1 1 1 0 9 218 203 و30.

0: رسالة.
1: بونسوار مدام ريم، يعني ما خليتي ما نحكيتي، سألت السؤال وجاوبتي 100%. بدي أقول لك شغلي، المرأة اللي بتبقى بالبيت ومكفية وموفية لبيتها وهي مكتفية ماديا، يعني الزوج الشريك الآخر كيفية، أكيد بتكون مليانة سعادة، عم تعمل البداية وعم تهتم بشؤون البيت وإتسترا، وعم تعمل ماديا مرتاحة. بينما العكس الصحيح، لأنه أوقات ما بتكون مكفية ماديا، في المرأة اللي عم تشتغل برا عم بتواجه يعني عم تواجه صعوبات وتحديات بالحياة، وبذات الوقت عندها سعادة إنه عندها معاشها آخر الشهر. دونك كل شيء أنتي معك حق 100%.
2: الاستقلالية كمان المادية كتير مهمة بالنسبة للمرأة، يعني هيدا شيء كتير واضح، الفرق واضح، ربة المنزل مقيدة والمرأة العاملة حرة وسعادتها أكبر، يمكن لأنه مستقلة ماديا، وهيدا شيء كتير بيأثر على سعادة المرأة.

0: تنسي لي كمان.
1: مدام ران بيدو أجين وانك في فلوس
0: في سعادة
1: بتكون سعيدة المرأة أكثر سعادة، فش فلوس بالشوبك هروب لبرا.
0: المرأة يلي بتطلع مصاري وجوزها يمكن ما بيطلع مصاري، يمكن أوقات بتحس إنه أنا اللي عم عيشهم، يعني هيدا كمان شوي بيتعبها، إنه أنا عم روح أشغل، أنا عم بتعب، أنا عم أشتغل، أنا عم طلع مصاري، أنا عم بصرف على البيت، دونك وين دور الرجل هون؟ فهيدا شيء بخليها إنها ما تكون سعيدة. عم بحكي عن المرأة العاملة يلي معاشها كتير هيك متواضع، يعني ما بتقبض كتير، فهيدا شيء كمان بيعذبها، خاصة إذا كان زوجها قاعد بلا شغل. نتابع دايما شغل راسك عبر هوا لبنان الحر.

موز طبيعي. عندك ريحة عرق، ما لك إلا مية الورد والشبه. شعرك منشف، استخدم زيت جوز الهند. شفافك مشققين، روح على العسل وزيت الزيتون. سنينك صفر، العقد الصفرة مع الحامض. بشرتك الناشفة، زيت الزيتون مع الخيار. ركبك سوت، زيت اللوز مع الحامض. من قلبك ضحك اعطيني. شعرك عم بهر. ما تخاف، في عندك اكليل الجبل مع التوم. جربن وخبرنا. ريحة التياب عم بتكون منا حلوة، استعمل دايما مية الورد لأنه هيك بتحس بانتعاش كتير كبير على التياب.

40 سنة ما ابتسمت ولا ابتسامة فقط لأنه حبت أنه تحافظ على جمالها، فقررت أنها تضلها مكشرة بدون ابتسامة. أكيد هلأ صار عمرها 50 سنة بتقول أنه عدم الابتسام خليها تحافظ على جمالها، وأكيد هيدي شغلة صارت بالواقع. وفي كتير ناس اليوم حتى إذا بدهم يناموا بجربوا أنه ما يناموا على خدودهم لحتى ما يتعاجوا، بجربوا أنه يناموا على ظهرهم لحتى يحافظوا على بشرتهم من دون تجاعيد، لأنه بيقولوا أنه النوم بيجمع اللحم على بعضه وبيعمل هالتجاعيد البسيطة. فحتى مش بس الابتسامة ولكن النومة ممكن تحافظ لك على جمالك.

0: بدي وجه تحية لعلي عربية، شكراً. عم بيقول إنه مية الورد كتير مفيدة للبشرة وللشعر ولكل شيء، فأنا كمان بوجه لك تحية. بيخد يمكن آخر رسالة ما هيك ماريانو من وليد المصري.
1: بونسوار مدام رين،
0: أهلا وسهلا.
1: بدك تحافظ على الجمال صحيح، بس بتكسير. مرة خوري قال لي ما تكسر لأنه معلم عجبينك، قال لي خليك عم تبتسم وما تكشر بالمرض.
0: كمان لأنه لما بتكون عم بتكشر بيكونوا كمان عم بيجمعوا اللحم فوق جبينك، فهيدا كمان بخليك تحس أنه أنت كمان عم تكبر. يعني لا تكشر ولا تبتسم لا تحافظ على شو بده يعمل ولا تنام بس اقعد واسمع لبنان الحر هيك على طول بتضلك شيخ الشباب. أنا بدي أشكر رفقتكم مستمعينا الكرام، بدي أشكرك ماريانو، شكرا لأنك رفقتنا اليوم. أكيد نحن منعطيكم موعد يوم الأربعاء إذا الله بيريد، من هلأ لوقتها انتبهوا كتير منيح على حالكم. إلى اللقاء.
2: شغل راسك مع رنا

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ما صدقنا وشهدنا نوات دولة تستعيد نفسها، ومتنا وعشنا حتى تعود الدولة بمؤسساتها وانتظامها وقرارها، وبخاصة بسيادتها. لكن سؤالنا وعتبنا هو أن أهل الدولة أنفسهم غير مصدقين كثيرا أن الدولة عليها واجبات وأن لها حقوقا، فلما هذه الظاهرة؟ إن الواجبات هي لخدمة المواطن اللبناني ورعايته وحمايته، وإن الحقوق أي حقوق الدولة تصب أيضا في خدمة المواطن، لأنها تسهل على الدولة أداءها وتاليا القيام بواجباتها. لذلك ما نرجوه أن يؤمن أهل الحكم والحكومة بأنهم مسؤولون كاملو الأوصاف في حدود مسؤولياتهم، وبأنهم معنيون أولا وأخيرا بإعلاء شأن الدولة ومؤسساتها وبفرض قرارها تحت سقف القانون ومن ضمن هوامش صلاحياتهم، لكي يكونوا على قدر المهمة الموكلة إليهم في خدمة الشعب ومن الشعب. فلما الخجل ولما الوجل؟ لما التردد ولما المزج بين نبيذ الترقيع وماء السيادة؟ إن من يتخذ قرارا بأمر ما عليه أن ينفذه بنفسه، لا أن ينتظر من ينفذه عنه أو يهدي له إيده حتى يطبقه. إن من يريد للدولة أن تكون الدولة عليه أن يواجه حالتين تناقضان مفهوم الدولة: الدويلة التي تقيم في موازاة الدولة بوقاحة ما بعدها وقاحة، والدولة العميقة التي تكمن في تفاصيل المؤسسات والإدارات الرسمية على اختلافها، وتمارس بخبث دورها في خدمة الدويلة ومنظومة الفساد، وهي في أي حال لا تعترف بضوابط ضميرية وأخلاقية، ولا تميز بين هذا وذاك من السياسيين وإن اختلفوا، طالما أن المصالح المشتركة والصفقات هي التي تجمعهم فوق كل اعتبار. فكم بالحري عندما تجمع تلك المصالح كما في الماضي القريب بين من كان يدعو خصمه إلى عدم العودة إلى لبنان على طريقة one way ticket، وبين من وقع في فخ المحاصصات بحجة الحفاظ على السلم الأهلي. وأي سلم أهلي؟ والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووتر فرونت الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. رد إسرائيلي واسع على إطلاق مسيرتين وعون الاعتداءات استهداف لمسار اتفاق الإطار. رجي من القاهرة: حزب الله جر لبنان لحربين ومتمسكون بال1701. فجر السيادة: الدكتور جعجع يدق ساعة قيام الدولة. واشنطن لتحويل النووي الإيراني إلى مجلس الأمن وتحذيرات من وصول برميل النفط إلى 120 دولاراً.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. ويبقى الميدان مفتوحا على مزيد من التصعيد، فحزب الله وللمرة الثانية في أقل من 24 ساعة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بحسب إسرائيل، التي بذريعة أو بدونها تواصل اعتداءاتها مستهدفة مسار اتفاق الإطار ومقوضة الجهود المبذولة لوقف التصعيد جنوبا وفي المنطقة ككل. بالتوازي ترقب للجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، واستعدادات محلية وخارجية لمؤتمر باريس التحضيري لدعم الجيش.
1: إذن في التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة أن محصلة الاعتداءات الإسرائيلية غير النهائية في الأيام الثلاثة الماضية بلغت 27 قتيلا و69 جريحا، بينهم أطفال وسيدات ومسعفون. ووفق الصحة أيضا، ارتفعت محصلة القتلى في المنزل المستهدف في كفر رومان إلى 12 و10 جرحى.
0: في الجديد الميداني، سقط قتيل جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة الريحان قضاء جزين، وكانت غارات قد استهدفت النبطي الفوق وسيارة في حي المسلخ. ونفذت القوات الإسرائيلية سلسلة تفجيرات وصفت بالهائلة، لا سيما في بلدة المنصوري، استخدمت فيها براميل تحتوي على متفجرات مفخخة شديدة الانفجار، و أيضا في بلدة كفر تبنيت.
1: واستهدف قصف مدفعي الجبل الرفيع دوحة كفر رومان بني حيان وأطراف زوتر الشرقية، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة ومشطت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي محيط أرنون النبطي.
0: واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في كفر رومان كان بداخلها 3 مسعفين من كشافة الرسالة الإسلامية، ما أدى إلى مقتل مسعف وإصابة 2، أحدهما في حال حرجة.
1: إسرائيليا، لفتت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية إلى أن حزب الله أطلق أمس مسيرتين مفخختين باتجاه الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر، وأننا هاجمنا ردا على ذلك عددا من البنى التحتية التابعة لحزب الله في مناطق عدة بينها مستودع لوسائل قتالية، وهاجمنا عددا من العناصر الذين رصدوا وهم ينقلون وسائل قتالية في منطقة كفر رومان بهدف إزالة التهديد عن قواتنا. وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن الجيش هاجم بنى تحتية ومسلحين من حزب الله في دير الزهراني وكفر رومان.
0: واليوم قالت مصادر عسكرية لبنانية مطلعة لإرم نيوز، يبدو أنه ما بعد علي الطاهر ينذر بأن العمليات العسكرية ستكون أكثر اتساعا ميدانيا، مع انتقال العمليات من السيطرة على نقطة محددة إلى إعادة تشكيل نطاق السيطرة حولها.
1: الضربات تعود إلى الجنوب، من يتحمل مسؤولية التصعيد ولماذا لم يرد الحزب؟ ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
3: يعود التصعيد إلى الجنوب ومعه تعود مشاهد النزوح والخوف من توسع رقعة الضربات بعد استهدافات طالت النبطية ومحيطها، فمن يتحمل مسؤولية دفع الجنوب مجددا نحو المجهول؟ وفي هذا السياق يقارب الكاتب السياسي مروان الأمين عبر لبنان الحر خلفيات التصعيد الأخير.
4: حزب الله مصر على عدم الاعتراف بالهزيمة الكبيرة يلي أصيب بها، ومصر على وضع الجنوب واستمرار هذه الوضعية في الجنوب كساحة تستخدمها إيران لإشعالها أو إطفائها وحسب ما تشاء. لذلك هذا التعنت من قبل حزب الله هو اللي عم يستجلب المزيد من الاحتلال للأرض، المزيد من التصعيد العسكري.
3: استاذ مروان، ولكن لماذا لم يرد الحزب على هذا التصعيد الميداني؟
4: لأن إيران اليوم ما إلى مصلحة تفتح هيدي الجبهة، لأن إذا فتح حزب الله الجبهة اليوم رح بتعرف أنه رح يكون الرد إسرائيلي رح يقضي على ما تبقى من حزب الله، وبالتالي إيران تترك هذه الورقة تستخدمها في حال تعرضت إيران لأي استهداف أو لأي تهديد.
3: بمعنى آخر، جبهة الجنوب تفتح فقط لمناصرة إيران وليس للدفاع أو المقاومة. المقاومة عن الجنوب.
4: ولا مرة كانت هيك، عن دايما جبهة الجنوب هي قرارة بطهران وليس بالضاحية يعني، واليوم أكثر من أي وقت ماضي.
3: وبحسب مصادر رسمية فإن تطورات الساعات 48 الماضية تدعو إلى القلق، مع مخاوف من أن يتوسع التحرك الإسرائيلي إلى تلال مقابلة لتأمين خط دفاع عن الخط الأصفر ومستوطنات الشمال. فبين الضربات والنزوح وغياب الرد يبقى السؤال، من يحمي الجنوب من جولة جديدة من الدمار؟
0: وزير العدل الفرنسي فيب عبدة والرئيس عون لبنان مع التجديد لليونيفيل مرحبا بالمبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوات أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب اليونيفيل. مارسيل العيلي.
5: عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال بينهما التطورات الأمنية المتسارعة في الجنوب، إضافة إلى مسائل تهم البلدين. وشكر رئيس عون بن زايد على اهتمام بلاده بحاجات لبنان وبالدعم الذي تقدمه للتخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة. واعتبر رئيس الجمهورية أن زيارة الوفد الإماراتي إلى بيروت والحفاوة التي لقيها الوفد اللبناني الذي زار أبوظبي الأسبوع الماضي تعبران عن عمق العلاقات بين البلدين وتؤسسان لمزيد من التعاون في المجالات كافة. الرئيس عون بحث مع السفير المصري على موسى اتساع الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى الجنوبية. وخلال استقباله الرئيس العالمي لمنظمة الشفافية الدولية فرانسوا فاليريان على رأس وفد، أكد رئيس الجمهورية أن مكافحة الفساد تشكل أولوية أساسية في مسيرة بناء الدولة، واعتبر أن الحرب على الفساد قد تكون أكثر صعوبة وخطورة من الحرب التي نخوضها في الجنوب، لأن العدو فيها ليس دائما ظاهرا أو معروفا. وشدد الرئيس عون على أهمية الحكومة الإلكترونية وتطوير النظام القضائي للحد من الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة. إلى ذلك أبرق رئيس الجمهورية إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مهنئا بالعيد الوطني البرازيلي، ومحيا الجالية اللبنانية الكبيرة في البرازيل التي شكلت جسرا إنسانيا ثقافيا واقتصاديا متينا بين البلدين. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي لبنان الحر.
1: وبعد الظهر عرض رئيس عون مع نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا الأوضاع العامة في البلاد والعمل الذي تقوم به المنظمات الدولية في لبنان ومواضيع إنمائية وإنسانية والدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في هذا المجال.
0: من القاهرة أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الذي يشارك في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أن حزب الله أقدم على جر لبنان إلى حربين متتاليتين، مدينا أيضا الاعتداءات الإسرائيلية.

الرئيس يقف لبنان اليوم أمام لحظة مفصلية وساعة حقيقة تتطلب قرارات شجاعة تؤدي إلى بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والتزام إسرائيل بسحب قواتها إلى وراء الحدود الدولية. السيد الرئيس، على ضوء التحديات الجسيمة التي أشرنا إليها أعلى، ومع قرب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بنهاية العام 26، فإن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعم وحضور دولي متجدد تحت راية الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول

0: الدورية وإما استمرار الدوران في الحلقة نفسها. كلمة الدكتور جعجع جاءت امتداداً لنهجه القائم على أولوية الدولة وحصرية قرارها وسلاحها ورفض أي واقع ينازع سلطتها أو يعطل مؤسساتها. وفي قراءة لكلمة الدكتور جعجع قال النائب أشرف ريفي عبر لبنان الحر:
1: أنا برأيي الفضل في الدكتور جعجع امبارح كان فعلاً قراءتي الأمنية. نحن حكما بالمخاض الأخير لانتهاء المشروع الإيراني بالمنطقة. عندما تحدث الدكتور جعجع عن الدولة العميقة كان محق تماما الحقيقة. نحن بنعرف هو بيعرف تماما آخر شيء حزب الله كان هو وحده الدولة العميقة مع حركة أمل. إنما بالنهاية ما كان ولا طرف تاني بمرحلة معينة مشارك بالدولة العميقة. لا شك بالتطورات اللي صارت بانتخاب فخامة الرئيس والحكومة الجديدة أنا برأيي خف شوي نسبة وجوده بالدولة العميقة. إنما لن نرتاح ولن يرتاح البلد إلا ما ننهي كل وجوده بقلب الدولة العميقة. لا شك اللي تفضل فيه الدكتور جعجع بخصوص الدولة أنا برأيي أكيد في وجهة نظر كتير إيجابية قد تدفع لتسريع الأمر، بس أنا ابن الإدارة للأمان آخر شيء، حتى ما بدي برر للأمان آخر شيء، أنا بطرح طرحي النظري بس بدي روح على التطبيق، بدي أترك هامش من التوقيت وهامش من المناورة بالتنفيذ العملاني للأمان آخر شيء. شوف إيجابية هذا الكلام نذكر المسؤولين يا جماعة لازم تسرعوا بأسرع ما يمكن، عندنا فرصة بالتطورات الإقليمية الدولية يجب ألا نضيعها، هذا اللي عم يقوله الحكيم، بتضيعوا الفرصة يا جماعة، التأخير قد يضيعنا الفرصة.
0: فجر السيادة بالنسبة إلى رئيس حزب القوات ليس شعارا لذكرى الشهداء فحسب، بل عنوان لما يجب أن يأتي بعدهم، دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، فساعة قيام الدولة كما قال قد دقت والوقت بات وقت أفعال لا أقوال.
2: ردت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية على ما أورده موقع بيروت تايم نقلا عن رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، ونسب إليه القول: أي رئيس جمهورية هذا ورئيس حكومة هذا لا يصطحبان معهما وزير الخارجية، في حين أن النص الأساسي جاء كالآتي: من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يصطحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير الخارجية معهما في زياراتهما الخارجية، وهو الوزير المعني أصلا بكل ما له علاقة بالعلاقات الخارجية. وأشارت الدائرة إلى أن الفارق كبير بين النصين، فبيروت تايم تعمد استبدال المضمون وتظهيره وكأنه يتضمن هجوما شخصيا ومباشرا على رئيسي الجمهورية والحكومة، والأدق أن رئيس القوات تعمد ختم هذا المقطع بالتأكيد على طبيعة العلاقة السياسية والوطنية التي تجمع القوات بالرئاستين.
3: استقبل الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جملاط ورئيس الحزب النائب تيمور جملاط شيخ عقل لطائفة الموحدين دروز الشيخ سامي أبي المنى في كليمونسو بحضور أعضاء اللقاء الديمقراطي مروان حميدي والأبو فعور هادي أبو الحسن وفيصل الصايغ.
2: الصدي في جولة في عكار من وادي خالد إلى البيري، منذر المرعبي.
4: جال وزير الطاقة والمياه جواء الصدي في عكار مستهلا زيارته من وادي خالد، حيث زار النائب محمد سليمان في دارته في بلدة الهيشي بحضور رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجي عطي وأمينة سر المحافظة رولا البيع، ممثلة محافظ عكار المحامي عماد اللبكي والدكتور خالد عبيد مدير مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومدير مصلحة مياه لأبيات نزير المرعبي ومنسق حزب القوات اللبنانية في عكار روني سعد، إلى جانب رؤساء اتحادات البلديات والمخاطير. سليمان رحب بالصدي قائلا إن هذه الزيارة تحمل أملا لأهالي المنطقة بعد سنوات من الحرمان، ونوه سليمان بدور كتلة الجمهورية القوية ومساهمتها في إقرار قانون العفو العام، مؤكدا إن حضورها في الجلسة كان أساسيا في تأمين إقرار القانون. الصدي قال:
5: في مشاكل صرف صحي، عكار بحاجة لبنية تحتية شغالة وفعلية للصرف الصحي بغض النظر عن بقية المشاكل، واليوم بالزيارة محطة تكرير قريبة عن وادي خالد يلي عملت من سنين بس ما عم تشتغل، بقى كيف فينا نرجع نشغلها؟ وهون في جهات مانحة عم نتواصل معها يلي هي عم تأمن الدراسات والتنفيذ.
4: وانتقل الصدي وسليمان بعدها إلى مشتى حمود حيث عاينا أحد الينابيع وتفقدا محطة التكرير بحثا في سبل إعادة تفعيلها والاستخدام الاستفادة.

0: لمعالجة أزمة الصرف الصحي في المنطقة، كما شملت الجولة القبيات حيث عقد لقاء حاشد في المبنى البلدي بحضور رئيس بلدية القبيات ورئيس اتحاد بلديات العكار الشمالي ميشيل عبدو ورؤساء اتحادات بلديات ورؤساء البلديات، واستمع الصدي إلى مشاكل البلديات. واختتمت الجولة في بلدة البيري بتدشين بئر ارتوازي مجهز بمحطة ضخ ومنظومة الطاقة الشمسية بحضور رئيس البلدية محمد مرعب، وبتمويل من جمعية المتطوعين العالميين وبالتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الشمالي. من عكار منذر المرعبي بن الحر.
1: بعدما أكد نصار هذا الخبر لمندوب لبنان الحر نهاية الأسبوع الماضي، كتب وزير العدل عادل نصار اليوم على إكس: في قضية انفجار مرفأ بيروت ختم المحقق العدلي القاضي طارق البطار تحقيقاته وأحل الملف إلى نيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها تمهيدا لاستكمال المسار وصولا إلى القرار الظني. وتوقع نصار إنجاز هذه المرحلة خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره، في خطوة أساسية على طريق كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في واحدة من أكثر القضايا إيلاما للبنانيين.
2: حملة قوى الأمن لتدابير السير موسم أو خطة متكاملة شرب المخلوف؟
3: أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر فيديو توعوي أن 7 أيلول هو موعد بدء ضبط المخالفات المرورية في إطار حملة هاشتاغ وعد علي التي أطلقتها للتشجيع على الالتزام بقانون السير. وفي حديث للبنان الحر أشار وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل إلى أنه إذا كان هناك توافر في الإمكانات من ناحية العديد والعتاد بالإضافة إلى مساعدة العسكري في خدمته وزيادة راتبه وعطائه الحوافز، حينها ستنجح العملية، ولكن إذا لم تتوافر هذه الإمكانات حتما لن تدوم.
4: موضوع أنه هاي الحملة بس لحتى يقولوا للناس أنه هيك لازم تعملوا، هيك لازم تسوقوا، هيك لازم ما تسرعوا، هيك لازم تحترموا القانون توقفوا على الإشارة، هيك لازم ما تسوق بدون دفتر سواقة. تنعمل هيدي كنموذج للمواطن إنه ما في بلد بالعالم إنه بيضل في عسكري على الطريق ولاحق كل الناس. المواطن إذا مش واعي، المواطن إذا مش مفكر، عنده أخلاق، الأخلاق بالقيادة بقى هيدي إذا كانت مش موجودة العوض بسلامتك.
3: وبين التشدد في ضبط المخالفات وتأمين الإمكانات اللازمة للعناصر، يبقى نجاح حملة وعد علي مرهونا بقدرة الدولة على تطبيق قانون السير بشكل مستدام، لا أن تتحول الحملة إلى إجراءات مؤقتة تنتهي بانتهاء زخمها الإعلامي.
1: وفي خلال استقباله قائد الدرك العميد جعوات في صرح البطريركية الصيفي في الديمان، اطلع البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي على ما تقوم به وحدة الدرك على كامل الأراضي اللبنانية لجهة تنفيذ الخطة الأمنية التي بدأت اليوم.
2: يعقد مجلس الوزراء في 3 من بعد ظهر غد جلسة في السراي للاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن التقديرات التي أعدتها وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة للعام 2027 والبدء في مناقشة مشروع القانون ذي الصلة.
1: الأجور في اجتماع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل، آلية جديدة لبدل النقل ورفع الحد الأدنى للأجور. جورج كرم.
5: ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماعا للجنة المؤشر في مكتبه في الوزارة، جرى في خلاله بحث عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بالواقع العمالي والمعيشي في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتحديات التي تواجه العمال وأصحاب العمل. الوزير حيدر تحدث عن أبرز الملفات التي جرى بحثها في الاجتماع وعن الإجراءات المطلوبة لمعالجة القضايا العمالية والاجتماعية.
6: اتفقنا على أنه بجلسات القادمة حنتبع النقاش بعد حصولنا على دراسة معينة اللي بالنسبة للحد الأدنى. النقطة الثانية اللي ناقشناها بدل النقل، شكلنا لجنة عملنا دراسة علمية وتربطها لمرة دائمة ربط بدل النقل بأسعار الطاقة ولا سيما البنزين، وهيك يكون عندنا الدراسة قادرين لما بصير في عندنا ارتفاع للأسعار بيرتفع فيها بيرتفع بدل النقل، لما بصير في عندنا انخفاض بينخفض فيها بدل النقل. كمان درسنا رفع التعويضات العائلية اللي ممكن تساهم بمساعدة العائلات بهذه المرحلة الصعبة، وبالجلسة القادمة بيكون عندنا الأرقام الدقيقة بالنسبة للأموال المتوفرة وقد فينا نرفع التعويضات العائلية، وهي إن شاء الله قبل آخر السنة بيكون أقرارينها.
5: الوزير حيدر أجاب للبنان الحر عن مسألة عدم استقبال عدد من المستشفيات مرضى الضمان.
6: أي مستشفى ترفض استقبال مريض عند عائد مع الضمان الاجتماعي سيتم إلغاء عقده، لأنه هيدا العقد هو عبارة عن اتفاق بين الضمان وبين المستشفيات إنه هي تستقبل مرضى الضمان، ومش خيار إنه هيدا المريض بياخده هيدا المريض ما بياخده، ملزمين ياخدوا كل مرضى الضمان. أي مستشفى أي مريض بمستشفى بترفض تدخله على حساب الضمان أو بتطلب منه فروقات غير النسبة اللي لازم يدفعها، لأنه في نسبة لازم يدفعها المريض، بيحسوا على إنه أموال زايدة ومبالغ طائلة، فيه يتوجه للضمان ويرفع يبلغ الضمان، وسيقوم فريق التفتيش بالضمان تحت إشراف دكتور كاركي وبدعم من مجلس الإدارة بإلغاء العقد وتحويل المستشفى على التحية.
5: من وزارة العمل جورج كرم، لبنان الحر.
2: في الجنوب تم تسطير 9 محاضر ضبط بحق مخالفين لتسعيرة المولدات.
1: أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
7: بعد زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موسكو السبت الفائت، أعلن الكرملين أن روسيا لا تستبعد استئناف المفاوضات مع كييف برعاية واشنطن لوقف الحرب التي دامت 4 سنوات. وقال اليوم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المفاوضين الأمريكيين شكل خطوة صغيرة نحو السلام، وذلك وفق ما نقلت وكالة تاس. إلى إيران التي جددت التأكيد على أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى خواتيمها، وقال المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي إن المحادثات مع مسقط وصلت للمراحل النهائية، وإنه من المتوقع التوصل لتفاهم بشأن مسار آمن مؤقت عبر المضيق خلال الأيام المقبلة. توازيا أفادت بلومبرغ بأن الولايات المتحدة تعتزم تحويل الملف النووي الإيراني لمجلس الأمن. إلى القاهرة، وفي خلال اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رفض بلاده الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، منتقدا تحويل الأراضي العربية إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين. إلى ذلك قال الشيباني إن إسرائيل تستهدف فرض مناطق نفوذ جديدة في سوريا وتعطيل مسار تعافي البلاد، موضحا أن سوريا منخرطة في مفاوضات بوساطة أمريكية تهدف إلى إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية. نفطيا، حذرت جولدمان ساكس من وصول برميل النفط ل $120 على الصعيد العالمي.
8: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: طقس صيفي معتاد طيلة أيام الأسبوع مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية بالداخل وعلى الجبال وضمن في المناطق الساحلية.
2: ختاما إعادة للعناوين: رد إسرائيلي واسع على إطلاق مسيرتين وعون الاعتداءات استهداف لمسار اتفاق الإطار. رجي من القاهرة: حزب الله جر لبنان لحربين ومتمسكون بال1701. فجر السيادة: الدكتور جعجع يدق ساعة قيام الدولة. واشنطن لتحويل النووي الإيراني إلى مجلس الأمن وتحذيرات من وصول برميل النفط إلى $120.
1: ختام النشرة أخرجها جوزيف كريم، شكرا للمتابعة
2: وإلى اللقاء.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: اقرأوا جعجع جيدا. حين يكون النص واضحا لا حاجة إلى القراءة بين السطور. هكذا كان خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. نص واضح، مضمون لا يحتمل تفسيرين، مباشر في أسلوبه، ولأنه كذلك فإن محاولات تفسيره بما ليس فيه فاشل مسبقا. قال سمير جعجع في العلن وبكلام مباشر: ما يقوله معظم اللبنانيون سواء أكانوا مواطنين عاديين أو سياسيين في الغرف المغلقة ونقاشات الهمس، وهذه إحدى ميزاته عن الآخرين، يتكلم حين يصمتون ويرفع الصوت حين يهمسون. واضح سمير جعجع يمد يده إلى من يريد دولة المؤسسات ويرفع صوته حين يحاولون السطو على دولة المؤسسات، سواء من خلال مواقفهم المتلونة أو من خلال نقل البندقية من كتف إلى كتف. من يريد بناء الدولة فليلاقي جعجع في منتصف الطريق، أما من يريد الإمعان في تعنته وفي إصراره على الاستيلاء على الدولة فإنه لن يجد يدا ممدودة من جعجع، بل استمرارا في رفع الصوت إلى حين تصويب الأمور واقتناع من لم يقتنع بعد أن الدولة ودولة حزب الله بين مزدوجين، طبعا خطان لا يلتقيان.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: بشارة محسن فرنجية، خليل إبراهيم مخول، ألفريد نادر عاصي، سعيد وديع صابر، بيير خليل أطريب، طوني الياس عبود، وديع أنيس خير الله، جورج جميل حنوش، علي حسن الدايخ، فادي طنوس غانم، فارس يوسف عطية، جوزيف اللقيس رحمي، فادي مطانيوس شبيعة.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: الأب عمر الهاشم.
1: الله معكم إخوتي، الله يبارككم. بيوم التنين 11 أيلول من آخر أسبوع من زمن العنصرة المبارك، بيقلنا ربنا إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. نعم يا إخوتي، أكثر شيء بيخسر الإنسان مع الأيام لما نكبر بالعمر هي نعمة وجمال الطفولة. أجمل أيامنا هي أيام الطفولة، كانت تنفوت على السما بدنا نرجع أطفال من جديد. بتعرفوا ليه؟ لأنه الطفل بيحب وما بيحط، الطفل بيسامح بيضحك ببراءة، الطفل بيوثق بيصدق، الطفل بيآمن، ما بيتكبر ما بيجرح ما بيدين. وهيدي هي القداسة، لازم يا أخوتي نرجع أطفال من جديد، نرد حالنا طاهرين من جديد تنال السما. بهلأ بقول نية للعيال اللي عنده ولد عنده احتياجات خاصة أو ذو إعاقة، قديش ربنا عطاه النعمة إنه يضل عندهم ولد ما يكبر يشبه السما. نيالهم بهيدا الولد، إن شاء الله بيبارك بيوتهم وبيباركنا كلنا. الله معكم.

0: تحية لكم مشاهدين، وأهلا بكم إلى هذه النشرة من MTV وMFM. إسرائيل تلعب على حبلين وترسل إشارات متناقضة في كل المواضيع وفي كل الاتجاهات، فهي لا تقفل الباب أمام المفاوضات المباشرة في روما أو في سواها، لكنها في الوقت عينه لا تتوقف عن شن غاراتها المدمرة والقاتلة في جنوب لبنان. وزيادة في الالتباس، فإنها سربت عبر قنوات معينة أنها قد تتخلى عن الخط الأصفر لتعود إلى خط رمادي داخل الأراضي اللبنانية. فهل هذا الكلام صحيح أو مجرد مناورة اعتادت إسرائيل أن تمارسها؟ مهما يكن، المفاوضات قد تستعاد بدءا من منتصف الشهر الجاري، لكن الجديد في الأمر ليس الزمان بل المكان، إذ أشارت بعض المعلومات إلى أن اجتماع الوفدين السياسي والعسكري في الجولة الثامنة لن يكون في مكان واحد. فالمستوى السياسي سيعقد مفاوضاته إما في روما أو في عاصمة عربية يرجح أن تكون الأردن، فيما الوفد العسكري سيجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في مقر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم. في الأثناء، إسرائيل تواصل تصعيدها الميداني، ففي حصيلة غير نهائية للاعتداءات الإسرائيلية بلغ عدد القتلى في الأيام الثلاثة الأخيرة 27 إضافة إلى 69 جريحا، وهو رقم كبير يدل على مدى الاستباحة الإسرائيلية بمقدار ما يدل على عجز حزب الله عن القيام بأي رد فعل يردع آلة القتل الإسرائيلية. إقليميا، مرحلة جديدة متوقعة من التصعيد بين أمريكا وإيران، فطهران أعلنت قرب اعتماد ممر ملاحي جديد عبر مضيق هرمز وفرض منطقة محظورة في الخليج، وهو أمر لن تقبل به واشنطن التي تفرض على إيران حصارا محكما. لكن قبل المواضيع السياسية والعسكرية، البداية اقتصادية اجتماعية، فالملفات المتفجرة كثيرة تبدأ بالمدارس ولا تنتهي بالمستشفيات، لكن الموضوع الأكثر إلحاحا يبقى الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حد المهزلة، فالراتب يتبخر مع بدايات الشهر، فهل هو حد أدنى للأجور أو حد أقصى للتعتير؟ تقرير يارا الهندي.
1: من 312 دولار ل 1200 دولار، مش زيادة بسيطة عم يطالب فيها الاتحاد العمالي العام. عم نحكي عن حد أدنى للأجور بده يصير تقريبا 4 أضعاف الموجود اليوم. بس قبل ما نسأل إذا هالرقم واقعي، سألنا الناس سؤال أبسط: إذا أنتوا بدكن تحطوا رقم، قد لازم يكون الحد الأدنى للأجور بلبنان حتى الواحد يقدر يعيش؟
2: أنا بده شي 3500 دولار تقدر يعيش الواحد بهالبلد، أتليست ندفع فواتيرنا الدبل الواحد يقدر يعيش مرتاح. 2000 دولار
3: اللي عنده عائلة وبيت، لا مينيموم بده يكون 1000.
2: 1000 وما بيعيش بهالأيام. مينيموم 600-700 دولار، هيدي بالمينيموم وأكتر كمان، حتى إذا بدك فيك تقول 1000.
4: لازم يكون أقل شي المعدل بين 1200 ل 1500 دولار.
1: الموظف قبل ما يوصل آخر الشهر بيكون راتبه توزع بنزين ونقل، فاتورة مولد وكهرباء، أكل وشرب ومدرسة، طبابة أو تأمين وأجار بيت. وال312 دولار يعني تقريبا 10 دولارات بنهار إذا قسمناها على الشهر، رقم بده يحمل كل هالمصاريف. فهل معقول يصير هالطرح واقع؟
5: اليوم عادت جلسة لجنة المؤشر لدراسة الأوضاع المتعلقة بعدة أمور، ولا سيما الحد الأدنى للأجور، أمر حيتم مناقشته بعمق، وقريبا بالجلسات القادمة سنحاول نوصل لاتفاق على قرار معين.
6: نحن نتطلع إلى حوار صادق مع الهيئات الاقتصادية للوصول إلى نتائج، مع تقدير للواقع الاقتصادي الصعب اللي عم يعيشه البلد، بس كمان العامل يعاني ما يعانيه من أوضاع أكثر من سيئة على كل الأصعدة، إن بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام.
1: رفع الحد الأدنى بهالحجم بيفتح فورا سؤال تاني: المؤسسات وأصحاب العمل قادرين يدفعوا؟ فكل هالعوامل ليرتفع الحد الأدنى بحسب المعنيين هي رهن الوقت والحوار، وبطبيعة الحال رهن الاستقرار المادي الاقتصادي والأمن بلبنان.
7: الأقساط المدرسية تحلق وزيادات تتراوح بين 500 و 2000 دولار،
1: والأمين العام للمدارس الكاثوليكية يؤكد لا تعميم بنسبة زيادات موحدة. تقرير ستريدا بعينه.
7: في مقارنة بسيطة بين أقساط إحدى المدارس الخاصة للعام الماضي وهذا العام تظهر زيادة تقارب 35% بالدولار. ففي المرحلة الثانوية ارتفعت المساهمة السنوية من 2600 إلى 3510 دولارات، أي بزيادة 910 دولارات، فيما ارتفع رسم التسجيل 50 دولارا. وفي مقارنة أخرى تصل زيادة إلى ما يقارب 350 دولار عن كل تلميذ، فيما مدارس أخرى لم تعلن أي زيادة. وبالأرقام، هناك مدارس خاصة تبدأ أقساطها من نحو 1700 دولار سنويا، ومدارس متوسطة تتراوح أقساطها بين 3500 و5000 دولار، فيما تصل في المدارس الكبرى إلى ما بين 6000 و8000 دولار، وأحيانا تتخطى هذا السقف.
8: بلشت الأهل مع التسجيل تتبلغ أنه في زيادة على الأقساط. هذه الزيادة عم تتراوح بين 15-30%، أي بين 500 دولار توصل بعض المحلات لل 2000 دولار. هذه الزيادات نحن منعتبرها فعليا هي زيادات غير قانونية، طالما أنها عم تتم تحديدها قبل دراسة الموازنة المدرسية. فعلياً الأهل عم يتبلغوا من بعد ما يكونوا دفعوا الرعبون، يعني الأهل دفعوا الرعبون مع نهاية العام وراحوا هلأ بدون يسجلوا، عم يتفاجأوا بحجم الزيادات. وزارة التربية مسؤولة عما يحصل في مدارس الخاصة، ما بتقدر وزارة التربية تشيل سلطتها الرقابية، لازم توقف هيدي الزيادات لحين دراسة الموازنة.
7: الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أكد عبر الأم تي في ألا تعميم بنسبة زيادات موحدة على المدارس الخاصة. في المقابل تحدث المدير العام للمدارس الإنجيلية نبيل أسطى عن رفع الأقساط بين 10 إلى 15% في بعض المدارس، في وقت عممت مدارس المقاصد زيادة تصل إلى 5%.
9: أغلبية المدارس رجعت أقساطها مثل ما كانت قبل التسعتعش، قبل الأزمة. إذا ما تخططها أكثر بالوقت، الرواتب المعلمين ما بتتعدى 40-50% من قيمتها الفعلية. السؤال الكبير إنه هالأقساط اللي عم ترتفع بالعديد من المدارس إذا ما عم تنعكس على رواتب المعلمين وين عم تروح؟
7: من يدقق فعليا في الموازنات ومن يراقب البنود الإضافية التي قد تجعل كلفة تعليم تلميذ واحد أعلى بكثير من القسط المعلن؟ أسئلة برسم وزارة التربية.
0: ومن المدارس إلى المستشفيات الخاصة التي تتجه إلى التصعيد ما لم تسدد الجهات الضامنة الرسمية لمستحقاتها، وإلا سيتكبد المواطن الفروقات ويدفعها من جيبه. التفاصيل مع ميريلا أبو خليل.
10: المستشفيات والجهات الضامنة معضلة مزمنة عنوانها التأخر في تسديد المستحقات من جهة، والفجوة الكبيرة بين كلفة الاستشفاء الفعلية والتسعير المعتمدة من جهة أخرى. وفي وقت تواصل فيه المصاريف التشغيلية ارتفاعها، تبرز فواتير الطاقة كواحدة من أكبر الأعباء التي تثقل كاهل المستشفيات بعدما باتت الكلفة جنونية. فبحسب معلومات الام تي في، بلغت كلفة المازوت وحده في مستشفى جامعي واحد في بيروت عن شهر آب نحو 400,000 دولار.
11: عملنا برمي على سائر المؤسسات الرسمية الضامنة وطلبنا منهم زيادة التعرفة، ولحظة هيدي بموازنة 2027. إنما حسب ما نشوف من أرقام موازنة 2027 ما الهيئة في زيادة للتعرفة. هلأ بشهر آب عم يدفعونا قسم ضئيل من مستحقات أول شهرين من 2026، ما عددت بعد الضمان تعريفاتها وبعدنا على تعريفات قديمة ما بتتناسب مع الواقع الحالي ومع التسعيرة الحالية.
10: هذا الأمر دفع بنقابة أصحاب المستشفيات إلى رفع الصوت والتصعيد على المعنيين يسمعون.
11: بدنا حل، والحل إذا ما أخذنا وعود أو خطوات جدية بزيادة التعرفة وبتسريع الدفع، نحن رح نضطر مع الأسف ناخد قرارات صعبة، ويمكن أولها رح نضطر ناخد فروقات من جميع المضمونين بالهيئات الرسمية وكمان بالهيئات الخاصة، والواقع صعب على الكل.
10: اجتماع الثلاثاء يجمع أصحاب المستشفيات الخاصة لاختيار السيناريو الأفضل لاستمرار المستشفيات.
1: إلى طرقات لبنان التي شهدت على خطة أمنية لضبطها، أحزمة الأمان والتلحي وزجاج الداكن كلها يحاسب عليها، والهدف السلامة المرورية بعد ارتفاع نسبة الحوادث بشكل جنوني. تقرير حسان الرفاعي.
12: هذه المشاهد لم تمر بشكل عادي لدى قوى الأمن، بل شكلت حافزا للتحرك. دراسة مفصلة أظهرت أن ارتفاع نسبة الحوادث ناتجة عن السرعة الزائدة في 33% من الحالات، أما النسبة الأكبر وهي 44% فبسبب عدم التركيز أو بلغة أبسط استعمال الهواتف أثناء القيادة.
13: يمين لو سمحت.
12: من هذه الأرقام انطلقت حملة قوى الأمن، 3 أيام من التوعية على وسائل التواصل الاجتماعي قبل تفعيل الخطة الأمنية على طول الأراضي اللبنانية، حواجز نقالة، عناصر متأهبون، لا مخالفة يتم التغاضي عنها، حزام الأمان، استخدام الهاتف، الزجاج الداكن ودفتر الضبط دائم الحضور.
14: ما كنت حاطة حزام الأمان.
4: يوم أمني مشدد وإن شاء الله ندل هيك على طول.
15: نظام أحلى شيء بس على الكل. في أحلى من النظام يكون الإنسان.
16: لازم يكون عندي دفتر عمومي وأنا عندي خط.
12: شو طلب منك؟
14: خط سنتور.
17: كرمال سلامة المعين. تفضل الله.
12: وللدراجات النارية حصة أيضا.
18: طلب مني فك تعيت التليفون.
12: لكن المفاجأة كانت بمقاربة العناصر على الأرض لأهداف الحملة والتفاعل مع المواطنين.
4: مش الحال بلا ضبط؟
19: هذه هلا بس توعية، ونحن بهمنا حمايتك ما بهمنا نحن العدد الضبوطة يعني.
15: تبينت قوى الأمن إنه هي مش عم تعمل هيدا الشيء لحتى بس تاخذ مصاري مثل ما العالم بتقول منا، بس كرمال إنه هي توعينا لحمايتنا وما نأذي غيرنا.
12: وزير الداخلية أحمد الحجار تمنى عبر الـ MTV التجاوب مع الإجراءات والتقيد بالإرشادات المتعلقة بالسلامة المرورية، مشددا أن هدف تطبيق القانون سلامة المواطنين.
20: لأنه ما وصلتك حملة التوعية، نحن مش هدفنا نضر الناس أو نعمل محاضر للناس، هدفنا نطبق القانون ونحمي الناس. كرمال هيك اليوم حنسامحك، ما بقى حنعمل، ما حنعمل لك محضر عدم وضع حزام أمان، بس بدي منك أعطيك ورائك، بدي منك تحطي حزام الأمان هلا، حطي له حزام الأمان.
14: نحن كلنا تحت سقف القانون.
20: أعطيك ورائك هالمرة اليوم.
12: هذا كان اليوم الأول من الحملة الأمنية، لكن العبرة تبقى في استمرار هذه الحملات لإرساء مفهوم القانون الذي لا يعلو عليه أحد.
0: ميدانيا ليلة دامية في الجنوب وعداد الضحايا إلى ارتفاع. رنين إدريس والتفاصيل.
7: كوارث الليلة الدامية في الجنوب تكشفت خلال ساعات النهار، فهكذا بدت بلدة كفرمان حيث استمرت الفرق الإسعافية في انتشال جثامين الضحايا ونقل المصابين ورفع الأنقاض بعد الغارات العنيفة التي استهدفت البلدة. أما عدد الشهداء فارتفع إلى 13 شخصا بينهم أطفال ونساء، وحصيلة الاعتداءات الإسرائيلية في الأيام الثلاثة الماضية بلغت 27 شخصا. الوضع مشابه في دير الزهران التي استهدف فيها طيران الحربي الإسرائيلي مبنى مؤلفا من 3 طوابق بعدما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء

0: هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قتل عنصر من حزب الله أطلق النار على قوى إسرائيلية من مبنى في منطقة الشقيف، فيما أصيب جنديان إسرائيليان بجروح.
1: ودائما في الجنوب اللبناني مستوطنات إسرائيلية يطرح إنشاؤها، هل نحن أمام فكرة عابرة أم بداية مشروع أخطر؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
2: هل تنشئ إسرائيل مستوطنات في جنوب لبنان؟ السؤال لم يعد افتراضيا بالكامل. حركة عريض سفان الإسرائيلية تدعو علنا إلى إقامة مستوطنات في الجنوب وصولا إلى نهر الليطاني، وتقول إنها تعمل على إعداد مخططات بناء لمستوطنات مستقبلية وإن عشرات العائلات مستعدة للانتقال. ولم يبقى النشاط على الورق، ناشطون مرتبطون بالحركة تجاوزوا الخط الأزرق أكثر من مرة، والجيش الإسرائيلي نفسه أقر بعبور مدنيين إسرائيليين قرب مارون الراس، ثم أكد في آب عبور نحو 15 إسرائيليا إلى الأراضي اللبنانية قرب الغجر. لكن هل يعني ذلك أن إسرائيل قررت استيطان الجنوب؟ إيتمار بن غفير تحدث علنا عن الاستيطان في لبنان، وأصوات في اليمين الإسرائيلي تطرح توسيع الحدود، لكن حتى الآن لا وثيقة حكومية ولا قرار رسميا مثبتا بإنشاء مستوطنات إسرائيلية في لبنان، والمشروع لا يزال على هامش اليمين القومي المتطرف ويبرز أيضا ضمن خطاب ما قبل الانتخابات. لكن لبنان يطرح سؤالا مختلفا، فبالتوازي مع هذه الدعوات تفرض إسرائيل أصلا ما تسميه منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية، فيما توسعت تحركاتها العسكرية خارج ما يعرف بالخط الأصفر وصولا إلى تلة علي الطاهر. إذن الموجود حتى الآن ثلاثة عناصر منفصلة: حركة استيطانية تريد الأرض، أصوات سياسية تتبنى الفكرة، وسيطرة عسكرية تفرض واقعا جديدا. من سيرسم مستقبل جنوب لبنان؟ اللبنانيون أم من يضعون أعينهم على أراضيهم؟
1: في السياسة، مفاوضات روما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى ما بعد مؤتمر باريس. التفاصيل في تقرير جويس حقيقة.
0: على وقع التصعيد الإسرائيلي تفجيرا وهجوما وتدميرا وجرفا، وبعيد ساعات دامية عاشها الجنوب اللبناني، ما مصير مفاوضات روما؟ سؤال توجهنا به إلى مصادر معنية بالتفاوض، فلم تبدو متفائلة بإمكان عقد المفاوضات قريبا أو حتى الأسبوع المقبل كما قيل. وتكشف المصادر للأم تي في عن ترحيل مفاوضات روما إلى ما بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش المقرر عقده في باريس في 17 من أيلول الجاري، أي أن لا مفاوضات في روما أقله قبل 17 من أيلول. وتسأل المصادر ما الجدوى أصلا من عقد مفاوضات روما قبل التنسيق مع الجهات المعنية بشأنها، في غمز من قناة عدم الضغط أمريكيا كما يلزم على الجانب الإسرائيلي لوقف اعتداءاته. هذا وتنقل مصادر زارت رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في الساعات الأخيرة عنه أنه غير مطمئن إلى مسار الأمور، لا لجهة التصعيد الإسرائيلي الجنوني ولا لجهة إطلاق حزب الله مسيرات باتجاه إسرائيل واستمراره في تجاهل الدولة اللبنانية وعدم الامتثال إلى قراراتها. وتؤكد المصادر أن ارتباط حزب الله بإيران هو لب المشكلة وبيت القصيد، فالحزب غير قادر على اتخاذ أي قرار خارج القرار الإيراني الذي لا يزال يفاوض الأمريكي، وبالتالي لا يحصل أي تقدم ملموس لا في موضوع السلاح ولا في الميدان بانتظار الضوء الأخضر الإيراني. هذا وترجح المصادر أن تبقى الأمور على حالها حتى مطلع العام المقبل، حتى لو عقدت جولة جديدة من المفاوضات في روما فستبقى بلا جديد يذكر. لماذا؟ لأن الانتخابات الإسرائيلية في تشرين الأول والانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني ستعرقل المسار التفاوضي الدبلوماسي وتفتح أبواب التصعيد في سوق البيع والشراء الانتخابيين في المنطقة.
1: وبعدما كانت إسرائيل توسعت بعمق 10 كيلومترات تقريبا في لبنان فيما يعرف بالخط الأصفر، معلومات عن دراسة تموضع جديد لها مع انسحاب إلى الخط الرمادي، فهل من حزام أمني جديد ستستحدثه إسرائيل؟ مريان تشرح هذه التفاصيل على الخريطة من داخل الاستوديو. إذا مريان منتبع معك.
3: شكرا نبيلة، مع العلم أنه هذه كلها بعد دراسة أولية ورح نشرح تفاصيلها. أزرق أصفر رمادي ألوان خطوط إسرائيلية، والخط الرمادي هو الأحدث وحكي عنه بعد ما نشرت دراسة تحديدا هيئة البث الإسرائيلية للجيش الإسرائيلي لتقليص قواته وإعادة انتشاره ضمن حزام أمني جديد مع الاحتفاظ بـ20 نقطة استراتيجية داخل الجنوب.

0: لبناني. تذكير، هيدا هو الخط الأصفر اللي عم نحكي أنه كانت سيطرت من خلاله إسرائيل على نحو 62 بلدة وقرية ومزرعة بجنوب لبنان، وصولا إلى شمال نهر الليطاني، واللي أعطاها قوة وقدرة على منع صواريخ حزب الله المباشرة لما بيمكن للقبة الحديدية أنه تسقطها. ووصلت من بعده إلى مرتفعات استراتيجية جغرافيا وعسكريا، عم نحكي على قلعة شقيف ومرتفعات منطقة علي الطاهر، واللي من خلالها أفقدت حزب الله قدرة التحكم وأعطت التحكم للجيش الإسرائيلي. ومع سقوط علي الطاهر أخيرا، كان في تخوف من حزام أمني سيتقدم من تخوم النبطية، وعمليا عم نحكي يعني عن رقابة أعلى وتحكم أمني أكبر. هيدا الخط يعني سيطرة على أكثر من 600 كيلومتر مربع من أراضي لبنان، بتوصل لحد 800 كيلومتر تقريبا، وعم نحكي عن عمق بيوصل للعشرة كيلومتر تقريبا. طيب ماذا عن الخط الرمادي؟ ووين بيصير بين الأصفر والأزرق؟ لنحكي عن هذا الموضوع سينضم لإلي القائد السابق لمنطقة الجنوب العسكرية العميد الركن المتقاعد خليل الجميل. أهلا وسهلا فيك عميد. عميد، افترضنا هالخطة قابلة للتطبيق، وين بيصير هذا الموضوع؟ وين بيصير الخط الرمادي وكيف تنسحب إسرائيل؟
1: بين الخط الأزرق والخط الأصفر في خطين تلال. الخط الأصفر المتمركز عليه الإسرائيلي، الخط الثاني للتلال اللي ممكن ترجع عليه إسرائيل، لأنه بدها تدافع بنفس الطريقة. هي تتالي تلال قدام حاجز طبيعي. منبلش بالقطاع الشرقي. بدها تتراجع من شمال الليطاني، وبتصير على منطقة تلة العويضة وتلة العزية اللي حد كفر كلها، بننزل على طيبي الأنطرة طلوسة حول الميسي جبل. هون
0: عم نحكي عن الشرقي.
1: عن الشرقي. هلا بالنسبه للغربي والاوسط، يعني بدها تتراجع انا برايي من منطقه عينات لمنطقه عينات، يعني بتترك كونين
0: وبتطير. خلينا ننتقل على الغربي والاوسط.
1: بترجع على منطقه الاوزح، على مروحين، يعني منطقه جبل بلاط، الضخيره، علم الشعب والنقوره. هيدا هي بصير الخط الرمادي عم بيقولوا له.
0: طيب عميد، كنا عم نسمع من شوي بالاخبار المفاوضات المتاخره، وعم نحكي كمان احنا على ابواب الانتخابات الاسرائيليه، وكنا شفنا وين وصلت اسرائيل بالمنطق. معقول اسرائيل تتخلى عن كل اللي وصلت له وترجع؟
1: هلا بالمنطق العسكري هيدا اسرائيل خمس اشهر توصلت اخذت هيدا خط التلال اللي هو بيحمي المستوطنات الشماليه لها من الصواريخ الموجهه الدقيقه.
0: صحيح.
1: اللي ما بتقدر القبه الحديديه تصدي لها.
0: 100%.
1: بقى الرجوع عنه مش منطق عسكري ولا هو مقنع. ولا ان شاء الله تنسحب، ولكن اذا رجعت على هيدا خط الرمادي
0: يعني بتصير عمق تقريبا 3 لـ 4 أو 5 كيلومتر
1: ما بيأمن لها الحمايه للمستوطنات الشماليه. وانا بعتقد هيدي مناوره بس اعلاميه لحتى تخفيف الضغط من بعد ما صار بعلي الطاهر والمجالس اللي عم يصير، ولكن عسكريا غير مقنع وغير قابل انا برايي للتنفيذ.
0: شكرا لك عميد، علما انه بدنا نقول للمشاهدين انه مثل ما قلنا هذه خطه عسكريه، وحتى هذه اللحظه ما في قرار سياسي ولا حكومي، هيدي بعدها فقط دراسات، وبالتالي ممكن تكون مناورة مثل ما قال العميد. هذا كل شيء. العودة لكم نبيلة وماجد.
2: شكراً مريم.
3: في القاهرة غطاء عربي لقرارات الحكومة اللبنانية. وزير خارجية سوريا يؤكد رفض التدخل العسكري المباشر لنزع السلاح غير الشرعي في الجوار. تقرير رامي نصر.
4: رفع جعجع الصوت ليحجز مقعدا لرجي على متن طائرتي عون وسلام، ورفع لبنان قرارات حكومته ليحجز مقعدا لها على الطاولة العربية. ففيما انتقد رئيس القوات تغييب وزير الخارجية عن الزيارات الرئاسية، رد رئيس الحكومة بأن السياسة الخارجية يرسمها مجلس الوزراء وليست سياسة شخص أو وزارة بمعزل عن الحكومة، مؤكدا أن وزير الخارجية سيرافقه إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. هناك سيحاول لبنان تعزيز مطالبه بإيجاد قوة دولية أممية بديلة عن اليونيفيل، وسط ضغط أمريكي لربط مهمة هذه القوة بتطبيق صيغة الإطار الموقعة مع إسرائيل. لكن قبل الاستنجاد بمجلس الأمن لتغطية المرحلة الجديدة بقرار، محطة أساسية في مجلس جامعة الدول العربية في دورتها 166، طلب لبنان فيها غطاء عربيا للقرارات الحكومية غير المسبوقة بموجب مشروع قرار يطلب دعم قرارات 5 من آب والثاني من أذار لحظر النشاط العسكري لحزب الله ومنع نشاطات الحرس الثوري في لبنان ودعم انسحاب إسرائيل بموجب صيغة الإطار.
5: أقدم حزب الله على جر لبنان إلى أتون حربين متتاليتين، ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان ووحدة أراضيه توصلنا في 26 حزيران الماضي إلى إطار عمل ثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان فضلا عن نزع سلاح كافة الجماعات المسلحة. نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية دولية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي.
4: الكواليس لم تخلو من المداولات الأساسية، بحيث سمع لبنان خشية عربية من المس بالسلم الأهلي، فجاء الجواب اللبناني سريعا وحاسما برفض تحويل السلم الأهلي إلى أداة ابتزاز تمنع تسليم السلاح. في المقابل تحفظت ليبيا ككل عام على البند 13 الداعم كشف مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه ومعاقبة المسؤولين.
6: الدولة قررت إنهاء السلاح غير الشرعي، ووزراء سلام فيها ما زالوا يفكرون بعقلية احتواء حزب الله. تقرير مجدولين اللحام.
7: بعض وزراء الحكومة اللبنانية انتقلوا من قرار مصادرة السلاح إلى تصريحات إثبات لبنانية حامل السلاح. خطابهم بيتحرك من سؤال السلطة إلى سؤال الهوية. نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة نموذج عن ذلك.
8: حزب الله حزب لبناني، لإيران تأثير كبير عليه، وربما للإيرانيين مشاركة بعملياتها العسكرية. إذا كان إيران تدعمه ما معنى تبطل لبناني.
7: الوزير متري بعده مش قادر يحدد ما إذا كان إيران بتشارك حزب الله بعملياته العسكرية. المعطيات عنده ما بتسمح بالجزم. ويناقش جنسية المقاتلين كحملة للهوية اللبنانية. أما الوزير سلامة فوصف مسألة نزع سلاح الميليشيا بالقوة بالوهم الكبير. وفي مقابلة أخرى اعتبر أن الرئيس الأمريكي ترامب واهم إن اعتبر أن مسار إيران بالمفاوضات غير مرتبط بلبنان، بدل ما يكون موقفه هو موقف الدولة اللبنانية تملك وحدها قرار تفاوض باسم لبنان.
9: بالوقت اللي في ناس عم تحكي بفجر جديد للسيادة وعم تحكي بسيادة واضحة وصريحة شو هي، في عنا ناس عم تحكي بسيادة هجينة يلي هي بناخد قرارات بس منروح بتمييع تطبيقها على الأرض والهروب من تطبيقها. وهون بنسمع بتجي بتنصب هالخطابات اللي بنسمعها سواء من رئيس الحكومة طارق متري، غسان سلامة، وزراء متعددين يلي هن يصنفوا بخانة الرماديين. اليوم بلعبة السيادة ما في شيء اسمه رمادي، بده يكون في وضوح تام. دولة لبنانية بعد ما استوعبت انصار الدولة بعدها معتبرة حالها هي زراعة لوجستي بيشغل عن حزب الله.
7: هالظاهرة السياسية اسمها مأسسة المساكنة مع سلاح. وزيري رئيس الحكومة ببلد تم مسح جنوبه بسبب سلاح تنظيم غير شرعي بجند أطفال قصر لليوم بفكروا بعقلية احتواء الفاعل المسلح داخل التسوية السياسية لتجنب الانفجار أو قاموس لبنان حزب الله، أكثر من التصرف بعقلية تأسيس الدولة. بعد قرار 2 أذار لا يجوز توزيع الأدوار وأن يكون لكل وزير تعريفه الخاص لطبيعة القوة غير الشرعية. 40 سنة من الاستثناء صنعت داخل مؤسسات الدولة طبقة ما بتتصور السيادة إلا بالحوار اللانهائي مع من ينازعها على السيادة.
3: بعد الإعلان ترامب يتملك العالم بالاي اي.
6: ومهرجان عشاق بيروت يكرم الام تي في.
10: يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوة الأمنية. أما إذا دعا الواجب فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن أراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا. فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.
11: حوار حر
12: بين علي الطاهر والخط الرمادي الذي يجري الحديث عنه. يبقى الجنوب ساحة حرب بين إسرائيل وحزب الله، ويدفع الجنوبيون الثمن. إلى أين ستتجه التطورات بعد سقوط علي الطاهر وإطلاق عدد من الأسرى؟ وهل سنشهد المزيد من الخطوات التطبيقية أم مزيدا من التصعيد؟ كل هذه التطورات نناقشها مع العميد الياس حنا.
11: حوار حر
12: مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
13: أولك هيك؟
14: بشو؟
13: بحيلا شي وبكل شي. أولك هيك بهمه رأيك.
14: No, it's up to you.
13: أولك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي وكل أربعة مع فادي نكوزي. أولك هيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.
15: نوستالجيا، أنغام حالمة، حكايات دافئة. نوستالجيا، فنانين وأغنيات من الماضي الجميل. الاثنين العاشرة مساء مع فادي نكوزي عبر لبنان الحر.
16: بولي كلينيك، الطبيب النفسي، متى، كيف، ولماذا؟ الطبيب النفسي، الاكتئاب والاضطراب، ثنائي القطب، محاور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع الطبيب النفسي الدكتور سمير جاموس. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
3: أوراق البحر بعدما بدأت واشنطن تخنقها من البر والمال والنفط. تقرير رنا نمر.
17: من موقع المحاصر تحاول طهران الظهور بموقع من يفرض الحصار. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي خرج بتهديد جديد. خلال أيام ستعلن إيران منطقة بحرية محظورة لا تقتصر على مضيق هرمز، بل تبدأ بحسبه من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد إلى أجزاء من الخليج. لكن قبل أن ترسم طهران حدودا جديدة عليها أن تنظر إلى الداخل. فزواريب السياسة الإيرانية اليوم أضيق بكثير من مضيق هرمز نفسه. اقتصاد تحت ضغط خانق، انقسام بين دعاة التفاوض ودعاة المواجهة، وقيادة تشدد قبضتها خشية عودة الشارع إلى الانفجار. فكيف لنظام يواجه كل هذا الاختناق في الداخل أن يعلن من طهران منطقة محظورة في الخليج؟ رضائي يقول أن إيران ستعاقب السفن التي تدخل المنطقة الجديدة وأنها ستفرض قواعد مرور جديدة في الخليج، لكن إعلان السيادة شيء والقدرة على فرضها في مواجهة الأسطول الأمريكي شيء آخر تماما. وبين خطاب رضائي والواقع البحري أرقام أخرى. بيانات تتبع السفن التي نقلتها رويترز تشير بالفعل إلى تراجع متوسط عبور سفن السلع عبر هرمز خلال الأيام العشرة الأخيرة إلى نحو 10 سفن يوميا، لكن 59 سفينة عبرت المضيق خلال 48 ساعة فقط وفق مراكز عمليات التجارة البحرية البريطاني. أي أن الحديث عن إغلاق كامل لا يتطابق مع استمرار العبور الفعلي. في السياسة، جددت إيران انتقاداتها للولايات المتحدة، حيث رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مؤكدا هذه ليست حربا إنما عدوان سافر. كما أكد أن التفاوض ليس سيئا ولا جيدا بشكل مطلق، بل أداة للحفاظ على مصالح البلاد. أما فيما يتعلق بمساعي الوسطاء، فلفت بقائي إلى أن وفدا قطريا زار طهران الأحد للمساعدة في خفض التصعيد. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف رد على تهديد وزير الحرب الأمريكي بمهاجمة ناقلات النفط الإيرانية، وكرر وأكد أن طهران ستستهدف شركات النفط والغاز الأمريكية ومنشآتها في المنطقة.
18: 37 منشورا في ساعتين، ترامب يعبث بالواقع افتراضيا، فهل تصبح مفاجأته حقيقة؟ رنا نمر.
19: American people can benefit from the success of AI.
17: إذا لم تعجبه الصورة يصنع غيرها بالاي اي، وإذا لم يعجبه الواقع يتخيل واحدا أكثر إثارة. أهلا بكم في عالم دونالد ترامب بالاي اي. عالم لا مستحيل فيه، حيث تحول الذكاء الاصطناعي إلى واحد من أكثر الأسلحة طرافة في ترسانة ترامب الإعلامية، والنتيجة ألبوم قد يكون واحدا من أغرب ألبومات رئيس أمريكي. الرئيس الأمريكي داخل عالم سبيس فورس، انفجارات هائلة، مشاهد مستقبلية، جنود وروبوتات، وفوق كل ذلك The moon is ours، أي القمر لنا. ولأن ترامب نفسه هو بطل هذا العالم، تعددت الشخصيات التي رسمها ترامب لنفسه عبر الـ AI. ترامب بابا باللباس الأبيض، لكنه لم يكتفي بنفسه، حتى جورج واشنطن أعاده إلى الحياة افتراضيا، مرة يجلسان معا أمام الخرائط، ومرة داخل البيت الأبيض، ومرة على ظهور الخيل. أما عندما دخلت إيران إلى عالم ترامب الافتراضي، فأصبح الـ AI أكثر غرابة. ففي واحدة من أبرز الصور أخذ ترامب علامته الأشهر، تسريحة شعره الذهبية، ووضعها فوق خريطة إيران لتصبح الجغرافيا الإيرانية على تسريحة الرئيس الأمريكي حرفياً. وفي صور أخرى انتقل من المزاح إلى رسائل الحرب، هجمات افتراضية ودمار، وصولاً إلى جزيرة خرج الإيرانية وهي تتعرض لضربة، مع عبارته المختصرة باي باي خرج. لكن يبدو أن اللعبة بالخريطة داخل الـ AI لم يعد كافياً، لأن ترامب بدأ يغير الأسماء على الخريطة الحقيقية أيضاً. وأحدث المفاجآت نيو مكسيكو، ترامب اقترح تغيير اسم الولاية إلى نيو أمريكا، لكن اللائحة كانت قد بدأت قبل ذلك بكثير. خليج المكسيك أصبح في التسمية الفيدرالية الأمريكية خليج أمريكا، ثم وسط الحرب التجارية مع كندا جاء دور بحيرة أونتاريو التي قرر ترامب تسميتها بحيرة أمريكا. وحتى التوتر مع إيران أنتج اقتراحا جديدا، مضيق ترامب بدل مضيق هرمز. وهكذا بين الـ AI والجغرافيا أصبحت للرئيس الأمريكي بصمته الخاصة جدا، لا بيان عسكريا، لا مؤتمر صحفيا، فقط صورة AI وكلمتان، والسوشيال ميديا تتكفل بالباقي.
3: من الحرب في اليمن إلى البركان في أندونيسيا، وصولا إلى صعود اليمين المتطرف في ألمانيا، مشهد دولي حافل بالتطورات، نتابع تفاصيله في تقرير لحنا إبراهيم.
14: حققت القوات الحكومية اليمنية تقدما ميدانيا جديدا في محافظة تعز، محررة مواقع عدة كانت بيد الحوثيين في جنوبي غربي البلاد، بالتزامن مع غارات مكثفة على مواقع وتجمعات للجماعة في البيضاء والضالع ومأرب، وسط تصاعد المعارك قرب الساحل وباب المندب. وأشارت القوات المسلحة إلى سيطرتها على جبل الكورة في غرب تعز، إضافة إلى نقطة أمنية كانت خاضعة للحوثيين في المنطقة نفسها. وفي حصيرة الاشتباكات قتل أكثر من 300 شخص خلال الأيام الأخيرة، بينهم 84 عنصرا من القوات الحكومية و57 من عناصر الحوثيين خلال الفترة ذاتها. قتل 5 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجروح يوم الأحد إثر انحراف طائرة شحن تابعة لمجموعة أمازون عن مسارها في مطار ميامي الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، واصطدامها بمركبات عدة قبل اندلاع النيران فيها، وفق ما أفادت السلطات المحلية. من جانبه أعلن المطار إغلاق جميع مدارجه بسبب الحادثة. في ألمانيا أظهر استطلاع لآراء الناخبين أن حزب البديل من أجل ألمانيا تصدر انتخابات ولاية ساكسونيا، ما يضع حزبا من اليمين المتطرف على أعتاب الوصول إلى السلطة على مستوى ولاية للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. وبحصوله على 44% من الأصوات ألحق حزب البديل من أجل ألمانيا هزيمة ساحقة بالمحافظين. في الظواهر الطبيعية، تسبب ثوران بركان غربي إندونيسيا بتعليق مئات الرحلات الجوية في مطار جاكرتا الرئيسي، كما تسبب بتوقيف بعض الأنشطة المدرسية ورحلات الصيد نتيجة انجراف الرماد البركاني عبر أجزاء من غرب البلاد. وفي وقت لم تسجل أي إصابات، أعلنت وزارة النقل الإندونيسية أن ثوران البركان أثر على 209 رحلات جوية.
18: أعلن وزير العدل عادل نصار أنه من المتوقع أن تبدي النيابة العامة التمييزية مطالعتها في تحقيقات المرفأ خلال تشرين الأول المقبل أو في أواخره، في خطوة أساسية على طريق كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في واحدة من أكثر القضايا إيلاما للبنانيين. وأطلع نصار وزير العدل الذي وقع معه اتفاقية تعاون قضائية بين لبنان وفرنسا أطلعه إذن أن المحقق العدلي طارق البيطار ختم تحقيقاته في ملف المرفأ وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها تمهيدا لاستكمال المسار وصولا إلى القرار الظني.
3: عشاق بيروت يجتمعون في ليلة استثنائية من تنظيم كريال في ليلة أمل في الأوقات الصعبة. الأجواء يوفينا بها الزميل صبحي إبلوي الذي ينضم إلينا مباشرة من هناك. يعني صبحي تحديدا أين الموقع الاحتفالية؟ كل التفاصيل معك، تفضل.
20: نعم، يعني في هالليلة رح يكون شيء كتير مميز لبيروت. بيروت يلي قطعت بخلال السنوات الماضية بكتير من الأزمات، من تفجير مرفأ بيروت للحرب للنزوح للأزمة المالية، كتير من الشركات وقفت إلى جانب بيروت، كتير من رجال الأعمال أيضا وقفوا إلى جانب بيروت، كتير من المؤسسات ومن الام تي في كانت إلى جانب البيارتي بهيدي الأزمة. الليلة رح تكون معنا زميلتنا جوال بيونس حتى تحكينا عن هالمشروع. اليوم عم نشوف شخصيات، وزراء، نواب، رجال أعمال، سفراء، فخبرينا أكثر عن هالليلة.
21: هيدا بيروت اللي بتجمع الكل، هيدا بيروت يلي رح تبقى رغم كل اللي عم بيصير صبحي منارة للعلم وللحرية وللإعلام الحر وللرياضة وللفن وللكلمة. هيدا هيك قوة بهالنافذة بالباب المسكر اللي عم بيعيشه لبنان. حبت كريال إنه تعمل عشاء بيروت هالحفل بحضور كبير، ومطرح ما منشوف بيروت مضواية، مطرح ما منشوف بيروت الحلوة بنشوف ام تي في. وأنا من هون من قلب بيروت بقول تحية كبيرة لأستاذ ميشيل المر، وثانك يو ام تي في وميشيل المور فور ميكينج بيروت جريت اجين. فعن جد عن جد الام تي في بيلبق لك كمان اليوم تكون ضمن المكرمين، وحتشوف وجوه جامعين الكل على قدر ما بنقدر، دبلوماسيين، وزراء، ونواب، وهيدي بيروت بالاخر.
20: الحوار وطني انت ودوله اقليمي. ثانك يو لك.
21: بنجمعهم هون هيك مختلفين كلهم سوا.
20: ميرسي. فاذا اكيد هذه كانت الاجواء من هالاحتفال الكبير يلي بتتابعوا اكثر تفاصيله بنشرات الاخبار.
3: شكرا لك صبحي.
18: في فقرة الصحة مع العودة إلى المدرسة، فحوصات ضرورية لصحة الطفل.
22: مع اقتراب العودة إلى المدارس تبدأ التحضيرات لناحية تجهيز الكتب واللوازم المدرسية، لكن صحة الطفل لا تقل أهمية عن الاهتمام بالقرطاسية. فبعض المشكلات الصحية قد لا تكون واضحة، لكن اكتشافها مبكرا يمكن أن يساعد الطفل على بدء عامه الدراسي بشكل أفضل. أولها فحص النظر. صعوبة القراءة، فقدان التركيز أو الاقتراب الشديد من الكتاب قد تكون أحياناً مؤشرات على وجود مشكلة في الرؤية، ويعد فحص النظر أساسياً لاكتشاف المشكلات التي قد تؤثر على القراءة والكتابة والتركيز والتعلم. السمع الجيد ضروري لفهم التعليمات والتفاعل داخل الصف وتطور مهارات التواصل. زيارة طبيب الأطفال لا تقتصر على قياس الطول والوزن، فهي فرصة لمراجعة نمو الطفل، تغذيته، نومه، نشاطه البدني، وضغط الدم، وتحديد فحوصات مخبرية إذا لزم الأمر. كما تعد بداية العام الدراسي فرصة مناسبة لمراجعة سجل اللقاحات والتأكد من استكمالها وفق الجدول المعتمد لعمر الطفل. كما أن النوم الكافي، التغذية المتوازنة، النشاط البدني والصحة النفسية عوامل أساسية تساعد الطفل على الحفاظ على صحته، تركيزه، واستعداده للتعلم.
3: بعد الآن سعر الكيلو وات يرتفع 60%.
18: وإنجاز جديد لسابرينا كاربنتر.
23: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر.
10: يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوى الأمنية، أما إذا إذا إذا دعا الواجب فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن أراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا، فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.

0: حوار حر
1: بين علي الطاهر والخط الرمادي الذي يجري الحديث عنه. يبقى الجنوب ساحة حرب بين إسرائيل وحزب الله، ويدفع الجنوبيون الثمن. إلى أين ستتجه التطورات بعد سقوط علي الطاهر وإطلاق عدد من الأسرى؟ وهل سنشهد المزيد من الخطوات التطبيقية أم مزيدا من التصعيد؟ كل هذه التطورات نناقشها مع العميد الياس حنا.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، إنها 9:15 في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تفجير الأنفاق في تلة علي الطاهر والبنية التحتية للحزب، واصل سلاح الجو خلال النهار استهداف البنى التحتية لحزب الله أيضا في عدد من قرى الجنوب وخصوصا في كفر رمان. ومساء طالت الاستهدافات بلدة المنصوري بعد تفجير عنيف، كما سجل تفجير كبير في بلدة كفر تبنيت وتم استهداف وادي سلوئي. على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة في القاهرة، عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزرائه العرب تناولت العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والأوضاع المتصلة بالمنطقة. وشملت اللقاءات وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق و أيضا وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح زوبا. كما اجتمع الوزير رجي بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وتناول اللقاء أعمال الدورة الحالية والوضع في لبنان والتطورات الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك في ظل البرنامج الإصلاحي الذي يعتزم الأمين العام إطلاقه لتطوير مؤسسة الجامعة، فضلا عن ملف التعيينات المرتقبة في عدد من المواقع ضمن الأمانة العامة. استقبل قائد الجيش علي ماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي النائب غدا أيوب وجرى عرض التطورات الراهنة. وأكدت أيوب أن المؤسسة العسكرية هي الضامن لاستقرار لبنان الداخلي والوحدة الوطنية. كما استقبل قائد الجيش الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ومنسق عام السجون في الشرق الأوسط الأب إلي نصر، وتناول البحث الوضع العام في لبنان والتسهيلات الممكن تقديمها إلى أبناء العسكريين في ظل الظروف المعيشية الصعبة. ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن القوات المسلحة أطلقت عملية عسكرية باتجاه محافظة البيضاء لتحريرها من جماعة الحوثي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تحاصر نحو 1700 عسكري أوكراني في مقاطعة خاركوف. موجز الأخبار انتهى، شكرا لحسن المتابعة.

نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: تنمر فينا نحكي عنه بكلمة واحدة، هو جرح نفسي وبيضل سنين، بس إذا بنحكي حسب الدراسات العلمية الحديثة منقول شيء أكثر من هيك. تنمر هو مشكلة كتير عم نسأل

0: القوة بين الطرفين. بتشير الدراسات إنه ضحايا التنمر هن أكثر عرضة لاضطرابات نفسية خطيرة مثل القلق، الاكتئاب، ضعف تقدير الذات، التسرب المدرسي، ممكن تزيد ويظهر عندهم أفكار انتحارية إذا ما تلقوا الدعم. علامات التعرض للتنمر أهمها الانعزال، بيرفض الشخص إنه يروح على المدرسة أو على شغله، تغير المزاج، انخفاض الثقة بالنفس، بالإضافة لاضطرابات النوم. إذا بنحكي بموجز عن الوقاية، كتير مهم تعليم الأطفال بمهارات التواصل الإيجابي، الإبلاغ المبكر، التواصل الإيجابي يعني إبلاغ المبكر كمان لأنه الشخص لازم يخبر أهله كل شيء عم بيصير معه، عدم تبرير التنمر إنه الشخص عم يمزح معك، توفير بيئة آمنة بالمدرسة والأسرة وبالمجتمع. الكلمة يلي بتترك أثر أعمق من الضربة ما لازم تطلع، لازم كل إنسان يكون مسؤول عن كلماته وأفعاله.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: أولا كيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمو رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. أولا كيك دايماً من لبنان الحر من 9 للـ10.

الله معكم. لبنان الحر بترافقكم دايما على موجة العمل داخل لبنان 102.3 102.5 و102.7 ميجاهرتز اف ام. خارج لبنان بتابعونا على الانترنت www.rll.com.lv واكيد فيكم تتابعوا برامج واخبار اذاعه لبنان الحر عبر تطبيق RLL على حيالله سمارت ديفايس.

أقول لك هيك الليلي بيسألكن هل فعلا نتمتع بالخصوصية؟ نحن جماعة الأسرار ويلي كل واحد بده يخلي سره جوبيت بيته وبيخلي سره بقلبه وبيخبيه بعبه، هل فعلا قادرين نخبي حالنا ونخبي سرنا ونحافظ على خصوصيتنا بالعالم يلي هلأ نحن عم نعيش فيه؟

0: جايين بونسوار. استقتلك من امبارح لليوم. شو المنيح والخير يلي عاملوا بالدنيا تحت تشوفك يومين ورا بعضهم؟ اي والله معك حق، حظي حلو. اتصال. الو
1: الو بونسوار،
0: مساء الخير، مين معي؟
1: إلي.
0: إلي اهلا وسهلا فيك.
1: انا في شغلي يعني خبير كان عم يحكي ابو الاعلام، يعني عم بيقول انه اذا واحد لنقول شو بتحطوا على الانترنت، يعني مثلا صوره او اي شيء،
0: نعم،
1: حتى لو عملت لها ديليت يعني ما حيطه
0: ضل موجوده.
1: ايه يعني اي شخص خبير بيقدر يسترجع.
0: ايه بتقلك شغلي إلي، مش بالضروره يكون خبير، يعني نتفت معلومات من هون ومن هون،
1: صحيح،
0: نتفت
1: صحيح.
0: أبحاث. إيه إيه صح.
1: إيه لذلك الواحد إذا بده يحافظ على خصوصيته، الأشياء اللي بده يخليها خصوصية ما يحطها على الإنترنت بكل بساطة، لا حكي ولا صورة ولا شيء.
0: تابعني تفاجئك إلي.
1: نعم.
0: تابعني الليلة بهالحلقة.
1: إيه.
0: تفاجئك.
1: إنه. بعد أقول شغلة.
0: اتفضل.
1: أكتر شيء هيدا يعني بتوجه له للصبايا، يعني عشان كتير عم بيصير مشاكل من هالموضوع. وفي كمان شغلة تانية بيقولوا كمان الواي فاي اللي بال
0: نعم.
1: بالبيوت انه بيتابع لك، ما بعرف اذا مزبوط هالحكي، انه بيتابع لك انه اي ساعة نمت واي ساعة وعيت، يعني
0: مش بس من هيك،
1: يعني من قضية الموجات وال يعني في قضايا تقنية انا ماني خبير فيها،
0: مش
1: يعني
0: بس هيك. ويلي بدنا نحكي الليلة فعلا بخلينا نطرح اكثر من علامة استفهام.
1: نعم.
0: حول موضوع الخصوصية، تحديدا موضوع الخصوصية. اهلا وسهلا فيك إلي، انا بشكر اتصالك، كل اللي قلته صحيح، انما في اضافات فعلا بتنقز. رسالة أكيد ما لها خصة بالموضوع، حنا حتشيتي صديقنا وحبيب قلبنا، خلينا نسمع شو.
2: مساء الخير حسين.
0: أهلا حنا.
2: مساك ومساء من الحر. مساء مستمعينك.
0: يا هلا.
2: كلنا فينا نخبي سرنا إلا نعيم أصلا ما في خبي سره.
0: شفتوا ما قلتلكم. أهلا وسهلا فيك حنا. أهلا وسهلا فيك. رسالة.
3: يسعد مساكم من الله، اشتقنا لكم. هيدا على نقطة يسعد مساكم واشتقنا لكم. هيدي وحدة بشعة، قلت له لزوجها شو عامل؟ شو عامل لحتى الله هداك فيي؟ قال له ما كنت صلي.
0: يا أحمد بالقليلة وقف المابس، بس بدك تحكيني بالقليلة. يعني ماشي مع نافيجيتر، ماشي حدك ومع صوت حلو عم يطلع من السيارة، مش معناتها انه صوتك مش حلو، لا، معناتها انه صار في عندنا صوتين حلوين عم نسمعهم. اهلا وسهلا فيك احمد. سامي صايغ مسيك بالخير كمان، اهلا وسهلا فيك ومساء الورد. بموضوع الخصوصية اكيد اللي كان عم بيقوله إلي معه حق فيه، بمعنى انه نحن يلي مننتهك خصوصية حالنا او نسمح للاخرين ينتهكوا خصوصيتنا، لانه نحن مننشر على اللبناني، مننشر غسيلنا على صنوبر بيروت. زين اخويري اشتقنا لك، تحياتنا لك وتحياتك، عم تقلك كمان تحياتنا لك كريم، اشتقنا لك كتير. مش إذا ما حطينا فيروز يعني ما تحكينا أو تقاطعينا، بس يلا خليكي من فترة لفترة تبقى سيرينا.

0: But when he's drinking and lusting and his hunger for power
1: كنا نشر غسيلنا عصنور بيروت. كان إذا المدام حكيت مع الجارة تقلها خليها بيناتنا، الجارة تحكي مع جارتها التالتة وتقلها كمان خليها بيناتنا، تنتشر الخبرية بس وين؟ بين الجيران، يعني بعدها مخصورة. اليوم مثل ما كان عم بيقول كريم إنه بدل ما ننشر غسيلنا على صنوبر بيروت صرنا عم ننشر غسيلنا على AI. كل شيء بنخبره بدك أنت ولا أنا تحكي؟ يلا حكي. مصر يقطش لي جملة حتى يسمعني بنت الجيران، هذيك مرت الجيران عم نحكي عنها. سو المهم انه صرنا نحن بمرحله هلا او بعصر كل شيء بنسال AI عنه، شو ما بيخطر براسنا بنسال AI عنه، وبنفكر نحن انه هود الاسئله انه اسئله بريئه، بس اللي ما بنعرفه انه كل AI عم بيرجع يجمع المعلومات تبعيتنا وقادر يرجع يستخدمهم ويستثمرهم بالطريقه اللي هو بيشوفها مناسبه بحال الوقت.

ايوه زينة، قال زينة اذا خرج السر من قلبك شاع، فكيف بالسوشيال ميديا؟ نعيم اجمل ذوق يا كريم، رجعتنا لاحلى ايام الشباب، اختيارك لا يقل عن فيروز.

واحلى شيء وقت يصير على الابلكيشنز او على البلاتفورمز اللي عم نستعملهم بيقولوا لنا تنقي برايفسي، ونحن عارفين وكل اللي حولنا عارفين وكل العالم عارفين انه هيدي برايفسي اللي بتنحط، انه ما بدي حدا تاني يشوف لائحة اصدقائي، ما بدي حدا يشوف البوست اللي بحطه، ما بدي حدا يشوف الريلز اللي بيعملون اتسترا، كل هودي كلهم انستغرامك راح ما لهم طعمه.

0: سعد لي مساك.
1: مساء النور.
0: خليك بصحتك، طول بعمرك، معك شربل. بتمنى منك، بتمنى منك شغلة بالأملية عندي، ما بحط إلا إذاعة لبنان الحر، عم تشوش عندي كتير، وأنا بحط على 103، ما في إلا على 103 بتجي. بتجي أوقات كتير بتجنن، بس أوقات بتشوش كتير. بدي إياها منك الشغلة، كيف لازم أعمل أنا بحملية؟ بدي عزبك بشغلة، إنه شو لازم أعمل؟
1: جرب جرب صديقي، يا 102.3 او 102.5 بشمال، 102.7 ماشي بمنطقه جبال وصولا للشمال بلبقى، كمان بمنطقه حملية يعني بكفية، بيتداخلوا مع بعضهم الموجتين 102.3 و 102.5، كرمال هيك نقي بيناتهم ايها الاحسن. واذا ما قدرت تسمعنا على الهواء، اسمعنا بقلبك. لأنه الصوت اللي بتسمعه بقلبك دايماً أتفه.

كريم زينة في عندها سبيشال ريكوست عم تحكي معك. شوف شو بدها. انت مزعلة لزينة. اوكي يلا تنتابع. شو نحن يلي مننشر معلوماتنا مثل ما كان عم بيقول إلي. بالإضافة لهالشي هيدا صار في عندنا بين إيدينا سمارت سمارت فون أو سمارت ووتش أو سمارت غلاس أو إلى ما هنالك من أجهزة ذكية. وكل هالأجهزة الذكية بتتمتع بميزة مهمة جدا اسمها جي بي أس. جي بي أس أو Global Positioning System يلي قادر يعرف أنا وين موجود. شو؟ ايه بس يفوت كريم على البيت بيتغيروا سيتينجز الايفون وبس يوصل على الشغل بيحط له انه وصل على الشغل لانه هو بيكون مضيع. بس انتبه كريم هو مش عم يكتب لك هو لك انت عارف حالك انه وصلت على الشغل. هودي بدك تشوف مين يلي عم يقراهم.

0: افهم شغلك ريم، انه اذا زينة طلبت منك غنية دغري بتلبيها، انا بطلب منك غنية شو ما كانت غنية طلبها بتقلي ما بتلبى على الحلقة ليه؟ ممكن شو؟ ممكن اعرف ليه ما بتلبى على الحلقة الغنية اللي انا بطلبها؟ رسالة.
1: مساء الخير. مساء الخير استاذ سالم، كيفك؟ صحتك؟
0: يا هلا،
1: الله يسعد لي هالمساء الحلو يا رب، ومساء مستمعين لبنان الحر. والله هلا لصرت معك على السماء. شوف شو في بين عقب وبين جوزيف كريي المخرجنا العظيم.
0: ايه ايه والله معك حق، يلا كل المستمعين عم يشدوا معك جوزيف. هلا ليك انا كمان بشد معك لانه الاغاني اللي عم تحطهم حلوين كتير، خلوني اسمعهم اكثر ما احكي.

نوفمبر رين غانز اند روزز. ايه غانز اند روزز. اوكي نعيم. روحنا عم تطلع عم تحلق مع هالمختارات يا استاذ سالم. رهيب هالكريم. مين قال انه منه رهيب؟ ما انا ليه بحبه لانه رهيب. المهم انه بالايام الحاليه بالوقت الحالي اللي نحن عم نعيش فيه بطلنا عايزين سمارت فون. اسمع جوزيف, بطلنا عايزين سمارت فون, بطلنا عايزين سمارت ووتش, بطلنا عايزين ولا اي ديفايس تاني لحتى نحدد او تيقدر حدا يحدد هويه اشخاص تانيين. يعني القصه تخطت انه نشوف وين موجود, وتخطت انه قادر اتطلع على صوره او اقرا البوست اللي هو عامل لهم البرايفسي او اتسترا, تخططها لحتى يصير في عنا امكانيه من خلال واي فاي انه نقدر نحدد هويه الاشخاص بدقه بتوصل ل 100%. ومش عايزين لا كاميرا ولا تليفون ولا جي بي اس ولا شيء.

كريم انا فكري اذكرك انتم المستمعين انه كفوا هن بيطلبوا منك اغاني انت بتحطوا لهم اياهم وانا بقعد اتفرج عليكم شو رايك؟ منيحه اوكي سو اخر دراسه جديده صار لها شي اسبوع طالعه تقريبا بتحكي عن امكانيه استخدام شبكات الواي فاي العاديه للتعرف على هويه الاشخاص ورصد تحركاتهم من دون الحاجه لا لكاميرات ولا لاجهزه استشعار ولا للتليفون ولا لاي قطعه الكترونيه تانيه.

باحثين بمعهد كاسل للأمن المعلومات اختبروا تقنية على 197 متطوع ضمن ظروف خاضعة للرقابة، لحتى هم بس نقول ضمن ظروف خاضعة للرقابة، يعني كانت المعلومات اللي موجودة محصورة بس بهالأشخاص هودي، وفي أشخاص في تاني أشخاص تانيين عم بيتابعون. قدر النظام حسب بحسين من تحقيق دقة بتحديد هوية الأشخاص بتقارب 100% بغض النظر عن زاوية رؤيتهم أو طريقة مشيهم أو أي تصرف تاني قاموا فيه. الواي فاي، وهون بس نقول الواي فاي يعني شبكات الواي فاي، يعني شبكة الواي فاي اللي موجودة عندنا بالبيت، قدر إنه يحدد هوية هالأشخاص هودي من دون حاجة لشي تاني. لحد هلأ منشوف مثلا بالتلفزيون على أو بالأفلام اللي عم نشوفهم، إذا نحن بحاجة إنه نتعرف على شخص معين بدنا ناخد صورته نحطها على فيس ريكوجنيشن لحتى لترجع هالتكنولوجيا هيدي تقدر تعرف مين هو. منا عايزين فيس ريكوجنيشن لأنه موجات الواي فاي قادرين منهم، يعني هن بحد ذاتهم قادرين يحددوا شكل الوجه نتيجة إرسال الموجات وإعادة استقبالها، وبالتالي بس تنبعت الموجة بس تضرب بشي بتحدد المسافة يلي ضربت منه أو يلي أو مع الوقت يلي أخرته، وهيك قادرين يحددوا مش بس أماكن تواجد الأشخاص إنما قادرين يحددوا هوية هالأشخاص هؤلاء.

أكثر من هيك الدراسة يلي مشيت يعني التاس يلي عمل طوروا أكثر وراحوا على محلات بابليك، إنما أخذوا كونكشن بهالمحلات هاي، يعني الأشخاص يلي عم بيتابعوا الموضوع الدراسي أخذوا كونكشن بهالأماكن هايدي، وقدرت شبكة الواي فاي الموجودة بمحلات عامة بأماكن عامة، يعني إذا بكافي إذا موجود بكافي أو إذا موجود بمطعم أو بإتسترا، بمجرد أنه يفوتوا على هالموجات هودي ويعملوا الستدي اللي عملوها قادرين يعرفوا مين هن الأشخاص اللي كانوا موجودين بهالكافي أو بهالمطعم.

الطريقة هيدي بتختلف عن كتير من التقنيات يلي كنا نعرفهم قبل من تقنيات الاستشعار اللاسلكي السابقة يلي كانت تعتمد على معدات متخصصة حتى تقدر تعمل هالديتكشن هيدي، وبتعوز أيضا بيانات تفصيلية بحالة القناة اللاسلكية، وبأكد الباحثين أنه نظامهم بيقدر يشتغل باستخدام جهاز واي فاي عادي غير معدل، يعني حيلا جهاز واي فاي موجود. وحتى لو الشخص طفل تليفونه أو طفل الأجهزة اللي عنده ما بيأثر على شيء، لأنه هالتقنية هيدي ما بتستعمل الجهاز الخاص بالأشخاص، إنما بتستعمل الواي فاي.

0: بزعزعك برامتون حطيت كلهم ما في إلا عن حطة هيني عم تجي عم بعزبك أنا بالأملية مع الكربة
1: يا هلا سلمى
0: ما بحضر إلا إذاعة لبنان حر ما بدأ ما عندي قبول أي إذاعة ما بقبل أي إذاعة إلا إذاعة لبنان حر بدي عزبك فيها الشغلة شو لازم أعمل معك شربت
1: اسمعنا على الابليكيشن شربت إذا هالقد معوصة معك وما بعرف الطقس كيف برا هلأ إذا في رطوبة ولا لا يعني إذا بس هلأ نحن رح نبلغ القسم التقني بس أنت من ميلتك شوف الـ RLL application اسمه على الراديو على التليفون باردون أو إذا بدك تبعنا على الـ بنخلي الابليكيشن أفضل شيء أو على الويب سايت إذا بدك تحدي لكريم إذا بتلاقي أغنية قديمة مشهورة اسمها I wish I was a poet شو عم نسمع كريم نحن هلأ عم نسمع I wish I was a poet أمين بطرس عم يتحديك كريم أمين شو بدي قلك شو عم بيقول كريم هلأ هون إنه هو هلأ نافخ صدره وإنه قال ما حدا يتحدينا نحن رح ينفجر كريم هلأ رسالة
2: ليشي بدي طقل عليك هيك بسؤال أنت شو عندك شو عمل اختصاص شو بتدرس بالمدرسة ما شاء الله عنك ما شاء الله عنك تعطينا معلومات السمينة من السمينة إذا بترجع شهرين لورا عملت بحوث عن الزلازل وصلنا عم نلمسهم بإيدينا ما شاء الله عنك الله يحميك يا رب
1: الله يخلي لي هيك فادي حبيب قلبي هلأ رح بلش أنا عرم وأنفخ الصديق أنا بدرس كمبيوتر ساينس بالجامعة رسالة
3: استاذ سالم شي رائع وافق عشان انطبق بتصدق الإنسان بس يسمع برنامجك كأنه عم يشوف بالعينتين هالرقي اللي عم توصلنا إياه من معلومات رائعة جدا وهالأغاني الخلفية اللي عم يعملها الأريير بلون الأستاذ جوزيف شي رائع جدا كتير برنامجك فيه حيوية منشكرك على كل شي عم تقدمه لمستمعيك وتحياتي للأستاذ جوزيف الكريم على هالأولديز اللي عم بيحطهم
1: أهلا وسهلا فيك صديقي

تقرير نشرته الساينس ديلي، لانه الكريم هلا بالرغم انه كل المستمعين عم بيقولوا انه عم بيحبوا الشيء اللي عم قدمه، كريم عم بيقول لي يلي عم قوله انا منه كتير دقيق. اسمع ساينس ديلي شو التقرير طلع عنا كريم. بيقولوا انه انتشار هالقدرات بشبكات الواي فاي اليومية ممكن تخلي من الصعب كتير على الأشخاص معرفة أيمتى ممكن تكون إشاراتهم اللاسلكية عرضة للتحليل والتتبع. شو يعني تكون إشارة لاسلكية عرضة للتحليل والتتبع؟ يعني يكون في حدا عمل لك عم يعمل لسنينج عليك وعمل لك فولو، محل ما بتروح بيقدر يلحقك. كيف أبليكيشن هين كتير أو منستعملها واستعملناها بكل ما منقطع بأزمة ومنصير خايفين على بعضنا منستعملها، Live 360 يلي بتخلق لك سيركلز هوني، بس بLive 360 عم تاخد permission مني، يعني أنا عم نزلها وأكيد إنه أنا عم بعطي معلوماتي الخاصة للسيرفرز يلي عم يشتغلوا مع Live 360 وعم يعرفوا وين أنا موجود وين رايح وكل هالتفاصيل هيدي. بس هنيك لأنه في حاجة لألا، لأنه عايزين نضل نطمن على بعضنا، كرمال هيك بنزلينا هون من دون permission، قادرين من خلال تتبع الموجات أو الإشارات اللاسلكية قادرين يضلوا يتابعوا الشخص لوين ما راح.

يعني بتعبير تاني كريم، اذا بتتذكر من من من 20 سنه كنا بس بدنا بس بده حدا يطمن باله انه ما في حدا عم بيلاحقه، كان يطفي تليفونه او يشيل بطارية منه، كان بعض البطاريات تنشال وبتنحط، تتذكرون؟ او ايه عفك، كان ينشال بطارية منه يطفي تليفون لحتى برأينا كان بوقتها انه لحتى ما حدا يقدر يتبعنا. اليوم اذا ما معك ولا اي جهاز الكتروني، يعني تارك تليفونك بالبيت وتارك سمارت ووتش تبعيتك وسمارت جلاس واللي بدك اياهم، تاركهم كلهم بالبيت ماشي على الطريق، انتوا قاطع من قدام مقهى في انترنت بيعملوا ديتكشن انه انت قطعت. بيقول لي مستحيل، عم بقرا لك تقرير نشرته ساينس ديلي. نو ما عم نمزح، حتى لو سيكت لا لا هيدي ما لها علاقة ما لها علاقة ببصمة العين ولا ببصمة الصوت ولا بأي شيء تاني، تتبع الإشارات اللاسلكية، وخصوصي مع انتشار الواي فاي بالبيوت، يعني صار كل بيت في راوتر أو في سويتش أو إلى ما هنالك من قطع ممكن تساهم بنشر شبكات الواي فاي، وهذه شغلة أكيد بتهدد الخصوصية الشخصية للأشخاص بشكل كتير كبير.

رح كفي لك مع وثائق كريم. فيليكس مورسباخ وهو باحث مجال خصوصية البيانات بيقول أن وسائل المراقبة التقليدية مثل كاميرات المراقبة، أجراس الأبواب المزودة بكاميرات متصلة بالإنترنت تترك عادة مؤشرات واضحة على وجودها، يعني بنعرف أنها موجودة منشوفها، بينما الإشارات اللاسلكية بقدرتها على العمل بشكل غير مرئي ومن دون لفت انتباه أي شخص داخل المكان بيجعل هالشيء اكتشاف استخدامها أكثر صعوبة وحتى مستحيلة. وبتابع بيقول انه هالخاصية هيدي بتثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية، لانه ممكن تتيح هذه التقنية تقنية التعرف على الاشخاص وتتبع تحركاتهم من دون علمهم، مؤكدا انه الاستفادة من قدرات الواي فاي بهالمجال لازم ترافقها ضوابط واضحة لحماية حقوق الافراد وخصوصيتهم، انما مع الاسف ما في شيء بيتعلق بهالحماية هيدي. وأكيد دعوا الباحثين لتضمين إجراءات حماية ضمن معيار IEEE 802.11 BF يلي هلأ عم بيصير تطويره لتعزيز قدرات الاستشعار عبر شبكات الواي فاي بمراعاة الجوانب التقنية بالخصوصية والأمان، إنما لا IEEE فرقانة مع الخصوصية ولا فرقانة مع نحن حياتنا كيف بنعيشها. هالمعلومات هيدي منتشرة، هالإمكانية هي موجودة، الإشارات أو الترددات الراديوية موجودة وعم بيتم استخدامها مع الأسف. من هون منقول شو ما كنا، يعني كنا بالقبل نقول إنه إذا ممكن إنه نبعث رسائل بالحمام الزاجل، يعني بمعنى انه شيل كل الكترونيك ديفايسز من حدي، بساعتها بصير طمن بالي انه ما رح يعرفوني او ما رح يشوفوني او اتسترا. هلا ما حاودوا كلهم، بكفي انه انزل اتمشى بسوق جبال، سوق جبال كل الناس في عندهم واي فاي حتى يشوفوني ويعرفوني.

0: رسالة.
1: طيب استاذ سلم، ما حدا فايق له مستحيل. البحوث اللي بيعملها ما حدا فايق له مستحيل ابدا ابدا، له مظبوطه 100%. نحن بنختم له بالعشره.
0: حبيب قلبي، حبيبي يا فادي، حبيبي. رساله.
2: يعني هذه المواضيع حكينا فيها زمان انا وياك، لك بعد الاي اي ما سيطر على شركتين صغار هون بقى، بس فتحوا له مجال سطع عليهم. اليوم حط الرئيس ترامب قوانين صارمه للحد من بس يعني استفراد بالراي للاي اي، وما بعرف شو الخطوات، بس اليوم كان مجال بحث يعني بالكونغرس على الاي اي.
0: شو بده يحط يا صديقي؟ اول شيء حكينا نحن كثير عن هالمواضيع احمد، انما كان بعد الدراسه على استعمال الواي فاي، على استعمال اشارات الواي فاي او الاشارات اللاسلكيه للتتبع، كان بعد منه كثير اخذ مدى. هلا في اكثر من دراسه عن هالموضوع هيدا، وهيدي شغله هلا يعني طارئه عن جديد بموضوع الاي اي. في اخبار متداوله عن انه الاي اي عم بيحضر، او مجموعه البلاتفورمز عم بيحضروا لاتاك كبير على الحكومات يعني من هون لكم شهر، وممكن كتير. وهذه شغلة كمان الأوبن اي اي هي اللي عم بتحذر منها، انه ممكن بوقت كتير قريب انه الاي اي يفلت من بين ايدين مشغلي. شغلة حذرنا منها من اكتر من سنتين ثلاثة كنا عم نحكي، وكل مرة بنقول انه لازم نحط ضوابط، لازم نحط ethics، انما لحد هلأ بعد لا ضوابط ولا ethics. هلا انتبهوا، الاي اي في على كل العالم الا ما بيقدر علينا بلبنان. يعني قادر يفوت، وصار في محاولات اختراق على شبكات الكهرباء وعلى شبكات الطاقه النوويه باكثر من بلد، بس القبضاء يجي لعنا لان احنا كهرباء ما عنا. شو بده يجي يعمل؟ انه عم بيفوتوا على الشبكات الحكوميه. الحكومة عندنا منا بعد اي جوفرمنت، منا حكومة الكترونية، منا ما عندنا شيء كمبيوترايزد. يعني اكثر شيء ممكن يلاقوا في شيء كمبيوتر او شيء بي سي هيك بيكون مش عم بيدور، مش عم بيقلع. والسيستم واقف، ما زي السيستم واقف كيف بيعملوا له هيك؟ انه ولا الملكوت بيخلوا يعملوا له هيك.

0: نعم نعيم، بالنسبة للنص اللي بعت لي، الموضوع اللي عم بحكي عنه مختلف شوي عن موضوع النص، وانت عم تقول انه هيدي إجابة اي اي. هيدي إجابة اي اي حسب السؤال يلي انت سألته اياه، الدراسات اللي عم ينعملوا يعني بموضوع الاي بي. اذا عم نحكي عن اي بي، الاي بي هو العنوان الالكتروني للمكان اللي انت موجود فيه. اوكي، يعني الاي بي بخلي العالم العالم يعرفوا انت جغرافيا وين موجود. انما اجهزه التتبع او وسائل او تقنيات التتبع اللاسلكي هي تقنيه جديده عم يعني بيتم استخدامها بالوقت الحاضر لهالامور يلي قلناها هلا. رساله
1: يسعد مساك صديقي. على هذا الشيء ممكن يعني بمستقبلا انه يصيروا، انه لانه نحن خلقانين من تكويننا اصلا من جزيئات كثيفه ومكثفه، وممكن يعني، بس حاليا ما بفتكر انه هالشيء يعني بعد في اجهزه راوتر متطوره قادره تعمل هالشيء. يمكن يكون هذا بحث، لأنه لو شيء من هالشكل حسب المقال اللي عم تقوله هذه اللي حضرتك مستند عليها أو نحن نقراها، لو موجودة هلأ كانوا بيقدروا هذه أجهزة الاستخبارات العالمية الأقوى في العالم، كنت بتقدر بتحدد موقع فلان وموقع فلان اللي هني أصلاً ملاحقين وكلنا بنعرفهم، يعني كانوا بيحددوا موقعهم وبيغدروهم بكل بساطة. بس هذا شيء ممكن وممكن يحصل، وعلى الأكيد راح يحصل، لأنه الذبذبات اللي بيصدرها الجسم فيها هوية مثل هوية الدي ان اي. كل إنسان له ريحة وكل إنسان له جلده مختلف عن جلد التاني، والتكوين كل واحد له طبيعة. فهذه أجهزة الـ AI بكرة بتحدد لنا يعني هويتنا اللي نحن ومشيهنا على الطرقات.
0: بيتابع بيكتب عنا جواسيس بالحقيقة صديقي، البطل العالم بحاجة لجواسيس، يعني صار جواسيسنا من نوفينا، يعني انه صرنا حاملين جاسوس بإيدنا، حاملين تليفون بإيدنا، او حاملين سمارت ووتش بإيدنا، او هلأ مع التقنية الجديدة لحد هلأ يمكن بعد منا كتير منتشرة، اذا بتعطيها نتفت وقت بصير تقرأ كمان، انت كمان بصير تقرأ مقالات عنا وبصير نسمع عنا بتفصيل اكتر. هي تقنية تعرف من خلال الموجات الراديوية.

0: اللي حطت لي موسيقى التأمل، انه حسيت لازم اصمت هيدي ونسمع هيك نتأمل هيك على الواطي. يني هو يني ايه بس يني مش تاني ما بدنا اساسا وقتنا تقريبا رح يخلص. قد ايه بعد معي وقت جوزيف؟ عم تختم بيني انت هلا المهم انه المستقبل القريب مثل ما كان صديقنا كمان عم بيقول، المستقبل دايما بيحمل معه صديقنا سالم، المستقبل بهالوقت هيدا بيحمل معه دايما امور مش متوقعه، لانه التطور التكنولوجي عم بيصير بسرعه غير مسبوقه وبسرعه غير متوقعه ايضا. يعني بطل حدا منا قادر يعرف بعد 6 أشهر كيف رح يكون العالم، او بعد 6 أشهر شو رح يصير بالعالم، او شو هي الاشياء الجديده اللي ممكن انه تصير. اخر رساله مع سالم كمان 39 ثانيه وبنختم من بعدها.
1: يعني بعد شوي الايام اللي جايه ومستقبلا رح يصير واحد يفوت على المطعم ما في جرسون ومنيو ويجي يقول لك شو حابب تاكل وشو خلص،
0: هي موجوده هلا
1: بيحدد لك وبيعرف، بس تفوت لعنده بس تفوت على الباب مش في هيك بيجي هوا بيخبط براسك هذا اللي كان ممنوع معاملينه مشان ما يفوتش غبره ودبين، لا هذا هلا بصير بيخبط براسك لا يعرف انت شو بتفكر شو بدك تاكل شو طالع
0: عدالك
1: ما بيسألك دغري انت بتوصل وبيوصل لك طلبك، يعني خلص صاروا عارفين شو في بدماغك، بس مشكلة نحن مش عارفين شو في بدماغك
0: هو هيدا الباتن بيستعمله AI كمان صديقي، يعني الذكاء الاصطناعي بيستعمل هالباترنز يلي معودين نحن عليهم او يلي بنخلقهم نحن بحياتنا، الانماط يلي بنخلقهم بحياتنا لحتى يقدر يعمل بريدكشن او تقدر يعمل استباء لمواضيع اخرى ممكن انه نعوزها. استمتعت كثير بحلقتي معك كريم لليلي، انبسطت الاغنيه اللي حطيتها او ذوقك الفني انا ما بقدر اغبر عليه ابدا، يعطيك الف عافيه. بنتلاقى الغرض نهار الاثنين المقبل بحلقه جديده من اولك هيك، بس تبوا كمان قولوا لنا شو قولكم بالمواضيع اللي عم نطرحها.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز العاشرة إلا الربع من لبنان الحر.

يتواصل الاستهداف الإسرائيلي جنوبا لعناصر حزب الله ومراكزه القتالية، ويسجل أيضا تحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية فوق قرى جنتا ويحفوفة والنبيشيت وحور تعلى وبريتال وفي محيط قرى السلسلة الشرقية. وسط هذه الأجواء التصعيدية، لم يستبعد مراقبون أن ترحل مفاوضات روما إلى ما بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس المقرر في 17 من الحالي. اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الطاقة جو صدي ومدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان أريكي بلانكو أرماس، وجرى عرض التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات في قطاع الكهرباء والجدول الزمني لإطلاق مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء معمل جديد لإنتاج الكهرباء في دير عمار، كما جرى البحث في زيارة الرئيس سلام المرتقبة إلى واشنطن واللقاءات المقررة خلالها مع مجموعة البنك الدولي بهدف متابعة أجندة إصلاح قطاع الطاقة وحشد الدعم الدولي للاستثمارات ذات الأولوية في البنى التحتية. أعلن نائب الرئيس الإيراني أنه سيتم إلغاء دعم استيراد البنزين تدريجيا في إيران. أفاد معهد الاقتصاد الحيوي التابع للمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا بأن البلد سجل هذا العام أشد فصول الصيف حرارة منذ العام 1950، إذ بلغ متوسط درجة الحرارة 24.3 درجة مئوية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة، وفي تليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.

0: بالكتاب المقدس وتحديداً سفر الملوك الثاني إنه يوشيا ما تولى الحكم وهو عمره 8 سنين لحاله، إنما الشعب هو اللي نصبه ملك بعد موت بيو ملك أمون، وكل هالشي للحفاظ على سلالة داود حتى ما تنطفي، فنصبوه ملك تحت الوصاية. ويقال إنه إجا هالملك يوشيا فرصة من الله وحكم هالملك يلي كان عمره 8 سنين 31 سنة. وبأيام يوشيا كانوا الأولاد يعتبروا صاروا رجال بسن 12. المهم إنه بس صار عمره 16 يوشيا تحمل المسؤولية وصار من أهم الملوك يلي قادوا الإصلاح. وفينا نقول كمان إنه اسم يوشيا يعني الرب يشفي الرب يعين. ومنقول أخيراً إنه كمان الشعب نصب يوآش ملك وهو كان عمره 7 سنين.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: نوستالجيا، أنغام حالمة، حكايات دافئة. نوستالجيا، فنانين وأغنيات من الماضي الجميل. الاثنين 10 مساء مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.
3: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. بلقائنا المجموعة المختارة من الأغنيات الغربية رح ترفقكم وتقضوا برفقتها أو

ضمن هالمجموعة رح نحاول نحكي عن تاريخ الموسيقى في العالم الغربي. في عنا الموسيقى الغربية طبعاً، وقت اللي بنحكي عن الأغنية الفرنسية بالموسيقى الغربية بنحكي عن الأغنية الإنجليزية، بنحكي عن الأغنية الإيطالية، بنحكي عن الأغنية الإسبانية، حتى عن الأغنية الألمانية. في كتير لغات بتصور عطت أغنيات وشرحت بالأحرى أحاسيس لهالمجتمعات هيدي.

عم تسمعوا دايما أجمل المختارات الفرنسية الإنجليزية ضمن فقرة الأولديز. بتمنى أن تكونوا عم تقضوا أوقات هادية برفقة إذاعة لبنان الحر والمخرج بيتر حشاش.

عم نترافق نحن وياكم مع مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية. بالطبع هالأغنيات الغربية مثل ما قلنا بتشمل دايما الأغاني الفرنسية، الأغاني الإنجليزية وغيرها من الأغاني اللي اشتهرت بالعالم الغربي.

0: Perhaps, perhaps.
1: لهون بينتهي لقائنا بنوستالجيا. بتمنى لكم بقية ليلة هادية. أطيب التحيات للمخرج بيتر حشاش. إلى اللقاء.

أعلنت وزارة الصحة عن سقوط شهيد وعشر جرحى من بينهم طفلان حصيلة الغارات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم. قال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في مقابلة حصرية مع CNN الاقتصادية إنه لا يتوقع إقرار قانون الفجوة المالية قبل 6 إلى 8 أشهر في وقت لا تزال فيه الملاحظات على المشروع تحول دون التوصل إلى صيغة نهائية تحظى بتوافق السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي. سجلت عملية سرقة داخل فيلا في بلدة سمار جبيل البترون فجر أمس بعدما ادعى صاحبها اختفاء خزنة من داخل الفيلا من دون وجود أي أثار خلع أو كسر. ووفقا للإدعاء كانت الخزنة تحتوي على نحو 700,000 دولار أمريكي نقدا وقطع ذهبية ومجوهرات تقدر قيمتها بنحو 2,000,000 دولار، فضلا عن أوراق ومستندات وصكوك أراض. وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقاتها واتخذت الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات السرقة وتحديد هوية المتورطين. ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن القوات المسلحة أطلقت عملية عسكرية باتجاه محافظة البيضاء لتحريرها من جماعة الحوثي. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، إنها 12:45 لربع في لبنان الحر. إليكم العرض الأخير للأخبار.

0: سقطت علي الطاهر وتسقط معها على ما يبدو كل الخطوط الخلفية التي يمكن أن تنشئها قوة بدر، فيما الحرب مستمرة وسط تأكيد إسرائيلي بأن الانسحابات قبل نزع سلاح حزب الله. وفي وقت تستمر عملية تفجير الأنفاق داخل التلة وتدمير البنية التحتية للحزب، ما يشغل البال أكثر الضربات الكبيرة على النبطي والنزوح الهائل، حيث وكأن الإسرائيليون يهيئون للدخول إلى النبطي. وقالت مصادر عسكرية لبنانية مطلعة لإرمينيوز، يبدو أن ما بعد علي الطاهر ينذر بأن العمليات العسكرية ستكون أكثر اتساعا ميدانيا مع انتقال العمليات من السيطرة على نقطة محددة إلى إعادة تشكيل نطاق السيطرة حولها. في الغضون استمر الجيش الإسرائيلي باستهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله في مناطق عدة، وتحديدا في دير الزهران وكفر رمان. وأعلنت وزارة الصحة أن محصلة الاعتداءات الإسرائيلية غير النهائية في الأيام الثلاثة الماضية بلغت نحو 27 قتيلا و69 جريحا، من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون. ووفق وزارة الصحة أيضا، ارتفعت محصلة القتلى في المنزل المستهدف في كفر رمان إلى 12 قتيلا و10 جرحى. وطالت الاستهدافات بشكل عنيف بلدات الريحان، قضاء جزين، النبطي، الفوقة، المنصوري، كفر تبنيت، الجبل الرفيع، دوحة كفر رمان، بنا حيان، أطراف زوطر الشرقية، أرنون، ووادي سلوئي. ووسط التصعيد الكبير بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، لم يستبعد مراقبون أن ترحل مفاوضات روما إلى ما بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس المقرر في 17 من الحري. ومن القاهرة، أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الذي يشارك في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن حزب الله أقدم على جر لبنان إلى حربين متتاليتين، مدينا أيضا الاعتداءات الإسرائيلية.
1: السيد الرئيس، يقف لبنان اليوم أمام لحظة مفصلية وساعة حقيقة تتطلب قرارات شجاعة تؤدي إلى بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا، والتزام إسرائيل بسحب قواتها إلى وراء الحدود الدولية. السيد الرئيس، على ضوء التحديات الجسيمة التي أشرنا إليها أعلى، ومع قرب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بنهاية العام 26، فإن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعم وحضور دولي متجدد تحت راية الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية دولية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي، وندعو في هذا المجال إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية وترسيخ دور سائر مؤسسات الدولة التي تبقى الضامن الوحيد لكافة اللبنانيين.
0: وعلى هامش مشاركته في اجتماعات دورة، عقد رجي سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب، تناولت العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول أبرز المستجدات الإقليمية. وشملت اللقاءات وزراء خارجية الأردن، مصر، العراق، واليمن. واجتمع أيضا بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وتناول اللقاء أعمال الدورة الحالية ووضع في لبنان والتطورات الإقليمية. قال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في مقابلة حصرية مع CNN الاقتصادية أنه لا يتوقع إقرار قانون الفجوة المالية قبل 6 إلى 8 أشهر، في وقت لا تزال فيه الملاحظات على المشروع تحول دون التوصل إلى صيغة نهائية تحظى بتوافق السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي. وفي ملف الودائع، قال سعيد أن موجبات مصرف لبنان تجاه المصارف والمودعين تبلغ حاليا نحو 79 مليار و500 مليون دولار، وقد تتراجع إلى قرابة 79 مليار دولار بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أن المدفوعات التراكمية للمودعين بموجب التعميمين 158 و166 بلغت 6.1 مليار دولار. وردا على سؤال عما إذا كان المودع سيتحمل جزءا من الخسائر، قال سعيد إنما وصفه بالشوائب داخل الموجبات المسجلة في ميزانية مصرف لبنان قد يصل إلى 30% من القيمة، مضيفا أن المبالغ المتبقية بعد التدقيق يمكن سدادها للمودعين نقدا على مدى عدة سنوات أو عبر سندات. بعدما أكد نصار الخبر لمندوب لبنان الحر نهاية الأسبوع الماضي، كتب وزير العدل عادل نصار على إكس: في قضية انفجار مرفأ بيروت، ختم المحقق العدلي القاضي طارق البطار تحقيقاته وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعاتها تمهيدا لاستكمال المسار وصولا إلى القرار الظني. وتوقع نصار إنجاز هذه المرحلة خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره، في خطوة أساسية على طريق كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في واحدة من أكثر القضايا إيلاما للبنانيين. يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد ظهر غد جلسة في السراي للاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن التقديرات التي أعدتها وزارة المالية حول مشروع الموازنة لعام 2027 والبدء في مناقشة مشروع القانون ذي الصلة. في السياق طالب تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين في بيان الحكومة بتعديل مشروع الموازنة فورا وإدراج تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد 30 ضعفا كخطوة أولى في سياق استعادة هذه الرواتب والمعاشات قيمتها التي كانت قبل 2019 مع رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذها اعتبارا من 1/1/2027 التزاما بوعد الحكومة وقرارها. وحذر التجمع من أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تصعيد وتحرك ميداني إذا لم تلتزم الحكومة بوعدها، داعيا جميع روابط القطاع العام والهيئات التعليمية والمتعاقدين والمتقاعدين إلى الاستعداد للإضرابات والاعتصامات والتظاهرات. سجلت عملية سرقة داخل فيلا في بلدة سمار جبيل للبترون بعدما ادعى صاحبها اختفاء خزنة من داخل الفيلا من دون وجود أي أثار خلع أو كسر. ووفقا للادعاء كانت الخزنة تحتوي على نحو 700 ألف دولار أمريكي نقدا وقطع ذهبية ومجوهرات تقدر قيمتها بحوالي 2 مليون دولار، فضلا عن أوراق ومستندات وصكوك أراض. وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقاتها واتخذت الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات السرقة وتحديد هوية المتورطين. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا قدمت كل ما تستطيع من تنازلات، مشيرا إلى أن أي مسار دبلوماسي يحتاج إلى ضمانات أمنية وإلى دعم اقتصادي. على خط آخر ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن القوات المسلحة أطلقت عملية عسكرية باتجاه محافظة البيضاء لتحريرها من جماعة الحوثي. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: حوار حر
1: حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: بنحييكم مستمعينا ومشاهدينا بحلقة جديدة من حوار حر من لبنان الحر، معي أنا صابين يوسف. رسم خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في قداس شهداء المقاومة اللبنانية خارطة طريق سياسية حاسمة تفصل بين منطق إدارة الأزمة وبين مشروع التأسيس الفعلي لدولة تحزم وتحسم. خطاب جعجع أتى في لحظة إقليمية وداخلية مفصلية تتأرجح بين ضغوط الدبلوماسية وسخونة المشهد في جنوب لبنان، ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية والدستورية. لقراءة ما بين السطور فيه خطاب رئيس القوات وملفات الساعة، يسرنا أن نستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم. أهلا وسهلا فيك.
1: تحياتي لك سابين وميرسي على دعوتك لها، أول مرة بطلع معي.
0: صحيح، يعني أصدقاء وكل شيء بس أول مرة بيكون في
1: نقاشاتنا خارج الهواء، هالمرة على الهواء، فإذا منضلنا على نفس الوتيرة مثل ما خارج الهواء بدنا نفجر الدنيا.
0: مشكلة، يعني هون قد ما فينا بنسيطر على الوضع بلبنان الحر. البداية بخطاب الدكتور جعجع اللي حمل خارطة طريق سياسية طبعا، وملاحظات على أداء الحكومة، عتب السلوك ببعض الملفات. يعني شفنا الحكيم كان في رسالة صارمة وواضحة، وفي امتعاض كمان من تصرف رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة تحديدا مع وزير الخارجية يوسف رجي.
1: هلا اللي حقلك إياها أول شيء بالعامي، أول تعليق، من صديقك من صدقك. يعني نحن حريصين على أنه ينجحوا، إن كان رئيس جمهورية إن كان رئيس الحكومة، لأنه نحن مسألة مش مسألة يعني صداقات ومحبة وأمور شخصية، نحن مشاركين بهالفترة هيدي من تحمل المسؤوليات بالدولة اللبنانية. وكنا أكيد نحن أملنا أنه تنجح إلى أعلى مستوى، تنجح بنسبة كتير عالية، لأنه بالنهاية النجاح هو نسبة بالنهاية طبعا. ما ضروري ينجح كل الملفات تنجح، بس على الأقل ينحط مداميك وخطوات أساسية،
0: خطة لبناء الدولة من أول
1: exactly.
0: وجديد،
1: هذا الأساس. المعركة اليوم سابين، خلينا نرجع نرجع للعمل، لأنه الإعلام الخبيث محور التدمير والتخلف شاطر كتير يجرنا لحوارات صغيرة أو يعني نقاشات مش هي الأساس. نرجع للأساس، الأساس هي في معركة بين الدولة لا دولة، هي في معركة بين بناء المؤسسات وبقاء لبنان مش مؤسسات. وفينا نبقى 100 سنة هيك إذا كان المسؤول ما بده يحسم
0: طبعاً.
1: لسبب حزم وحسم، لأنه إذا ما كان المسؤول إذا جاي يمرق الأمور مثل ما هي، مر علينا كتير رؤساء جمهوريات اليوم بس يتعلق عنهم آدمي بس
0: ما عمل شيء
1: غير الواقع. في رؤساء جمهوريات هنيك سيئين أخذوك وضعوك بهذاك المحور، يعني كانوا المحور منتصر علينا، محور التخلف، وهو اللي أدى للبنان لما هو عليه اليوم. بالمسار الإقليمي في مسار متطور جدا وجريء جدا، عم نشوفه إن كان بسوريا، عم نشوفه بعدة محلات من
0: بالعراق
1: وبلش باليمن، محاولات بلش باليمن، وهذا مسار خلص يعني بدأ مثل ما كان مسار التخلف بدأ بالسبعينات بآخر السبعينات واستمر ل22-23، وكان بلش يسقط من بدايات 18-17. بهديك الوقت بلش يبين بوادر انه بده يسقط، ولو انه كان عم يتفاخر انه عنده 5 عواصم عربية بايده وكذا، ولكن خلص البوادر انه انتهى، بده ينتهي على امل انه ينتهي وبشكل سريع. اليوم في مسار جديد لبناء الدول القوية، ولذلك ولي العهد السعودي من كذا سنة بمقابلة مع بعتقد CNN بيقول محمد بن سلمان بيقول انه نيو يوروب از هير ان ذا ميدل ايست، يعني لانه في خطة. هلا مش ضروري الخطة تنجح 100%،
0: بدها وقت،
1: واكيد في عواقب كتير، بس بدها وقت. واللي عم بيصير عم يتفجر كل الفجوات، كل الثغرات وكل المناطق المسخنة عم تتفجر، لانه بعد في الزراعة الإيرانية الممتدة في الدول العربية وفي المناطق العربية أكيد هيدي بدها تقاوم أي مسار لبناء الدول, لأنه هي عيشة على دولة, عيشة على مفهوم parallelism to the state. بتشوفي أنه عملت ثورة باليمن, ساعدت بثورة علي صالح وقتلته بعدين, لأنه هي بدها تعمل لا دولة مش دولة, يعني ما يصدق نفسه
0: ما بينسبة يكون معه. في دولة قوية وجيش قوي,
1: يعني بالعراق حشد الشعبي على طرف الدولة, بفلسطين رفضت السلطة الفلسطينية عملت حماس, بسوريا كمان حتى بزمن بشار الأسد كانت عمل الفصائل تبعيلة على جنب, بلبنان معروف حتى حليفهم أقوى حليف لألهم وأأمن حليف لألهم ميشيل عون ما سلموا شيء, ما عطوا دولة, هو كان عم بيعترض.
0: فتحوا له كتير مصاريات يقدر يستفيد منها لميشيل عون.
1: نعم
0: استفيد ميشيل عون,
1: استفيد منها بالشخصي, استفيد منه بالشخصي, بس ما استفيد لبناء الدولة لأنه هو بالأساس
0: ما عنده هذا المشروع
1: حتى بس الطلق يعني تمسك الشعب فيه وشعبويته وشعبوية فريقه, ولما انتفضوا على القوات اللبنانية من قبل حتى وبعدين وعملوا خط ضد القوات اللبنانية بطلب طبعا من النظام السوري سابقا وبعدين من النظام الإيراني والحرس الثوري, كان عم بيبني شعاراته عشو, بعرف انه شعاراته كلها نحن منعرف هالشي, بس شعاراته عشو انه الدولة القوية مش هيك, الرئيس القوي والدولة القوية, حتى هي ما حققوا له اياها.
0: بس التسكير اليوم على الوزير الخارجية اللي بعده يعني عم يمارس على القوات اللبنانية, شو سببه, شو تداعي, يعني تداعيته كبيرة واضحة, عم نشوف كمان حالات انتقاد كتير كبيرة من الناس, حتى الناس صارت منتبهة.
1: المفهوم زيته, المفهوم زيته للأسف انه الثقافة اللي كانت راكبة بالدولة أنتجت ثقافة حتى عند المواطن العادي اللي هو بيقول هذا لبنان, مش عم تعذب حالك ترتبه, ما هذا لبنان يعني صار حتى الشعب مقتنع انه ما بيركب لبنان, هذا لبنان. طيب
0: والطرف الآخر بسمع من بعض الناس ايه ما يوسف رجي مستفز يا اخي, شو ايش يعني مستفز؟
1: هلا مستفز مش مشكل يعني, انا بالنسبة لي دولة الرئيس نبي مري مستفز يعني, شو هالمشكلة يعني, بيستفزني وبيستفزه, بس بنبقى باللياقات وبنبقى
0: يعني بحق بمفهوم انت ما بحق
1: لك. ايه بنبقى بمفهوم انه نحن اولاد وطن واحد, بندافع عن نفسنا, بندافع عن حالنا كلنا, مثل ما قال رئيس الحزب امبارح دكتور جعجع انه اذا اي تهديد بيقدم على بيقرب على لبنان لازم ندافع عنه كلنا سوا,
0: تحديدا سمى البقاع.
1: ايه بس خليني ايه طبعا ايه. بس خليني جاوب على موضوع الوزير الخارجية, ما بدها كتير فلسفي يعني, هل هو وزير خارجية ولا, إذا وزير خارجية بيلعب دوره كوزير خارجية, وزير داخلية بيلعب دوره كوزير داخلية, كل وزير لازم يلعب دوره يقوم بدوره مسؤوليته. ليش مش عم بيخلوه يعمل هذا الموضوع؟ لأنه في هذا المفهوم بلبنان, مفهوم أنه كانوا يسموه المثلثي الترويكا, اوكي, انه خير رؤساء بيتفاهموا مع بعضهم, كل واحد بيمثل طائفته ومنروح منمشي البلد بهالطريقه. لا ما بيمشي الحال, نحن بدنا مؤسسات ودوله.
0: يعني اليوم رئيس الجمهورية هو بنظرهم عم بيمثل الطائفه المسيحيه
1: اكزاكتلي, ومطلوب يعني لان تضلوا في هالخط هيدا بينه وبين الرئيس بري, انه الرئيس بري بيتمنى عليه ليك رجي نايمه يعني القوات ما تخليهم كتير يبينوا حدك, بيعملوا إياها لحتى ما يزعل رئيس بري. يعني بهالطريقة هيدي بيكون حافظوا على تواصل بين بعضهم بالوقت اللي كل واحد بيحكي اللي بده إياه. أوكي؟ فهذا اللي عم نقوله, أنه وزير رجي لو كان ما بيحكي أو ما عطى هالصورة الوزير الخارجية القوي اللي بده يعمل دولة حقيقية, هو استفزازه أنه بده يعمل دولة. صحيح. ما برجع دايما تمنه نضيع, هي المعركة بين دولة ولا دولة, بين المؤسسات ولا مؤسسات. فلا سبب لو كان رئيس وزير رجي سكوت وقنوع وما بيعلق وما بيحكي كان ما في مشكلة بياخدوه معهم, وين المشكلة؟ مشكلتهم انه هو عم بيحكي بالدولة, متعب الضمير, متعب الضمير, متعب مزعج الضمير دايما. القوات اللبنانية
0: هو اللي بيحكي الحقيقة,
1: مش مين ما كان فيه يتحملها يا سابين, يعني حتى لما كانت ب 14 إدار كان في كتير من أفريقيا 14 إدار منزعجين, أنا كنت مثل القوات اللبنانية بكتير من المحافل واللقاءات والاجتماعات,
0: ما بيحملوا هيدا السقف العالي,
1: لا لا لا دايما
0: القوات اللبنانية سقف,
1: كنت حس حالي ببعض اللقاءات انه شو جابوا, عرفتي كيف, انه انه هلا اجوا القوات، عرفتي كيف؟ انه
0: اجى البعبع،
1: متعبين متعبين عليه. ايه ليش؟ لانه قديش في منهم لو في دولة ما بيوصلوا لمراكزهم؟
0: صحيح.
1: قديش في منهم ما ما ما شو مين بيحكي فيهم؟ يعني بيكونوا كتر خير الله مواطن صالح بموقعه، بيشتغل بيطلع بيروح عند عائلته بيعيش حياته كذا، بس مش بموقع مسؤولية.
0: بدي روح للشق اللي حكي فيه الحكيم عن موضوع الحدود بالبقاع، وقال انه نحن ما رح نوقف ساكتين بحال حدوث أي تهديد بيهدد أمن لبنان.
1: بدل عن مبدئية القوات اللبنانية لما حكيت بالسيادة، ما حكيتها من منطلق صغير أو من منطلق محدود، هي حكيتها من منطلق أنه لبنان، لبنان كله، كل أراضي وكل كل ما يعني مناطقه وحدوده بشكل كامل. اصلا لما منطالب بانه كل الحدود تكون مصانه والجيش اللبناني يتحمل مسؤوليته على الحدود، وحبذا يا ريت بنوصل للحظه انه الجيش اللبناني ما بيعود عنده شغل بالداخل، بيصير عنده شغل بس لحمايه الحدود، يعني ما عنده شغله. هني ادخلوا الجيش اللبناني يقعد يتسلى بالامور الداخليه، حتى يمكن رجاله ومرته اذا علقوا بعضهم بيبعثوا
0: دوريه جيش.
1: ليش؟ تما يكون عنده شغل على الحدود، لانه الحدود شو كان مطلوب؟
0: تهريب.
1: تحت ايد حزب الله وعصابات التهريب. نحن بدنا الجيش يكون على الحدود، فلا سبب اي تهديد بيحدث للبنان من قوى خارجيه مما كانت تكون، على دوره الجيش يدافع عن هذا البلد بامكانياته. هلا اكبر امكانيه عنده اياها الجيش انه يكون الشعب كله موحد على الدفاع عن لبنان بكل مناطقه. للاسف سابين انت بتعرفي لما كنا نحن عم نتصفى وعم نتحاسب وعم بيتركب لنا ملفات، كان فريق خارجي اللي هو النظام السوري كان هو اللي عم بيعمل فينا هالشي، وكانوا هني عم يدافعوا عنه، وكانوا صحيح. عم مبسوطين عم يزقفوا له انه يعمل فينا هيك ويصفينا، بالوقت اللي نحن لا ما بنرضى هذا الموضوع ابدا ولا بنقبل. وهذا انا بدي ارجع اذكر بشغلي، ما انا شيء جديد هلا يعتبروها انه حكي شيء سمير جعجع شيء جديد ابدا. ارجع لزمن النصرة، شو قال وقت اللي قالوا انه النصرة اللي كنت تهجم على الهرمل حتى يبرروا سلاحهم، مثل ما قال الحكيم بارح انه تبرروا قصة سلاحهم وانتشارهم بمنطقة الهرمل وبعلبك وكذا، انه النصرة بدها تطحش وبدها تفوت على لبنان، وطلع لهم كم واحد يمكن بنسقوا هنا ويا بقلب سوريا مثل شيكل العبسي. تذكري شيكل العبسي؟ مين شيكل العبسي دخلي؟ طلع مخابرات سورية كان عم يدير المخيمات، وانه هو على اساس ضد النظام السوري. طلع له شو واحد بسوريا بيقول له بدنا نفوت عليكم، هني بيكونوا قايلين لا هو عاد هذا شفتوا سلاحنا ضروري. لا سبب. وقت الحكيم شو قال؟ قال لهم انه النصرة ما يحلموا انه بيقربوا رح يشوفونا نحن اول ناس عم ندافع عن الهرمل. فاذا هيدا مسارنا وهي مبدئيتنا دفاع عن لبنان بكل هلا اللي بيطلع بيتفلسف علينا ويفكر حاله عمله شي ضربة بيقول لك روح دافع عن الجنوب، بقول له حبيبي أول شي سلم الدولة الجنوب وبعدين نبقى مندافع عن الجنوب، بس مش تجي تجرلي الجنوب على حرب كرمال النظام الإيراني. وبيطلع له كم واحد من هودي اسمه تيار، مش هيك تدخلون؟ ايه تيار
0: ما تبقى
1: ايه تيار. أكبر نصيحة لا تمشي بالتيارات، هيدي نصيحة مسيحية بتعرفي، حتى بوب فرانسيس قالها، اوعى تنجروا بالتيارات لأنه أجمالا التيارات هي ضد الإيمان، أوكي؟ هي من عمل الشيطان. فبيطلع له واحد تيار بيقول لك ها روح دافع عن الجنوب إذا هالقد أنت قبضاي، لك يا حبيبي ما خلي الجيش اللبناني والدولة اللبنانية تستلم الجنوب، وطمن بالك ما حدا رح يهجم على الجنوب ولح ندافع كله عن الجنوب إذا بحال في داعي للدفاع عن الجنوب، بس مش تعمل لي معركة كرمال الولي الفقيه وبعدين تقول لي تعال دافع عن الجنوب. لا حبيبي، ما انت اللي انت اللي ضريت
0: الجنوب،
1: انت ضربت سيادة الجنوب وضربت امن الجنوب وضربت الجنوبيين انت بسياساتك قبل ما تجي اسرائيل.
0: بكل اطلالاته حتى امبارح بكلمته الرئيس الحزب القوات بيحكي يعني بيطلب من الدولة بمحل وبيعلق على أداء الحكومة بملف حزب الله تحديدا أنه ما لازم يبقى حبر على ورق. شو المطلوب اليوم ينعمل؟ شو الخطوات يلي لازم تتاخد تجاه حزب الله تحديدا بوقت أنه الجيش معروف أنه ما بده يفوت بهذا الصدام خوفا من أنه يصير في أي مشكلة داخليا؟ بس في عنده دايما بنتبه أنا في تشديد على هيدي النقطة تحديدا أنه إذا الجيش منه قادر يسحب السلاح الحكومة شو بدها تعمل؟ في قرار سياسي وما في عم تحس فيه وما في قرار سياسي هون بتضيع.
1: هاي المعركة ضد الدولة العميقة وأكبر مسؤول عن قضاء الدولة العميقة هن المسؤولين بالحكومة ورئاسة الجمهورية
0: حاليا
1: هن اللي بدهم ينهوا الدولة العميقة. نحن علينا نحكي وين فينا نواجه الدولة العميقة من واجهها بس هن هاي شغلتهم بقى. أكبر مشكلة اليوم هي مش حزب الله هي الدولة العميقة اللي حاملها حزب الله. ليش؟
0: ايه ما هي هذه الدولة العميقة عن مين عم نحكي؟ يعني عم نحكي عن رئيس بري؟ عم نحكي عن مين؟
1: لحلي ضباط وسياسيين وأحزاب تابعة طبعا حزب الله بإرادة حزب بتوجيه من حزب الله ومدراء كلهم مع بعضهم هن ربط مصالح ربطوا مصالحهم مع بعض هن أصلا بمراكزهم لانه الدول لانه لا دولة حطتهم
0: بس هو في عليهم بوس اذا بدك
1: لا لا مش لحالهم مش انه قاعدين
0: هم معينينهم
1: لا تقلك كيف سابين ما نقعد نقول هلا بتعرفي العقل المؤامرات انه قاعدين كل يوم بيقعدوا بمكتب بخططوا شو لا مش هيك بس ربط مصالحهم هو اللي رابطهم بين بعضهم كانه مكتب بخططوا بدر يعني ولما بتجي الدولة بتقول أنا أخذت قرار ممنوع حدا يستعمل الأملاك العامة مثل ما حكي الحكيم امبارح ممنوع حدا يستعمل الأملاك العامة هودي دغري فورا بيكون عندهم ردة فعل سيئة سلبية اتجاه
0: بقيت لهم بالأرزاق طبعا
1: ايه لأنه هني مستفيدين من هالدولة من هالمراكز هني متعديين عليها للدولة والأملاك الخاصة مش بس الأملاك العامة. إذا شافوا دورية حقيقية عم بتوقف مخدرات دغري بيستنفروا يعني ولو هني مش عم بيهربوا بس بيقول لك إذا الدولة عم تركب معناتها أنا أكلتش كيف بدي بعد هرب ومرق وفاوض وإحمي وربح جميلي وحل مشاكل يعني how the untouchables اللي بيعملوا جريمتهم ما حدا بيحسبهم. شوفي قديش في جرائم منا هلأ جرائم بتخص رفاق لقلنا عم بلش تتكشف. ليش؟ لأنه عم ببلش يركب بقلب الدولة فريق هو ضد الدولة العميقة ضد اللادولة
0: بلشت بعض الضباط.
1: تتذكري فرع المعلومات قديش شنوا عليه هجوم لما كان عم يكشف جرائم
0: ميشيل عون
1: وكشف طبعا فريق ميشيل عون ليش عم بقول لك ميشيل عون اعطاهم كل الغطاء
0: كان بده يحله للفرع
1: ورجع اخر شيء قال انا ما قدرت كنت الرجل القوي لانه ما خلوني حلفائي ما خلوني هو عارف بس انه مش عم بيحكيها لانه هو بنى كل شعبيته على انه هو ضحيه يا حرام. لهالسبب الدولة العميقة هي اللي ركبت كل هالملفات.
0: بس كيف بده عم بيطالب الحكيم من هيدي الحكومة انه تواجه هيدي الدولة العميقة انه شو بيجوا بفللون بيشحطون من شغلون بيعملوا تعيينات جديدة؟
1: ايه اكيد اكيد شوي شوي مش مطلوب منه انه بشهر وشهرين بس مثلا توقف التعيينات الغلط مثلا يتحاسب بعض التدقيق الجنائي يستمروا فيه بشكل جدي موضوع القطاع المصرفي ما بقى في انه واحد يبتز القطاع المصرفي ويستفيد منه ويرجع يحمله مسؤولية انه هو هو اللي عمل
0: ويقفل كل
1: الكرسي
0: كله.
1: يعني إيه؟ انت بتعرفي اكتر ناس شنوا هجوم على القطاع المصرفي يعني اكتر ناس مستفيدين من القطاع المصرفي
0: بس اليوم الجيش هو عنده هيدي المسؤولية لما تعلن الدولة انه بيروت خالية من السلاح وبدنا نسحب السلاح وفي قرار دولي شو الرسالة اللي عم بيقولها انه الجيش حاطت عنوان ما بدنا مواجهة شو شايف اليوم الحكيم لازم يعمل الجيش اللبناني؟
1: خليني اقول لك شغله سابين. اول شيء الجيش اقوى بكثير من اي فريق مسلح على الاراضي اللبنانيه وخاصه حزب الله يعني حتى يلاقي هالحجه طيب هلا النيه انه ما يصير في دم داخلي هيدي نيه جيده وشريفه ما احنا مش ضدها بس خليني اسالك شغله. اليوم انا مواطن عادي إذا بكرة تشكل فريق يا أخي بالكورة عنا مجموعة 20 واحد مافيا زعران وراحوا بدهم يطحشوا على أولاد الكورة يشلحوهم مصرياتهم وسياراتهم ويترازلوا بس هالقد مش يعملوا مشروع إيديولوجي ولي الفقيه بس هالقد أوكي بس هالقد. إذا رجعنا الدولة والجيش والدرك بيقولوا لي ما بدنا دم داخلي. طيب إذا صارت هاي بأمريكا ما بدنا دم داخلي؟ إذا صارت بفرنسا ما في خلص. مفهوم الدولة اللي هي كاملة السيادة اللي بتاخد ثقة العالم معروف، يعني ما نقعد نتفلسف، نحن مصير نتفلسف كذا. إذا حزب الله بده يقاوم مفهوم الدولة بده يصير في اصطدام داخلي. بس أنا بأكد لك مجرد ما الدولة تحسم أمرها والدولة العميقة تبلش تتصفى من قلبها، حزب الله بيضب حاله، ما بيروح على مواجهة
0: مع الجيش بالرغم من كل التهديدات يلي بيطلع،
1: ما بيروح على مواجهة مع الجيش
0: والداخل.
1: ما هي ما بيروح مع مواجهة مع الجيش، ما بيروح على مواجهة مع الجيش. وإن صار في بعض المواجهة أو بعض الاعتراض بمكان ما، أكيد بتكون بيكلها. يعني هو بيعرف إنه ما بيقدر يوقف. هلا سابين كله هيدا مع بعضه، مش بس هيبة، في شغل على الأرض. بتقولي لي إنه بيروت منزعة السلاح، مش ب 24 ساعة بتتحقق بكل بيروت، بس خليها تتحقق أول شيء. خليها تتحقق أول شيء برأس بيروت، هلا بالأشرفية بمناطق، وبلشوا يزحفوا شوي شوي. الأجهزة الأمنية اللبنانية ما في داعي أبدا نعلمها
0: طبعاً.
1: كيف بدها تسكر على غيرها، وكيف بدها تزحف، وكيف بدها تتشاطر، وكيف بدها إذا بدها تضيق على فريق كيف تضيق على فريق. لك إذا عملت حاجز واحد على مدخل منطقة فيه لحزب الله، خلاص بيرفع يده حزب الله بيخترق، ما فيها تخنقه. أهم شيء الدولة العميقة تكون مقتنع أنه خلاص أنه بدنا نعمل دولة حقيقية بقى. طيب الدولة العميقة اللي هتعملها لا، هون دور المسؤولين في الدولة أنه يبلشوا يزركوا الدولة العميقة، أنه خلص اللعب. هلا
0: هني مزروكين بلشوا ينزركوا كدولة، لأنه عم نسمع بدنا نروح على شق الوضع الحالي. يعني
1: سابين خلص رايحة، هذا المسار ماشي. بدو يفهموا هيدا اللي بالدولة العميقة، أنه يا عمي يا شطور يا حبوب، هالمسار بناء الدولة ماشي. يا عجر ركاب بهالدولة، يا بكرة بدنا نشوفك بالحبس. مش رح تبقى مش رح تضلك نافذ بالدولة. طيب اثنين، في قناعة عند بعض المسؤولين بالدولة اللي هني كتير أوادم ومناح وهني منوا من الدولة العميقة، ولكن عندهم قناعة ليش تنعملها نحن طالما رح يسقط المحور الإيراني. بالنهاية إيران مش رح تبقى هيك، شو بيعملوا فيها؟ بيسقطوا النظام، بيدجنوا النظام، بيربطوا، ما بعرف، بس إنه مش رح يبقى. هو إيريا ونحن إيرينا،
0: بس هي النظرية صارت معلنة إنه الدولة اللبنانية ناطرة مين يخلصها أو يسقط النظام. يعني بس إنه
1: يعني بفضلوا إسرائيل تفوت على بعض المناطق بجنوب على إنه هن يتحملوا مسؤولية.
0: كيف يعني بس هالمنطق؟
1: لأنه ليكي تقلك شغلة،
0: إسرائيل عم بتخرب اليوم، يعني تفجيرات كبيرة، في بعد غارات عم بتكون.
1: وليكي رح فرجيكي، مش بحس عم تخرب بفضلها هي، بس بفضل الحرس الثوري كمان. يعني حرس الثوري عدوه هو إنشاء الدولة اللبنانية، مش عدوه الجيش الإسرائيلي، عدوه إنشاء الدولة.
0: واضح عملوا اتفاق على حساب حزب الله بعلاقته،
1: بس إنه
0: مخرج شو ما كان هربوا الحرس.
1: إسرائيل ما عندها ثقة بالدولة اللبنانية بالجيش اللبناني، فتتمنى إنه هي
0: عندها ثقة بالحرس الثوري. يعني عندها ثقة بالحرس الثوري إسرائيل،
1: عندها ثقة ببهلنة الحرس الثوري، خليني أقول مش بهلني أكتر من تصلب الحرس الثوري اللي هو بيعطيها الحجة أكتر وأكتر تطحش تتنظف. هي عارفة إنه الحرس الثوري مش رح يسلم الجيش اللبناني، فهي بتعمل حسابها بتقرب شوي، بتخلص انتخابات بترجع بتقرب. ما في حدود إنها تقرب، ما
0: يعني
1: في
0: هلا أصلا صارت كاشفة على بقى على بيروت
1: وأكتر، حتى بتروح أبعد من هيك. كل شيء وفي شيء اسمه حزب الله وحرس ثوري على الأراضي، وما في دولة، بضلها تقرب وما رح تطلع إلا بتسوية أمنية.
0: يعني كل اللي عم بيصير ما منه إذا بدك تحضير للانسحاب الإسرائيلي. هلأ ما في،
1: هلأ لا.
0: طيب
1: هلأ عم بتحضر
0: في تصعيد جديد،
1: ترتيب أمني مع جهة توثق فيها. قبل كانت توثق بحزب الله، عملت ترتيب أمني معه بعد 2006، ضلوا لل 22 وقت قررت انه خلص هذا الفريق مهما تفهمت انا وياه بيرجع بيرقض الاتفاق انتهيت منه. هلا الدوله اللبنانيه بعد ما وجدت حقيقه تعطي ثقه للمجتمع الدولي لذلك رح تضل مستمره تا يصير في جهه قويه موجوده على بلبنان قادره تعطي الامان لا قادره تعطي تسويه امنيه ترتيبه امنيه سستينبل.
0: لهيك الحزب فضل يسلمه على اسرائيل مش للجيش اللبناني العالي الطاهر
1: 100%. الحزب الله والحرس الثوري عدو بناء دوله لبنانيه، هذا عدو، هذا عدو الحقيقي. اسرائيل اخصام هني.
0: شو بيناسب الوضع بتمشي
1: يعني هلا اذا اذا امريكا واسرائيل عطوها تسويه لايران توضع ايدها وتضل عندها قدرة بالمنطقة العربية وعلى ليش لا بتمشي فيها.
0: بعدنا
1: ما عندها مشكلة تتفاهم هي وأمريكا وإسرائيل.
0: بعدنا بعيد عن انتهاء موضوع سلاح حزب الله يعني.
1: لا أنا بعتقد عم بينتهي بالأمر الواقع سبيل بأسوأ طريقة يعني.
0: ايه؟
1: بأسوأ طريقة
0: بشع يعني, يعني مفترض المشاهد اللي عم نشوفها.
1: ايه مفترض يكون عندهم عقل هني العناصر يعني. نحن دايما بنقول إنه الزراع إيرانية قراروا بإيران من الحرس الثوري، بس يا عمي ما في عناصر، ما في ناس، ما في عيال، ما في شغلوا راسكم يا عمي، هودي عم بيضحوا فيكم. يعني افضل طريقه انه خلص اعلنوا انه ما بقى فينا وروحوا سلموا حالكم للجيش. ما الجيش حليفكم وصديقكم وبتحبوه
0: بيهتم فيه
1: بيهتم فيكم.
0: هلا انت اليوم انت عم تدندلني لقصص على هوا، انا عم ساعدك كنت بالاجابه.
1: هلا ما فيني اطلع معك ما نحكي اللي
0: ما هيك. بالرغم سعادتك من سقوط علي الطاهر والضربات يلي والنكسات يلي تعرض لها الحزب، يعني في اذا بدك بعده لليوم من بعد 3 سنين حرب سندين في ناس بعدها عايشة. يعني هي الكلمة تعتش. بالنسبة لإلي نكران كتير قليلة على الحالة يعني.
1: تعتش
0: بس بيعتشوا من نكران الهزيمة.
1: ايه تعتش لأنه شو دوروا يعني، ما بدي سميهم ترى معناه نعملوا قيمة. بعض الأبواق اللي بتطلع امبارح كنت عم بحضر بوق من أبواقهم.
0: ايه ونوست معهم لدرجة يقولوا انه علي الطاهر مش هالشي المهم.
1: طيب شو بيشتغل إذا ما بقى في حزب الله؟ شو بيشتغل إذا ما بقى في مشروع إيراني وحرس ثوري على لبنان على الأراضي اللبنانية؟ رح أعطيكي مثلا ما بعرف أعطيته قبل مرة يمكن على الهواء. أنا بالأساس أنا طبعا كوراني ونائب الكورة، بس أنا كنت ساكن طرابلس. أنا بتذكر عيام الأيام السوريين النظام السوري حاكم لبنان، يبقى في شخصيات معروفة محسوبة على المخابرات السورية، يبقى يركبوا أهم سيارات، يلبسوا أحلى لبس،
0: عشوات غدوات
1: بيطحنوا بإيدهم اللي بده شيء بيروح لعندهم كذا، عرفت كيف يعني. كل العالم كرمتهم، حتى النواب كانوا يكرمون. شوي طار النظام السوري وفل من لبنان، لقيتهم قربوا على أفريقاء سياديين، صاروا عندهم إنه كيف هي. شوي هودي بلشوا يفرطوا، صرت شوفهم بعدين عند هذا الجهاز وعند هذا الجهاز وهديك وهنيك، لحديت هلأ بتشوفيهم بعضهم موجودين. طيب هاو ليش؟ لأنه هون بيلعبوا أدوار سبين، ومنهم أبواق إعلامية يعني بيسموا حالهم إعلاميين. هني عم بيلعبوا دور يعني، بيقبضوا مصاري وبيطلعوا بيحكوا. شو بيقولوا لهم؟ بيطلعوا بيحكوا.
0: بس كيف بعدهم مستعدين لحرب تانية وتالتة؟ قالوا
1: أنا الأبواق عم نحكي عنها، انتهينا من الأبواق لأنه عم بيقوموا بدورهم يعني مثل الصحاف، مثل بس على مستوى
0: أنا
1: صغير.
0: أنا عم بحكي على صعيد نواب،
1: على صعيد نواب
0: نعيم قاسم
1: كمان نفس الشيء. عيني
0: أنه زملائك بالبرلمان بس تسمعهم عم بيحكوا بهيدي الطريقة.
1: للأسف أنا يعني انتبه لما بيناقشوا اقتراحات قوانين وتشريع وكذا بتشوفيهم أنه عندهم قيمة وعندهم علم وعندهم فهم وبيناقشوا بمستوى وبناخد نعطي نحنه كتير مرات بكون نفس الآراء أنا وياه، بس يروحوا على مفهوم السياسي خلاص انتهيوا. هلا مش لأنه عم بيحكوا بمنطق سياسي آخر، لا في منطق سياسي منه نحن ما نتوافق نحن وياه، بس عنده منطق. هون ما بيعود عندهم منطق لأنه خلاص يعني هون دائما الإيديولوجيات متحجرة، ما في عقل. هذا الفرق بين المبدئية والعقائدية. الإيديولوجيا ما في عقل، خلص تنتهي إيديولوجيتها بتسقط تنتهي. ما بعرف إذا كان في إمكانية إنه يشتغلوا على حالهم. يعني مثلا فريق حزب الله أو إيران لا يمكن إصلاحه ولا يمكن، وهذا خطأ الأمريكان من زمان إنه عم يفكروا إنه استيعاب النظام الإيراني وإصلاحه ولا ممكن يا حيوان. نتيجة مفاوضات فاشلة ما بتوصل لمحل، ووصل بالآخر رئيس ترامب اللي هو كل هدفه كان أنه صناعة السلام في الشرق الأوسط يجيب إيران على الطاولة ويطلع يربح فيها انتخابات من جديد هو حزبه بأمريكا، أنه أنا صنعت السلام لمسألة عمرها 60 سنة وكذا وكذا وكذا، بآخر شيء فكسوا. شو عم يطلع يقول؟
0: غطس بحرب.
1: شو عم يطلع يقول؟ أنا شانل المعركة مستمر فيها وما بقى سألين، لا بدي تسوي ولا بدي مضيق هرمز ولا بدي شيء، أنا بدي
0: أقضي عليهم.
1: أقضي عليهم خلاص.
0: اتفاق الإطار يبدو أنه في حلحلة، رح يصير في اجتماع بروما، رح يتحدد انسحاب الإسرائيلي ضمن المطالب اللبنانية كبادرة إذا بدك، بس عملوا بادرة خير الإسرائيلية وسلموا 5 أسرى الأسبوع الماضي. مع كل هيدا يعني وكل هالمساعي اللي عم تقوم فيها الدولة اللبنانية، حزب الله بيقول أنه شو هو للخمس أسرى، شو بيعملوا؟
1: لكن بدي أرجع لك لشغلي الحلو، أنه صحيح أنا ماني مؤرخ بس أنه متابع القضية اللبنانية وصراعنا مع هدول المتخلفين من السبعينات، كنت ولد بعد. طيب بدي أرجع هيك شوي لفترة اللي كانوا عم يعملوا ترتيبة أمنية مع حزب الله. كيف عملوا له إيميل الإسرائيليين لحزب الله؟ تتذكري لما كان عم بيبادلوا على بقايا جثة رون أراد، I think بعتقد بهديك الوقت دخل الألماني انترميديت بيناتهم، كان هو عم بيفاوض بيناتهم، قبل الإسرائيلي فاوض بشكل غير مباشر مع حزب الله من خلال الإيراني يفرج عن أسرة ويردوا له كذا. لو الإسرائيلي بوقتها تبه ما بده يعمل له إيمي لحزب الله، ما كان ما كان قبل بهي المفاوضات، بينطر يا هو هلا عم بيسترد بقايا الناس يهود بلبنان، بينطر 30 سنة و 40 سنة و 100 سنة
0: الانزال اللي حاولوا يعملوه بالبقاع كمان.
1: ما كان مضطر
0: 40 سنة يمكن،
1: بس ليش عملها وقتها؟ لانه كان عم يعطي إشارة انه انا هذا هو الفريق اللي بدي اعمل معه تسوية أمنية. هلا عم يعطي إشارة انه انا اريد ان يكون هناك دولة تستلم اقدر اتفاهم انا وياها في لبنان. برجع بقول لك الحل اللي راكب بالمنطقة هو حل الدول القوية. الدول القوية اللي ما بقى في منظمات وفصائل على أراضيها. هذا المشوار طويل ما نهين، خاصة مش بلبنان، لأن احنا عم نشوفه بلبنان
0: بس واضح قدي طويل.
1: ايه طويل. تشوفيه بالعراق قديش رح يكون طويل، تشوفيه بسوريا بالرغم من أنه بسوريا القرار متخذ والشرع ليدر وطاحش، بس رح تاخد وقت معهم كتير.
0: بس لبنان ما عنده هالترف الوقت، لأن نحن عنا معاناة كتير كبيرة من سنين لليوم. عندك الوضع الاقتصادي، عندك شو يعني أقل له اقتصاديا أنه شو كيف تك تهدي
1: أي شعب الفقر موته بتستمر.
0: مش
1: عم بحكي انه انا
0: مضطرين نفقر يعني تنخلص من سلاح حزب الله.
1: انا مش
0: عم الدولة كيف دادي
1: بدفوت. انا مش عم بقول هيك بدي. انا مش هيك عم بقول، مش عم بقول هيك بدي، بس اللي بيصنعوا السياسات ما بيصنعوها على اساس انه الشعب
0: طبعا ما بيعمل حساب ولا
1: واحد. اذا بتجي بتطلعي شو في فقر بكتير بلاد من العالم وما فيها حروب،
0: بعدين بيقولوا لك مبروك خلصناك، يعني كأنه عم بيعطوا جائزة طاردية.
1: لا ما هي بالنهاية مين بده يخلص حاله؟ نحن ما نخلص حالنا.
0: اذا
1: لو نحن مقدمين على انه هلا مش عم بحكي نحن كقوات،
0: احنا كقوات بحكي الدولة نحن
1: امبارح عم نحتفل مش عم نحتفل، عم نتذكر شهدائنا، عم نترحم على شهدائنا، وكان عندنا قديش شهداء ونذكرهم كل مثل كل سنة. نحن حاطين كل هالشهداء كرمال نعمل مشروع نخلص لبنان ونريح المواطن اللبناني، ولا لشو كنا بدنا؟ كانوا هودي الشهداء بيقدروا يعيشوا مثل غيرهم وما بيستشعروا.
0: إذا ما صار تستهلك سلاح الجنوب اللي طان الطويل، الشمال اللي طان شو، والخلايا النايمة اللي عم بتبين كل يوم بعد يوم شو يعني؟
1: شغل الجيش.
0: طيب ايه
1: دولة العميقة. بدها تشتغل.
0: هالحيط اللي مسكن ما عم نقدر نخرج ولا محل، بيرجع دايما بيصب عند الجيش والدولة العميقة يعني، بس ما حدا عم يقدر يتخطيهن ومكملين.
1: ما رح تضل هيك مثل ما قلت لك يعني، رح تشوفيهم ما بيقدروا يكملوا، الدولة رح تكمل وهن رح ينتهيوا. اوكي، و ما في مجال، ما في مجال الا انه الجيش اللبناني يرجع يستلم البلد كله ويكون في حصريه سلاح اكيده. ما في مجال، هذا مسار، هذا مسار خلاص ماشي، ما حدا رح يقدر يوقفه. اوكي، بس انه كلفه كبيره،
0: ما كان فينا نكون باقل كلفه يعني، اذا بحاسب الله تعالى
1: طبعا يمكن كان بيكون اقل كلفه لو بيكون في هيبه من اول الطريق. بس اللي راهن على حسن النية رهن غلط، لأنه ما بيقرأ سياسة مظبوط.
0: كمان أنتوا رهنتوا على الحكيم، رهننا على رئيس الحكومة ورهننا على رئيس الجمهورية.
1: انتبه، نحن رهننا على ناس جيدين، ناس جيدين وبيصلحوا يقوموا بهالمهمة.
0: ما سكت رئيس الحكومة نواف سلام دغري، ركت وجاوب على
1: الانتقاد. أنا ما بعتقد جواب، هذا توضيح وبيصب بمصلحة اللي قاله دكتور جعجع يعني، ما إنه هو زيته يعني، بس كل واحد بيقوله من زاويته، بس أنا بعتقد بيصب بنفس المكان، منو رد، ما بعتبره رد أنا، بحطه رد بس مش رد، هيدا تأكيد المؤكد إنه هيك بتركب الأمور، كل واحد وضح موقفه من منطلق موقع اللي هو فيه. وإن شاء الله بيصير اللي تأم
0: رح يكون في شيء
1: طالب في دكتور جعجع واللي عم بيحكي فيه
0: بحال ما زبطت الأمور، في أي تصعيد رح بيكون بموضوع الوزراء يلي مشاركين بالحكومة، وخصوصا رجع بحق، لأنه في وفود هلا بدها تتوجه شيء على أمريكا في
1: لا أنا بعتقد رح يعني أنا بتأمل أنه ينتبهوا للغلط اللي صار مع الوزير جي، لأنه إذا غلط بحقهم إني عم بغلطوا بحق حالهم يعني، لما ما بيكون معه وزير خارجيتهم. وأنا قلتها من زمان يعني، من أشهر، إنه حتى كنا بعد ما عم نحكي بالموضوع مطولين بيننا، بس أنا قلتها، سمحت لحالي أحكي، إنه إذا رئيس الجمهورية بيعتبر إنه هو عم بيدير دولة، مفترض وزير خارجية يكون معه، وإلا هيدي قلة احترام لوزيرة خارجيته. هو مش وزير خارجية القوات. أوكي، هو من حصة القوات بالشراكة
0: بالتقسيم
1: بالحكومة، ولكن هو وزير خارجيته، ما مجبور، مش مجبور، إذا كنا بدنا نعمل مؤسسات هيك بده يكون الأمور. هلأ كل ما اتطوروا هني باتجاه مفهوم المؤسسات، كل ما رح يشوفونا نحن مرتاحين، كل ما تطوروا بهذا الاتجاه، كل ما حيشوفونا نحن عم نقول انه ما بيمشي الحال هيك. هلا امتين بناخد موقف صارم او جذري، الامور دايما بالسياسة تصاعدية، اما ايجابية اما سلبية. ولكن امبارح كان يعني، ما بدي اقول انذار، ولكن كان يعني وضوح كامل من قبل دكتور جعجع انه ما فيها تستمر الامور هيك، لانه انتو عم تضروا حالكم يعني، انتوا مش عم تضروا القوات، انتوا عم تضروا حالكم.
0: أنا أب فاتي كرم، وصلنا لختام حلقتنا، ورح يكون في نقل مباشر كمان للوزير رجل، ما أنه ختمنا بسيرته. إن شاء الله كل الأمور أكيد تكون منيحة، ونشكر حضورك مجدد معنا اليوم. مشاهدينا ومستمعينا، وصلنا للختام، بتجدد ملتقانا معكم الأسبوع الجاي، ضلوا بخير.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

0: سقطت علي الطاهر وتسقط معها على ما يبدو كل الخطوط الخلفية التي يمكن أن تنشئها قوة بدر، فيما الحرب مستمرة وسط تأكيد إسرائيلي بأن الانسحابات قبل نزع سلاح حزب الله. وفي وقت تستمر عملية تفجير الأنفاق داخل التلة وتدمير البنية التحتية للحزب، ما يشغل البال أكثر الضربات الكبيرة على النبطية والنزوح الهائل، حيث وكأن الإسرائيليون يهيئون للدخول إلى النبطية. وقالت مصادر عسكرية لبنانية مطلعة على إرمنيوز، يبدو أن ما بعد علي الطاهر ينذر بأن العمليات العسكرية ستكون أكثر اتساعا ميدانيا مع انتقال العمليات من السيطرة على نقطة محددة إلى إعادة تشكيل نطاق السيطرة حولها. في الغضون استمر الجيش الإسرائيلي باستهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله في مناطق عدة، وتحديدا في دير الزهراني وكفر رمان. وأعلنت وزارة الصحة أن محصلة الاعتداءات الإسرائيلية غير النهائية في الأيام الثلاثة الماضية بلغت نحو 27 قتيلا و69 جريحا، من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون. ووفق وزارة الصحة أيضا، ارتفعت محصلة القتلى في المنزل المستهدف في كفر رمان إلى 12 قتيلا و10 جرحى. وطالت الاستهدافات بشكل عنيف بلدات الريحان، قضاء جزين، النبطية، الفوقة، المنصوري، كفر تبنيت، الجبل الرفيع، دوحة كفر رمان، بنى حيان، أطراف زوتر الشرقية، أرنون، ووادي سلوئي. ووسط التصعيد الكبير بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، لم يستبعد مراقبون أن ترحل مفاوضات روما إلى ما بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس المقرر في 17 من الحري. ومن القاهرة، أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الذي يشارك في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن حزب الله أقدم على جر لبنان إلى حربين متتاليتين، مدينا أيضا الاعتداءات الإسرائيلية.
1: السيد الرئيس، يقف لبنان اليوم أمام لحظة مفصلية وساعة حقيقة تتطلب قرارات شجاعة تؤدي إلى بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والتزام إسرائيل بسحب قواتها إلى وراء الحدود الدولية. السيد الرئيس، على ضوء التحديات الجسيمة التي أشرنا إليها أعلى، ومع قرب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بنهاية العام 26، فإن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعم وحضور دولي متجدد تحت راية الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية دولية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي، وندعو في هذا المجال إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية وترسيخ دور سائر مؤسسات الدولة التي تبقى الضامن الوحيد لكافة اللبنانيين.
0: وعلى هامش مشاركته في اجتماعات دورة، عقد رجي سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب، تناولت العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول أبرز المستجدات الإقليمية. وشملت اللقاءات وزراء خارجية الأردن، مصر، العراق، واليمن. واجتمع أيضا بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وتناول اللقاء أعمال الدورة الحالية ووضع في لبنان والتطورات الإقليمية. قال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في مقابلة حصرية مع CNN الاقتصادية أنه لا يتوقع إقرار قانون الفجوة المالية قبل 6 إلى 8 أشهر، في وقت لا تزال فيه الملاحظات على المشروع تحول دون التوصل إلى صيغة نهائية تحظى بتوافق السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي. وفي ملف الودائع، قال سعيد أن موجبات مصرف لبنان تجاه المصارف والمودعين تبلغ حاليا نحو 79 مليار و500 مليون دولار، وقد تتراجع إلى قرابة 79 مليار دولار بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أن المدفوعات التراكمية للمودعين بموجب التعميمين 158 و166 بلغت 6.1 مليار دولار. وردا على سؤال عما إذا كان المودع سيتحمل جزءا من الخسائر، قال سعيد إنما وصفه بالشوائب داخل الموجبات المسجلة في ميزانية مصرف لبنان قد يصل إلى 30% من القيمة، مضيفا أن المبالغ المتبقية بعد التدقيق يمكن سدادها للمودعين نقدا على مدى عدة سنوات أو عبر سندات. بعدما أكد نصار الخبر لمندوب لبنان الحر نهاية الأسبوع الماضي، كتب وزير العدل عادل نصار على إكس: في قضية انفجار مرفأ بيروت، ختم المحقق العدلي القاضي طارق البطار تحقيقاته وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعاتها تمهيدا لاستكمال المسار وصولا إلى القرار الظني. وتوقع نصار إنجاز هذه المرحلة خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره، في خطوة أساسية على طريق كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في واحدة من أكثر القضايا إيلاما للبنانيين. يعقد مجلس الوزراء في 3 من بعد ظهر غد جلسة في السراي للاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن التقديرات التي أعدتها وزارة المالية حول مشروع الموازنة لعام 2027 والبدء في مناقشة مشروع القانون ذي الصلة. في السياق طالب تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين في بيان الحكومة بتعديل مشروع الموازنة فورا وإدراج تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد 30 ضعفا كخطوة أولى في سياق استعادة هذه الرواتب والمعاشات قيمتها التي كانت قبل 2019 مع رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذها اعتبارا من 1/1/2027 التزاما بوعد الحكومة وقرارها. وحذر التجمع من أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تصعيد وتحرك ميداني إذا لم تلتزم الحكومة بوعدها، داعيا جميع روابط القطاع العام والهيئات التعليمية والمتعاقدين والمتقاعدين إلى الاستعداد للإضرابات والاعتصامات والتظاهرات. سجلت عملية سرقة داخل فيلا في بلدة سمار جبيل للبترون بعدما ادعى صاحبها اختفاء خزنة من داخل الفيلا من دون وجود أي أثار خلع أو كسر. ووفقا للادعاء كانت الخزنة تحتوي على نحو $700,000 نقدا وقطع ذهبية ومجوهرات تقدر قيمتها بحوالي $2,000,000، فضلا عن أوراق ومستندات وصكوك أراض. وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقاتها واتخذت الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات السارقة وتحديد هوية المتورطين. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا قدمت كل ما تستطيع من تنازلات، مشيرا إلى أن أي مسار دبلوماسي يحتاج إلى ضمانات أمنية وإلى دعم اقتصادي. على خط آخر ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن القوات المسلحة أطلقت عملية عسكرية باتجاه محافظة البيضاء لتحريرها من جماعة الحوثي. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ما صدقنا وشهدنا نواة دولة تستعيد نفسها، ومتنا وعشنا حتى تعود الدولة بمؤسساتها وانتظامها وقرارها، وبخاصة بسيادتها. لكن سؤالنا وعتبنا هو أن أهل الدولة أنفسهم غير مصدقين كثيرا أن الدولة عليها واجبات وأن لها حقوقا، فلما هذه الظاهرة؟ إن الواجبات هي لخدمة المواطن اللبناني ورعايته وحمايته، وإن الحقوق أي حقوق الدولة تصب أيضا في خدمة المواطن، لأنها تسهل على الدولة أداءها وتاليا القيام بواجباتها. لذلك ما نرجوه أن يؤمن أهل الحكم والحكومة بأنهم مسؤولون كاملو الأوصاف في حدود مسؤولياتهم، وبأنهم معنيون أولا وأخيرا بإعلاء شأن الدولة ومؤسساتها وبفرض قرارها تحت سقف القانون ومن ضمن هوامش صلاحياتهم، لكي يكونوا على قدر المهمة الموكلة إليهم في خدمة الشعب ومن الشعب. فلما الخجل ولما الوجل؟ لما التردد ولما المزج بين نبيذ الترقيع وماء السيادة؟ إن من يتخذ قرارا بأمر ما عليه أن ينفذه بنفسه، لا أن ينتظر من ينفذه عنه أو يهدي له إيده حتى يطبقه. إن من يريد للدولة أن تكون الدولة عليه أن يواجه حالتين تناقضان مفهوم الدولة: الدويلة التي تقيم في موازاة الدولة بوقاحة ما بعدها وقاحة، والدولة العميقة التي تكمن في تفاصيل المؤسسات والإدارات الرسمية على اختلافها، وتمارس بخبث دورها في خدمة الدويلة ومنظومة الفساد، وهي في أي حال لا تعترف بضوابط ضميرية وأخلاقية، ولا تميز بين هذا وذاك من السياسيين وإن اختلفوا، طالما أن المصالح المشتركة والصفقات هي التي تجمعهم فوق كل اعتبار. فكم بالحري عندما تجمع تلك المصالح كما في الماضي القريب بين من كان يدعو خصمه إلى عدم العودة إلى لبنان على طريقة one way ticket، وبين من وقع في فخ المحاصصات بحجة الحفاظ على السلم الأهلي. وأي سلم أهلي؟ والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: حدث وموقف، يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
4: اقرأ جعجع جيدا. حين يكون النص واضحا لا حاجة إلى القراءة بين السطور. هكذا كان خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. نص واضح، مضمون لا يحتمل تفسيرين، مباشر في أسلوبه، ولأنه كذلك فإن محاولات تفسيره بما ليس فيه فاشل مسبقا. قال سمير جعجع في العلن وبكلام مباشر: ما يقوله معظم اللبنانيون سواء أكانوا مواطنين عاديين أو سياسيين في الغرف المغلقة ونقاشات الهمس، وهذا إحدى ميزاته عن الآخرين، يتكلم حين يصمتون ويرفع الصوت حين يهمسون. واضح سمير جعجع يمد يده إلى من يريد دولة المؤسسات، ويرفع صوته حين يحاولون السطو على دولة المؤسسات، سواء من خلال مواقفهم المتلونة أو من خلال نقل البندقية من كتف إلى كتف. من يريد بناء الدولة فليلاقي جعجع في منتصف الطريق، أما من يريد الإمعان في تعنته وفي إصراره على الاستيلاء على الدولة، فإنه لن يجد يدا ممدودة من جعجع، بل استمرارا في رفع الصوت إلى حين تصويب الأمور واقتناع من لم يقتنع بعد أن الدولة ودولة حزب الله بين مزدوجين، طبعا خطان لا يلتقيان.
3: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.